0: ضمن عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وأسلم.
1: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بخريبكا خلدت الذكرى 71 لمظاهرة وادي زم وانتفاضة قبائل إسماعلة وابن خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 أغسطس 1955 تزامنا مع الذكرى 2 لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاضوا أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن شدد السيد الكثير على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.

0: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله التي جي في، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هادي والدوله غاديه في توجه كبير الله ينصر سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه ونتمنوا التوفيق للجميع.
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت qui l'ont tout le BA ou sera à la mode que les voitures électriques.
2: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعه الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.80 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة، لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي، بتكلفة تقديرية تبلغ 160 ألف درهم، على أن تتولى جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي تسييرها بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني. ويروم هذا المشروع تحسين جودة التكافل المؤسساتي بهذه الفئة وتسهيل إيواء الأشخاص بدون مأوى بالإقليم، خاصة خلال فترات موجات البرد. وفي إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع بقيمة إجمالية تقدر ب 3.15 مليون درهم، تروم تشجيع شباب حاملي أفكار المشاريع على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في إدماجهم الاقتصادي من خلال دعم إحداث مشاريع مدرة للدخل وتعزيز روح المبادرة والمقاولة وتثمين الكفاءات والموارد المحلية. كما تهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، مع تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم واستثمارها بشكل أفضل، ما يتيح خلق فرص شغل وتحسين دخل شباب الإقليم. أما في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد صادقت اللجنة على مشروع اقتناء 5 حافلات للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية تناهز 2.20 مليون درهم، إلى جانب مشروع دعم تسيير دور الطالب والطالبة بمبلغ يناهز 1 مليون درهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
6: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تمنونت، غوسكزين إنغميسن، جماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة في ظل أكبر تفشي للفيروس يشهده البلد في تاريخه، وفق ما أفادت به وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة، وكان تفشا سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا، وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15,000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال التجارب السريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليها.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمدينة شفشاون، إحدى أبرز الوجهات السياحية الجبلية بالمملكة. بين عدد من المعالم التاريخية والحضارية للمدينة، تجول الأطفال رفقة مؤطرهم، كما اكتشفوا أزقة المدينة القديمة وأبوابها وجدرانها وألوانها المتناسقة التي تجمع بين الأبيض والأزرق. الأطفال المقدسيون شاركوا أيضا في ورشات فنية للنسيج والرسم والتلوين على قطع من الخزف.
9: تقبلونا وأعطونا هدايا كتير حلوة حتى نعلقها ونعلق مفاتيحنا عليها. بعدين وإحنا مشينا بالبلد كانت كتير حلوة وكلها لونها أزرق، أخذنا صور. هي تعتبر مدينة سياحية الملقبة بالمدينة الزرقاء، وهي فعلا اسم على مسمى. أحب أشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والأشياء اللي قاعدين نعملها.
8: الزيارة التي تندرج ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل مناسبة للأطفال المقدسيين لاكتشاف تاريخ المدينة العريق وخصوصياتها الجغرافية والمعمارية، ولا سيما طابعها الأندلسي المميز. برنامج الدورة 17 الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 26 غشت الجاري يتميز بتنوع محطاته، بما يتيح للأطفال المشاركين الانتقال بين عدد من المجالات الطبيعية والجغرافية بالمملكة.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام، وإلى العناوين. إصابات إيبولا تتجاوز 5000 حالة في الكونغو الديمقراطية. انطلاق الحملة الانتخابية برسم الاستحقاقات الرئاسية المقبلة في نيجيريا. مسيرة ضد الهجرة غير النظامية تتحول إلى مواجهات في جنوب إفريقيا. أهلا بكم من جديد. إصابات إيبولا في الكونغو الديمقراطية تتجاوز عتبة 5000 حالة في ظل أكبر تفشي للفيروس يشهده البلد في تاريخه. وكالة المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أفادت بأن الحصيلة مرشحة للارتفاع وسط تحذيرات دولية من خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة، وكان تفشا سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبري من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا، وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال تجارب سريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليه.
10: نواصل جولتنا الإفريقية من نيجيريا. انطلقت الحملة الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية لعام 2027 في أجواء تتصدرها الإصلاحات الاقتصادية والتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، وسيتنافس في هذه الانتخابات على الخصوص الرئيس المنتهي ولايته بولا تينوبو ونائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر وبيتر أوبي الحاكم السابق ولاية أناميبرا، وهم ثلاثة من أبرز المتنافسين الذين خاضوا السباق الرئاسي لعام 2023. السيد تينوبو جدد التزامه بإدارة حملة سلمية وشفافة، داعيا الفاعلين السياسيين إلى نبذ العنف وخطابات الكراهية والتضليل الإعلامي، ومحذرا على الخصوص من مغبة استخدام المحتويات التي يتم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي. نختم من جنوب إفريقيا. تحولت مسيرة احتجاجية ضد الهجرة الغير نظامية شهدتها منطقة بيلفيل بضواحي كيب تاون إلى مواجهات وأعمال عنف وسط تدخل أمني مكثف لاحتواء الوضع. نبقى في التفاصيل مع لبنى شفيق.
11: هذه المسيرة تأتي في سياق احتجاجات متواصلة تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إزاء وجود مهاجرين في وضعية غير نظامية، وشهدت تصاعدا تدريجيا في حدة التوتر قبل أن تتحول إلى مواجهات وصدامات. وانتشرت قوات أمنية كبيرة في موقع الاحتجاج للفصل بين الأطراف المتواجهة ومنع تفاقم الوضع. هذه الاحتجاجات تأتي في ظل تصاعد الجدل في جنوب إفريقيا بشأن الهجرة غير النظامية، لا سيما في المناطق الحضرية التي تواجه ضغوطا متزايدة على السكن والخدمات العامة وفرص الشغل، فضلا عن تنامي المخاوف المرتبطة بالجريمة. وتطالب الجهة المنظمة للاحتجاجات السلطات بتشديد مراقبة الحدود وتطبيق قوانين الهجرة واتخاذ إجراءات صارمة بحق الأشخاص المقيمين في البلاد من دون وثائق قانونية.
10: مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
5: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
4: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة وردة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية، قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار تزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها، حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
7: غيم راديو، الخبر من المصدر.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
12: بمقر بشوية الوالدية بإقليم سد بنور جرى حفل تنصيب رجلي سلطة جديدين تم تعيينهما بالنفوذ الترابي للإقليم، وذلك في إطار التعيينات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية من أجل ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية. وهمت هذه التعيينات اثنين من خريجي الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، ويتعلق الأمر بكل من علاء الدين عمو والذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الأولى بشوية الوالدية، ونبيل زوبع الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بالبشوية ذاتها. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم سد بنور منير هواري الذي ترأس هذا الحفل بحضور مسؤولين أمنيين وممثلي المصالح اللامركزة وفعاليات المجتمع المدني، أكد أن هذه التعيينات تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء.
7: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تنظم جماعة طنجة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 غشت الجاري فعالية رياضية تحمل اسم الراحل محمد العربي بوراس، أحد الأسماء البارزة في الذاكرة الرياضية للمدينة، وذلك تخليدا لذكرى عيد العرش المجيد والاحتفاء بعيد الشباب. اسم محمد العربي بوراس أطلق على هذه الفعالية تكريما لمساره ومكانته ضمن أعلام الرياضة بمدينة طنجة، ووفاء للأسماء التي أسهمت في تشكيل الذاكرة الرياضية المحلية ونقلها بين الأجيال. وتتضمن هذه الفعاليات التي تحتضن فضاءات المركز الثقافي أحمد بوكماخ جانبا رئيسيا منها برنامجا يجمع بين تكريم الفاعلين المحليين والاحتفاء بالإنجازات الرياضية وتوثيق الذاكرة الرياضية للمدينة، إلى جانب تثمين إسهامات المجتمع المدني. ويفتتح البرنامج باستقبال فريق اتحاد طنجة لكرة اليد احتفاء بصعوده إلى القسم الوطني الممتاز تقديرا المجهود الرياضي الذي بذله الفريق وتتويج لمصاره خلال الموسم المنصرم. كما يشهد البرنامج خلال الفترة المسائية تنظيم معرض تأبيني للفنانة التشكيلية الراحلة نجوى الهتمي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيلها، وفاء لمسارها الفني وإسهامتها في الساحة التشكيلية. وتحت شعار لنجعل من الرياضة آلية لتحقيق الاندماج الاجتماعي تخصص محطة للاحتفاء بالأطر الرياضية الصاعدة والفرق والجمعيات الرياضية العاملة في مجال رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة بمشاركة جمعية أبناء البغاز وجمعية اتحاد طنجة لمبتور الأطراف ونادي طنجة الرياضي للأشخاص في وضعية إعاقة. كما يمتد البرنامج إلى أحياء المدينة من خلال تنظيم ليلة الفنون الحربية بساحة بئر الشفاء بشراكة مع مقاطعة بني مكادة في إطار الانفتاح على الفضاءات العمومية وتقريب الأنشطة الرياضية من الساكنة. وتختتم هذه الفعاليات بتنظيم لقاء مفتوح حول موضوع الرياضة في طنجة في أفق 2030 بمشاركة عدد من الفاعلين والمهتمين بشأن الرياضي لمناقشة واقع الرياضة بالمدينة وأفاق تطوير بنيتها وممارساتها في ضوء الاستحقاقات الرياضية المقبلة والتحولات التي تعرفها طنجة في هذا المجال.
5: ريم راديو.
14: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: أفادت بيانات نظام رصد الوفيات اليومية الذي يديره معهد كارلوس الثالث للصحة بأنه تم تسجيل نحو 4500 حالة وفاة تعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا خلال الفترة ما بين فاتح يونيو و 19 غشت، وهي أعلى حصيلة تسجل خلال هذه الفترة منذ صيف عام 2022. في الإجمالي تم تسجيل 4458 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة منذ بداية شهر يونيو، مقابل 3073 حالة خلال نفس الفترة من عام 2025 و1890 حالة في عام 2024. وتعود آخر حصيلة مماثلة إلى عام 2022 حيث تم تسجيل 4520 حالة وفاة. وتستند هذه التقديرات إلى نظام رصد الوفيات اليومية الذي يقيس زيادة في معدل الوفيات من خلال مقارنة العدد اليومي للوفيات المسجلة بمعدل الوفيات المتوقع بناء على السلاسل التاريخية، مع إدراج بيانات درجات الحرارة التي توفرها الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية. وتشهد إسبانيا هذا العام صيفا يتميز بتواتر عدة موجات حر، ووفقا للوكالة الحكومية للأرصاد الجوية كان شهر يوليوز 2026 بالتساوي مع يوليوز 2022 الأكثر حرارة على الإطلاق في البلاد، كما كان يوليوز الماضي الأكثر جفافا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1961، وذلك في سياق اتسم بحرائق غابات ذات نطاق غير مسبوق. وتواجه إسبانيا التي توجد في الخطوط الأمامية لتداعيات الاحتباس الحراري منذ عدة سنوات موجات حر تزداد تواترا وطولا وحدة، مع درجات حرارة تتجاوز بانتظام 40 درجة مئوية.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها. وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة وردة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية.

0: تي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالمدير للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار تزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات، وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعدد هم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء المستفيدون من العفو.

0: الملكية السامية الموجودون في حالة سراح، وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و128 في حالة سراح، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص، المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بخريبكا خلدت الذكرى 71 لمظاهرة وادي زم وانتفاضة قبائل إسماعلة وابن خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 أغسطس 1955 تزامنا مع الذكرى 2 لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاضوا أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن شدد السيد الكثيري على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
8: بمقر عمالة إقليم سيدي إفني تم تنصيب رجال سلطة جدد، وذلك في إطار التعيينات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية بهدف تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة وترسيخ مبادئ الحكمة الترابية. هذه التعيينات شملت 2 من خريجي الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة. في كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم سيدي إفني محمد درهم أن هذه التعيينات تندرج في سياق وطني يتسم بتزايد انتظارات المواطنين بما يقتضي مواصلة الرفع من مستوى الأداء الإداري وترسيخ الحكامة وتعزيز النجاعة والفعالية وتأهيل الإدارة الترابية. كما أبرز أن مهام رجل السلطة لا تقتصر على الجوانب الإدارية بل تشمل مختلف القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. وفي هذا السياق دعا عامل الإقليم رجال السلطة الجدد إلى التحلي بروح المسؤولية والقرب من المواطنين والمساهمة في مواكبة الأوراش التنموية والسهر على حفظ النظام العام والتطبيق السليم للقانون. هذا التعيين يأتي في سياق الجهود الرامية إلى الرفع من نجاعة العمل الميداني وتحسين أداء المرفق العمومي المرتبط بالتأطير الترابي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فعالية الإدارة الترابية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: بلدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: تنظم جماعة طنجة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 غشت الجاري فعالية رياضية تحمل اسم الراحل محمد العربي بوراس، أحد الأسماء البارزة في الذاكرة الرياضية للمدينة، وذلك تخليدا لذكرى عيد العرش المجيد والاحتفاء بعيد الشباب. اسم محمد العربي بوراس أطلق على هذه الفعالية تكريما لمساره ومكانته ضمن أعلام الرياضة بمدينة طنجة، ووفاء للأسماء التي أسهمت في تشكيل الذاكرة الرياضية المحلية ونقلها بين الأجيال. وتتضمن هذه الفعاليات التي تحتضن فضاءات المركز الثقافي أحمد بوكماخ جانبا رئيسيا منها برنامجا يجمع بين تكريم الفاعلين المحليين والاحتفاء بالإنجازات الرياضية وتوثيق الذاكرة الرياضية للمدينة، إلى جانب تثمين إسهامات المجتمع المدني. ويفتتح البرنامج باستقبال فريق اتحاد طنجة لكرة اليد احتفاء بصعوده إلى القسم الوطني الممتاز تقديرا للمجهود الرياضي الذي بذله الفريق وتتويج لمساره خلال الموسم المنصرم. كما يشهد البرنامج خلال الفترة المسائية تنظيم معرض تأبيني للفنانة التشكيلية الراحلة نجوى الهتمي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيلها، وفاء لمسارها الفني وإسهامتها في الساحة التشكيلية. وتحت شعار لنجعل من الرياضة آلية لتحقيق الاندماج الاجتماعي تخصص محطة للاحتفاء بالأطر الرياضية الصاعدة والفرق والجمعيات الرياضية العاملة في مجال رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة بمشاركة جمعية أبناء البغاز وجمعية اتحاد طنجة لمبتوري الأطراف ونادي طنجة الرياضي للأشخاص في وضعية إعاقة. كما يمتد البرنامج إلى أحياء المدينة من خلال تنظيم ليلة الفنون الحربية بساحة بئر الشفاء بشراكة مع مقاطعة بني مكادة في إطار الانفتاح على الفضاءات العمومية وتقريب الأنشطة الرياضية من الساكنة. وتختتم هذه الفعاليات بتنظيم لقاء مفتوح حول موضوع الرياضة في طنجة في أفق 2030 بمشاركة عدد من الفاعلين والمهتمين بشأن الرياضي لمناقشة واقع الرياضة بالمدينة وأفاق تطوير بنيتها وممارساتها في ضوء الاستحقاقات الرياضية المقبلة والتحولات التي تعرفها طنجة في هذا المجال.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة في ظل أكبر تفشي الفيروس يشهده البلد في تاريخه وفق ما أفادت به وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الافريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة، وكان تفشا سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا، وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15,000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال التجارب السريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليه.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمقر بشوية الوالدية بإقليم سد بنور جرى حفل تنصيب رجلي سلطة جديدين تم تعيينهما بالنفوذ الترابي للإقليم، وذلك في إطار التعيينات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية من أجل ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية. وهمت هذه التعيينات اثنين من خريجي الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، ويتعلق الأمر بكل من علاء الدين عمو والذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الأولى بشوية الوالدية، ونبيل زوبع الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بالبشوية ذاتها. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم سد بنور منير هواري الذي ترأس هذا الحفل بحضور مسؤولين أمنيين وممثلي المصالح اللامركزة وفعاليات المجتمع المدني، أكد أن هذه التعيينات تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو.
3: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعه الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.8 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة، لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي، بتكلفة تقديرية تبلغ 160 ألف درهم، على أن تتولى جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي تسييرها بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني. ويروم هذا المشروع تحسين جودة التكافل المؤسساتي بهذه الفئة وتسهيل إيواء الأشخاص بدون مأوى بالإقليم، خاصة خلال فترات موجات البرد. وفي إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع بقيمة إجمالية تقدر ب 3.15 مليون درهم، تروم تشجيع شباب حاملي أفكار المشاريع على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في إدماجهم الاقتصادي من خلال دعم إحداث مشاريع مدرة للدخل وتعزيز روح المبادرة والمقاولة وتثمين الكفاءات والموارد المحلية. كما تهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، مع تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم واستثمارها بشكل أفضل، ما يتيح خلق فرص شغل وتحسين دخل شباب الإقليم. أما في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد صادقت اللجنة على مشروع اقتناء 5 حافلات للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية تناهز 2.2 مليون درهم، إلى جانب مشروع دعم تسيير دور الطالب والطالبة بمبلغ يناهز 1 مليون درهم.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
5: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الفضول من سمات الإنسانية الطبيعية اللي كتدفع الفرد لاكتشاف العالم اللي داير به وفهم الظواهر والأشخاص والأفكار اللي كتير اهتمامه. فالإنسان بطبيعته كيميل للسؤال والبحث والاستطلاع، وكان الفضول عبر التاريخ محرك أساسي للمعرفة والاكتشاف والابتكار، إلا أن هذا السلوك من اللي كيتجاوز حدوده المشروعة كيتحول لتدخل في شؤون الآخرين وتطفل على خصوصيتهم، وهنا كيظهر خط رفيع كيفصل بين الفضول المقبول والتطفل المرفوض، وهو خط كيرتبط أساسا باحترام الفرد لحدود الآخرين وحقوقهم وكرامتهم، وتجاوز هذا الخط كيكشف على ضعف تقدير الخصوصية وأيضا كيقلل من شأن صاحبه وفقدانه الاحترام المحيطين به. فالفضول في صورته الإيجابية كيمثل رغبة مشروعة في المعرفة والفهم، ويقدر يكون فضول علمي أو ثقافي أو اجتماعي، كيدفع الفرد لطرح الأسئلة والاستفادة من تجارب الآخرين. لكن السؤال ما كيكونش مقبول في جميع الظروف، لأن مشروعيته كترتبط بموضوعه وسياقه وطريقة الطرح دياله ومدى استعداد الطرف الآخر للرد عليه. كاين مواضيع عامة يمكن مناقشتها بحرية، بينما كاين مواضيع شخصية وحساسة لا يجوز إقحامها بدون إذن. لذلك المشكلة ماشي في الرغبة في المعرفة ذاتها، وإنما في غياب الوعي بالحدود اللي خاص احترامها. والتطفل كيبان ملي كيتحول الاهتمام بالآخر المحاولة مستمرة لاكتشاف تفاصيل حياته الخاصة بدون مبرر أو إذن. يقدر يتدخل الفرد في العلاقة العاطفية للآخرين أو يسول على دخلهم وأوضاعهم الأسرية أو يتابع تحركاتهم وسفرياتهم واتصالاتهم أو يحاول معرفة أسرار وهما ما عندهمش رغبة في مشاركتها مع الآخرين. وفي العصر الرقمي أصبح التطفل أكثر تعقيدا من الماضي لأنه يمكن يأخذ شكل مراقبة الحسابات الشخصية والبحث في الصور والمنشورات القديمة أو متابعة نشاط الآخرين بصورة مبالغ فيها أو حتى تداول معلوماتهم الخاصة بدون إذنهم. وفي جميع هذه الحالات كيتحول الفضول من سلوك عادي لانتهاك واضح للخصوصية. ومن أخطر ما يمكن يترتب على هذا السلوك أنه كيقلل من شأن الفرد نفسه قبل ما يسيء للآخرين. فالفرد المتطفل يقدر يعتقد أنه كيحقق نوع من المعرفة أو كيمارس حقه في السؤال وأنه صريح، لكن في الواقع هو فرد كيرسل للمحيط دياله رسالة مفادها أنه لا يحسن احترام الحدود الاجتماعية والشخصية. ومع تكرار هذا السلوك يقدر يصبح معروف بالأفراد بأنه شخص لا يحفظ الأسرار ولا يحترم الخصوصية، وهكذا كتفقد الثقة به. والثقة في العلاقة الإنسانية ماشي أمر هامشي، هو ضرورة وأساس الصداقة والزمالة والعلاقة الأسرية والمهنية السليمة. كما أن التطفل يقدر يكشف عن ضعف في النضج الاجتماعي والانفعالي، فالفرد الناضج كيعرف بأن الآخرين ماشي مطالبين بالكشف على كل تفاصيل حياتهم وأن الصمت أو الامتناع على الإجابة حق مشروع. أما الفرد اللي كيلح في الأسئلة أو كيحاول الحصول على المعلومات بطرق غير مباشرة فهو كيعبر بهذا السلوك على العجز تقبل الحدود، وممكن هذا السلوك عند الفرد يكون ناتج على الرغبة في المقارنة بالآخرين أو الشعور بالفراغ أو حب السيطرة أو الاعتقاد منه بأن معرفة أسرار الآخرين كتمنحه مكانة أو قوة، بينما هذه الدوافع ما كتخليش هذا السلوك مقبول، هي كتأكد الحاجة لمراجعة الذات وفهم أسباب هذا الميول. اجتماعيا كيتسبب التطفل في إفساد العلاقات وإنتاج مشاعر التوتر وعدم الارتياح، فالفرد كيحتاج لمساحة خاصة يشعر فيها بالأمان والاستقلالية. ومن اللي كيشعر بأن الآخرين كيراقبوه أو كيطرحوا عليه أسئلة أو كيحاولوا اكتشاف أمور ما بغيش يتكلم عليها يقدر يبعد ويقطع العلاقة معهم أو يخفي تماما المعلومات الخاصة به. لذلك احترام الخصوصية سلوك أخلاقي وشرط أساسي لبناء علاقات مستقرة ومتوازنة، وكل ما كبر وعي الفرد بحدود الآخرين كيكون قادر على بناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل. ومن المهم أيضا تمييز بين الاهتمام الإنساني والتطفل. يقدر يسول الفرد صديقه على حاله لأنه شعر بالقلق عليه، هذا سلوك كيعبر على التضامن والمودة، لكن إذا رفض هذا الصديق الحديث فالاستمرار في الضغط عليه وتحويل السؤال إلى استجواب كيفقد السلوك معناه الإنساني. لذلك الاهتمام الحقيقي كيمنح الآخر حرية الاختيار، بينما التطفل كيسعى لانتزاع المعلومات حتى من اللي كيكون الطرف الآخر غير مستعد لتقديمها. في هذه الحالة الفرد كيحتاج لتنمية اللي يمكن نسميه بالوعي بالحدود، ويبدأ في التفكير قبل ما يطرح السؤال، واش هذه المعلومة كتخصني فعلا؟ واش الطرف الآخر كيرغب في مشاركتها؟ واش سؤالي ضروري أم أنه مجرد رغبة عابرة في معرفة ما لا يعنيني؟ خاص أيضا تعلم تقبل الإجابات الناقصة أو رفض الإجابة بدون إلحاح. أيضا في العالم الرقمي خاص عدم تفتيش في حسابات الآخرين بصورة مرضية، واعتبار وجود المعلومات على الانترنت تصريح مفتوح باستخدامها، وفهم أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تلغي حق الفرد في الخصوصية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم كريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة في ظل أكبر تفشي للفيروس يشهده البلد في تاريخه، وفق ما أفادت به وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة، وكان تفشا سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا، وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15,000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال تجارب سريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليها.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
1: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه على الرغم من التقدم المحرز في الحد من أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال، فإن الالتزامات المتخذة في إعلان ومخطط عمل بيكان لا تزال بعيدة عن التنفيذ الكامل. غوتيريش أبرز في تقرير حول مشاركة المرأة في التنمية أن النساء والفتيات تتأثرن بدرجة غير متكافئة باتساع الفجوة في توزيع الثروات والمداخيل. وبعدما سلط هذا التقرير الضوء على السياق الاقتصادي العالمي الذي يتسم بتوترات الجيوسياسية والشكوك، أشار إلى أنه في عام 2025 لم يتم تحقيق أي مؤشر من مؤشرات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين، ولم يكن أي منها في طريقه للتحقيق. كما لفت غوتيريش الانتباه إلى القصور في أنظمة المالية العمومية المخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وأكد أن ربع البلدان المشمولة بالدراسة فقط امتلكت عام 2024 آليات متكاملة لرصد وتتبع المخصصات المالية الموجهة لهذا الغرض. ووفقا للتقرير فإن تفاقم التفاوتات المستمرة يعزى كذلك إلى النزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد وتزايد أعباء الديون فضلا عن تداعيات تغير المناخ. ومن أجل تمكين النساء والفتيات من المشاركة على قدم المساواة في التنمية المستدامة، أوصى الأمين العام بدمج الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشكل منهجي في الاستراتيجيات والسياسة الوطنية للتنمية. كما دعا إلى محاربة الفقر في صفوف النساء والفتيات من خلال الاستثمار في التوظيف وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التي تعنى بالنوع الاجتماعي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير نظمت سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. هذه هي الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي عليا الشريف بتورير، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. وفي هذا الصدد أكد المشاركون أهمية الدعم العملي لتنمية الرأس المال البشري بما يتيح إحداث فرص الشغل وتعزيز الإدماج المهني وضمان تكافؤ الفرص، إلى جانب النهوض بالطفولة وتعزيز تفتحها. وخلال لقاء تواصلي مع شباب من حاملي أفكار مشاريع، قال بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريرت أن الشباب باعتبارهم رافعة للنمو والتنمية في كل مجتمع ظلوا في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتزاماتها خلال مختلف مراحلها. وأبرز في تصريح له أهمية البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة للمبادرة المخصص لهذه الفئة، والذي يركز على تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وأوضح أنه في إطار هذا البرنامج صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41.4 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون درهم.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة في ظل أكبر تفشل الفيروس يشهده البلد في تاريخه، وفق ما أفادت به وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة. وكان تفشيا سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة، وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا. وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15,000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال التجارب السريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليها.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
1: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه على الرغم من التقدم المحرز في الحد من أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال، فإن الالتزامات المتخذة في إعلان ومخطط عمل بيكان لا تزال بعيدة عن التنفيذ الكامل. غوتيريش أبرز في تقرير حول مشاركة المرأة في التنمية أن النساء والفتيات تتأثرن بدرجة غير متكافئة باتساع الفجوة في توزيع الثروات والمداخيل. وبعدما سلط هذا التقرير الضوء على السياق الاقتصادي العالمي الذي يتسم بتوترات الجيوسياسية والشكوك، أشار إلى أنه في عام 2025 لم يتم تحقيق أي مؤشر من مؤشرات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين، ولم يكن أي منها في طريقه للتحقيق. كما لفت غوتيريش الانتباه إلى القصور في أنظمة المالية العمومية المخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وأكد أن ربع البلدان المشمولة بالدراسة فقط امتلكت عام 2024 آليات متكاملة لرصد وتتبع المخصصات المالية الموجهة لهذا الغرض. ووفقا للتقرير، فإن تفاقم التفاوتات المستمرة يعزى كذلك إلى النزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد وتزايد أعباء الديون، فضلا عن تداعيات تغير المناخ. ومن أجل تمكين النساء والفتيات من المشاركة على قدم المساواة في التنمية المستدامة، أوصى الأمين العام بدمج الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشكل منهجي في الاستراتيجيات والسياسة الوطنية للتنمية. كما دعا إلى محاربة الفقر في صفوف النساء والفتيات من خلال الاستثمار في التوظيف وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التي تعنى بالنوع الاجتماعي.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة وردة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية، قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من أفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات، وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. يترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة. مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
5: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
4: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمقر بشوية الوالدية بإقليم سد بنور جرى حفل تنصيب رجلي سلطة جديدين تم تعيينهما بالنفوذ الترابي للإقليم، وذلك في إطار التعيينات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية من أجل ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية. وهمت هذه التعيينات اثنين من خريجي الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، ويتعلق الأمر بكل من علاء الدين عمو والذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الأولى بشوية الوالدية، ونبيل زوبع الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بالبشوية ذاتها. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم سد بنور منير هواري الذي ترأس هذا الحفل بحضور مسؤولين أمنيين وممثلي المصالح اللامركزة وفعاليات المجتمع المدني، أكد أن هذه التعيينات تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو.
8: إن غمزني الكرة، إن مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قسكزين نغميسن قماب راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة في ظل أكبر تفشل الفيروس يشهده البلد في تاريخه وفق ما أفادت به وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة، وكان تفشيا سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا، وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15,000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال تجارب

0: الأخبار ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص، المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
5: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد

0: مدد لفائدة 3 نزلاء المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح، وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: الاقتصاد البرتغالي يسجل فائضا خارجيا ب 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2026. الولايات المتحدة الدين العمومي يتجاوز عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة. البيرو تراهن على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات المنجمية خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى التفاصيل: سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 1.201 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026، بانخفاض بنسبة 45.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن بنك البرتغال. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
4: بنك البرتغال المركزي أوضح أن فائض الحسابين الجاري ورأسمالي مثل 0.8% من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. هذا التراجع يعزى بالأساس لارتفاع عجز ميزان السلع في ظل زيادة الواردات بأكثر من ضعف نمو الصادرات. فائض الحساب الرأسمالي ارتفع في المقابل ب1.325 مليار يورو، مدفوعا بزيادة تعويضات إعادة عن الأضرار الناجمة عن العواصف، فضلا عن ارتفاع تحويلات الصناديق الأوروبية الموجهة للاستثمار في إطار خطة التعافي والمرونة. وخلال شهر يونيو وحده سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 348 مليون يورو. المعطيات الرسمية أظهرت أيضا تحسنا في وضع البرتغال المالي تجاه الخارج، إذ بلغت وضعية الاستثمار الدولية الصافية أفضل مستوى لها منذ سنة 2001.
3: تجاوز إجمالي الدين العمومي للولايات المتحدة عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، وفقا لبيانات رسمية نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. وعقب آخر إصدار للسندات بلغ دين الخزانة 40,047 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاقتراض المرتبط بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وكذا تعويض الرسوم الجمركية الملغاة بقرار من المحكمة العليا. هذا الدين يمثل نسبة تقارب 125% من الناتج الداخلي الخام الأمريكي، وهي نسبة تواصل الارتفاع رغم النمو القوي لأكبر اقتصاد عالمي. أفاد وزير الطاقة والمناجم بالبيرو بأن بلاده يمكن أن تستقطب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع المناجم خلال السنوات الخمس المقبلة من أصل محفظة مشاريع تقدر قيمتها ب 64 مليار دولار. وخلال منتدى حول التدبير الاجتماعي والاستدامة، أوضح الوزير أن عدة مشاريع وطنية يرتقب أن تقطع مراحل حاسمة أو تدخل مرحلة الانتاج خلال هذه أقل فترة. كما أبرز أن الحكومة تعتزم تبسيط إجراءات الترخيص ومكافحة الاستغلال المنجمي غير القانوني لتفعيل نحو 14 مشروعا منجميا، مع التشديد على ضرورة تشجيع نشاط منجمي حديث ومحترم للبيئة ومسؤول اجتماعيا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
6: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بخريبكا خلدت الذكرى 71 لمظاهرة وادي زم وانتفاضة قبائل إسماعلة وابن خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 أغسطس 1955 تزامنا مع الذكرى 2 لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاضوا أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن شدد السيد الكثيري على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتوريرت نظمت سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. هذه هي الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي الشريف بتوريرت، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. وفي هذا الصدد أكد المشاركون أهمية الدعم العملي لتنمية الرأس المال البشري بما يتيح إحداث فرص الشغل وتعزيز الإدماج المهني وضمان تكافؤ الفرص إلى جانب النهوض بالطفولة وتعزيز تفتحها. وخلال لقاء تواصلي مع شباب من حاملي أفكار مشاريع، قال بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريرت أن الشباب باعتبارهم رافعة للنمو والتنمية في كل مجتمع ظلوا في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتزاماتها خلال مختلف مراحلها. وأبرز في تصريح له أهمية البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة للمبادرة المخصص لهذه الفئة والذي يركز على تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وأوضح أنه في إطار هذا البرنامج صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41.4 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون درهم.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعه الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.80 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي بتكلفة تقديرية تبلغ 160 ألف درهم، على أن تتولى جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي تسييرها بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني. ويروم هذا المشروع تحسين جودة التكافل المؤسساتي بهذه الفئة وتسهيل إيواء الأشخاص بدون مأوى بالإقليم خاصة خلال فترات موجات البرد. وفي إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع بقيمة إجمالية تقدر ب 3.15 مليون درهم تروم تشجيع شباب حاملي أفكار المشاريع السريع على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في إدماجهم الاقتصادي من خلال دعم إحداث مشاريع مدرة للدخل وتعزيز روح المبادرة والمقاولة وتثمين الكفاءات والموارد المحلية. كما تهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، مع تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم واستثمارها بشكل أفضل، ما يتيح خلق فرص شغل وتحسين دخل شباب الإقليم. أما في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد صادقت اللجنة على مشروع اقتناء 5 حافلات للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية تناهز 2.20 مليون درهم، إلى جانب مشروع دعم تسيير دور الطالب والطالبة بمبلغ يناهز 1 مليون درهم.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
4: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه على الرغم من التقدم المحرز في الحد من أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال، فإن الالتزامات المتخذة في إعلان ومخطط عمل بيكان لا تزال بعيدة عن التنفيذ الكامل. غوتيريش أبرز في تقرير حول مشاركة المرأة في التنمية أن النساء والفتيات تتأثرن بدرجة غير متكافئة باتساع الفجوة في توزيع الثروات والمداخيل. وبعدما سلط هذا التقرير الضوء على السياق الاقتصادي العالمي الذي يتسم بتوترات الجيوسياسية والشكوك، أشار إلى أنه في عام 2025 لم يتم تحقيق أي مؤشر من مؤشرات الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين، ولم يكن أي منها في طريقه للتحقيق. كما لفت غوتيريش الانتباه إلى القصور في أنظمة المالية العمومية المخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وأكد أن ربع البلدان المشمولة بالدراسة فقط امتلكت عام 2024 آليات متكاملة لرصد وتتبع المخصصات المالية الموجهة لهذا الغرض. ووفقا للتقرير، فإن تفاقم التفاوتات المستمرة يعزى كذلك إلى النزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد وتزايد أعباء الديون، فضلا عن تداعيات تغير المناخ. ومن أجل تمكين النساء والفتيات من المشاركة على قدم المساواة في التنمية المستدامة، أوصى الأمين العام بدمج الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشكل منهجي في الاستراتيجيات والسياسة الوطنية للتنمية. كما دعا إلى محاربة الفقر في صفوف النساء والفتيات من خلال الاستثمار في التوظيف وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التي تعنى بالنوع الاجتماعي.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
8: الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمدينة شفشاون، إحدى أبرز الوجهات السياحية الجبلية بالمملكة. بين عدد من المعالم التاريخية والحضارية للمدينة، تجول الأطفال رفقة مؤطرهم، كما اكتشفوا أزقة المدينة القديمة وأبوابها وجدرانها وألوانها المتناسقة التي تجمع بين الأبيض والأزرق. الأطفال المقدسيون شاركوا أيضا في ورشات فنية للنسيج والرسم والتلوين على قطع من الخزف.
9: تقبلونا وأعطونا هدايا كتير حلوة حتى نعلقها ونعلق مفاتيحنا عليها. بعدين وإحنا مشينا بالبلد كانت كتير حلوة وكلها لونها أزرق، أخذنا الصور. هي تعتبر مدينة سياحية الملقبة بالمدينة الزرقاء، وهي فعلا اسم على مسمى. أحب أشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والأشياء اللي قاعدين نعملها.
8: الزيارة التي تندرج ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل مناسبة للأطفال المقدسيين لاكتشاف تاريخ المدينة العريق وخصوصياتها الجغرافية والمعمارية ولا سيما طابعها الأندلسي المميز. برنامج الدورة 17 الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 26 غشت الجاري يتميز بتنوع محطاته بما يتيح للأطفال المشاركين الانتقال بين عدد من المجالات الطبيعية والجغرافية بالمملكة.
5: غيم راديو.
7: إذاعة الأخبار.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمقر عمالة إقليم سيدي إفني تم تنصيب رجال سلطة جدد، وذلك في إطار التعيينات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية بهدف تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة وترسيخ مبادئ الحكامة الترابية. هذه التعيينات شملت 2 من خريجي الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة. في كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم سيدي إفني محمد درهم أن هذه التعيينات تندرج في سياق وطني يتسم بتزايد انتظارات المواطنين، بما يقتضي مواصلة الرفع من مستوى الأداء الإداري وترسيخ الحكامة وتعزيز النجاعة والفعالية وتأهيل الإدارة الترابية. كما أبرز أن مهام رجل السلطة لا تقتصر على الجوانب الإدارية، بل تشمل مختلف القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. وفي هذا السياق دعا عامل الإقليم رجال السلطة الجدد إلى التحلي بروح المسؤولية والقرب من المواطنين والمساهمة في مواكبة الأوراش التنموية والسهر على حفظ النظام العام والتطبيق السليم للقانون. هذا التعيين يأتي في سياق الجهود الرامية إلى الرفع من نجاعة العمل الميداني وتحسين أداء المرفق العمومي المرتبط بالتأطير الترابي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فعالية الإدارة الترابية.
1: غريم راديو،
2: غريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تنظم جماعة طنجة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 غشت الجاري فعالية رياضية تحمل اسم الراحل محمد العربي بوراس، أحد الأسماء البارزة في الذاكرة الرياضية للمدينة، وذلك تخليدا لذكرى عيد العرش المجيد والاحتفاء بعيد الشباب. اسم محمد العربي بوراس أطلق على هذه الفعالية تكريما لمساره ومكانته ضمن أعلام الرياضة بمدينة طنجة، ووفاء للأسماء التي أسهمت في تشكيل الذاكرة الرياضية المحلية ونقلها بين الأجيال. وتتضمن هذه الفعاليات التي تحتضن فضاءات المركز الثقافي أحمد بوكماخ جانبا رئيسيا منها برنامجا يجمع بين تكريم الفاعلين المحليين والاحتفاء بالإنجازات الرياضية وتوثيق الذاكرة الرياضية للمدينة، إلى جانب تثمين إسهامات المجتمع المدني. ويفتتح البرنامج باستقبال فريق اتحاد طنجة لكرة اليد احتفاء بصعوده إلى القسم الوطني الممتاز، تقديرا للمجهود الرياضي الذي بذله الفريق وتتويجا لمساره خلال الموسم المنصرم. كما يشهد البرنامج خلال الفترة المسائية تنظيم معرض تأبيني للفنانة التشكيلية الراحلة نجوى الهتمي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيلها، وفاء لمسارها الفني وإسهامتها في الساحة التشكيلية. وتحت شعار لنجعل من الرياضة آلية لتحقيق الاندماج الاجتماعي، تخصص محطة للاحتفاء بالأطر الرياضية الصاعدة والفرق والجمعيات الرياضية العاملة في مجال رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، بمشاركة جمعية أبناء البغاز وجمعية اتحاد طنجة لمبتور الأطراف ونادي طنجة الرياضي للأشخاص في وضعية إعاقة. كما يمتد البرنامج إلى أحياء المدينة من خلال تنظيم ليلة الفنون الحربية بساحة بئر الشفاء بشراكة مع مقاطعة بني مكادة في إطار الانفتاح على الفضاءات العمومية وتقريب الأنشطة الرياضية من الساكنة. وتختتم هذه الفعاليات بتنظيم لقاء مفتوح حول موضوع الرياضة في طنجة في أفق 2030 بمشاركة عدد من الفاعلين والمهتمين بشأن الرياضي لمناقشة واقع الرياضة بالمدينة وأفاق تطوير بنيتها وممارساتها في ضوء الاستحقاقات الرياضية المقبلة والتحولات التي تعرفها طنجة في هذا المجال.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل نينغميسن قماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
4: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و128 في حالة سراح، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلاً، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص، المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
2: غيم راديو. غيم راديو.
3: الخبر من المصدر.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة في ظل أكبر تفشي الفيروس يشهده البلد في تاريخه، وفق ما أفادت به وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة. وكان تفشيا سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا. وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15,000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال تجارب سريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليها.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
1: غيم راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: تخليد الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل اسمعلى وبني خيران بخريبكة. بتورير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التزام متواصل لفائدة الطفولة والشباب. ومارينا الحسيمة تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار تحت شمس الصيف المشرقة. إلى التفاصيل، خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بخريبكة الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل اسمعلى وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. حفص الحجام تطلعنا على باقي التفاصيل.
4: هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي التاسع عشر والعشرين غشت 1955 تزامنا مع الذكرى الثانية لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس، شكلت محطة وزينة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاضوا أعمالا فدائية، مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن، شدد السيد الكثيري على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته، أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
6: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتوريرت سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المراكب الاجتماعي مولاي علي شريف بتوريرت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع طفولة والشباب في صلب أهدافها سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. ختاما، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلتها ومرافقها الترفيهية. عودة إليك حفصة الحجام.
4: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية.
6: هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة 48-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. و
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
10: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية، قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من أفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار تزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بخريبكا خلدت الذكرى 71 لمظاهرة وادي زم وانتفاضة قبائل إسماعلة وابن خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 غشت 1900 1955 تزامنا مع الذكرى الثانية لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس، شكلت محطة وزنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاضوا أعمالا فدائية، مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن، شدد السيد الكثيري على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته، أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة، التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
3: الخبر من المصدر.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه على الرغم من التقدم المحرز في الحد من أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال، فإن الالتزامات المتخذة في إعلان ومخطط عمل بيكان لا تزال بعيدة عن التنفيذ الكامل. غوتيريش أبرز في تقرير حول مشاركة المرأة في التنمية أن النساء والفتيات تتأثرن بدرجة غير متكافئة باتساع الفجوة في توزيع الثروات والمداخيل. وبعدما سلط هذا التقرير الضوء على السياق الاقتصادي العالمي الذي يتسم بتوترات الجيوسياسية والشكوك، أشار إلى أنه في عام 2025 لم يتم تحقيق أي مؤشر من مؤشرات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين، ولم يكن أي منها في طريقه للتحقيق. كما لفت غوتيريش الانتباه إلى القصور في أنظمة المالية العمومية المخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وأكد أن ربع البلدان المشمولة بالدراسة فقط امتلكت عام 2024 آليات متكاملة لرصد وتتبع المخصصات المالية الموجهة لهذا الغرض. ووفقا للتقرير، فإن تفاقم التفاوتات المستمرة يعزى كذلك إلى النزاعات واضطرابات سلاسل الأمداد وتزايد أعباء الديون فضلا عن تداعيات تغير المناخ. ومن أجل تمكين النساء والفتيات من المشاركة على قدم المساواة في التنمية المستدامة، أوصى الأمين العام بدمج الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشكل منهجي في الاستراتيجيات والسياسة الوطنية للتنمية. كما دعا إلى محاربة الفقر في صفوف النساء والفتيات من خلال الاستثمار في التوظيف وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التي تعنى بالنوع الاجتماعي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. موجة الحر مستمرة في أوروبا. في البرتغال حريق أروكا يدخل مرحلة الإخماد بعد احتراق حوالي 1300 هكتار. إسبانيا تسجل أكثر من 4000 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة منذ فاتح يونيو. والحرائق تأتي على

0: تجدد النيران. تفاصيل أوفى معك إسماعيل المالكي.
1: الحماية المدنية أفادت بأن آخر جبهة نشطة للحريق تمت السيطرة عليها خلال الصباح بعد أن ساعد ارتفاع نسبة الرطوبة وتراجع درجات الحرارة خلال الليل على تحسين ظروف المكافحة. وبقي نحو 580 عنصرا تدعمهم قرابة 200 مركبة منتشرين في المنطقة لمواصلة عمليات الإخماد والمراقبة بالنظر إلى وعورة التضاريس وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع. وكانت السلطات قد أكدت مساء الأربعاء أن القرى التي ظلت خلال الأيام الماضية تحت مراقبة مشددة لم تعد معرضة للخطر بعدما كانت النيران قد اقتربت من عدد منها، وأصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة فجر الأربعاء إثر سقوط مركبة كانت تقلهم خلال توجههم إلى منطقة الحريق.
0: وارتباطا بالشأن الأوروبي، تم تسجيل أكثر من 4500 حالة وفاة بسبب موجة الحر في إسبانيا خلال الفترة ما بين فاتح يونيو والتاسع عشر من غشت الجاري، وهي أعلى حصيلة تسجل خلال هذه الفترة منذ صيف عام 2022 حسب بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة. بيانات نظام رصد الوفيات اليومية أفادت أنه تم تسجيل حوالي 4500 حالة وفاة في الإجمالي بسبب الحرارة منذ بداية شهر يونيو مقابل 3073 حالة خلال نفس الفترة من عام 2025 و 1890 حالة في عام 2024. وتعود آخر حصيلة مماثلة إلى عام 2022 حيث تم تسجيل أكثر من 4500 حالة وفاة. في كندا أعلنت الحكومة الفيدرالية أن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد أتت على أكثر من 4 ملايين هكتار منذ بداية العام الجاري، مضيفة أنه من المتوقع أن يظل خطر اندلاع الحرائق أعلى من المعدلات الموسمية المعتادة خلال شهر شتنبر، ولا سيما في شمال كولومبيا البريطانية وشمال كيبيك وجزء كبير من لابرادور. وبتاريخ 18 من غشت الجاري تم تسجيل أكثر من 500 حريق نشط في أنحاء البلاد، من بينها 30 حريقا اعتبر خارجا عن السيطرة، إذ تجاوزت المساحة المحترقة حتى الآن 40,000 كيلومتر مربع. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.

0: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتوريرت نظمت سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. هذه هي الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي الشريف بتوريرت، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. وفي هذا الصدد أكد المشاركون أهمية الدعم العملي لتنمية الرأس المال البشري بما يتيح إحداث فرص الشغل وتعزيز الإدماج المهني وضمان تكافؤ الفرص إلى جانب النهوض بالطفولة وتعزيز تفتحها. وخلال لقاء تواصلي مع شباب من حاملي أفكار مشاريع، قال بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريرت أن الشباب باعتبارهم رافعة للنمو والتنمية في كل مجتمع ظلوا في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتزاماتها خلال مختلف مراحلها. وأبرز في تصريح له أهمية البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة للمبادرة المخصص لهذه الفئة والذي

0: يركز على تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وأوضح أنه في إطار هذا البرنامج صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41.4 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون درهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تنظم جماعة طنجة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 غشت الجاري فعالية رياضية تحمل اسم الراحل محمد العربي بوراس، أحد الأسماء البارزة في الذاكرة الرياضية للمدينة، وذلك تخليدا لذكرى عيد العرش المجيد والاحتفاء بعيد الشباب. اسم محمد العربي بوراس أطلق على هذه الفعالية تكريما لمساره ومكانته ضمن أعلام الرياضة بمدينة طنجة، ووفاء للأسماء التي أسهمت في تشكيل الذاكرة الرياضية المحلية ونقلها بين الأجيال. وتتضمن هذه الفعاليات التي تحتضن فضاءات المركز الثقافي أحمد بوكماخ جانبا رئيسيا منها برنامجا يجمع بين تكريم الفاعلين المحليين والاحتفاء بالإنجازات الرياضية وتوثيق الذاكرة الرياضية للمدينة، إلى جانب تثمين إسهامات المجتمع المدني. ويفتتح البرنامج باستقبال فريق اتحاد طنجة لكرة اليد احتفاء بصعوده إلى القسم الوطني الممتاز، تقديرا للمجهود الرياضي الذي بذله الفريق وتتويجا لمساره خلال الموسم المنصرم. كما يشهد البرنامج خلال الفترة المسائية تنظيم معرض تأبيني للفنانة التشكيلية الراحلة نجوى الهتمي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيلها، وفاء لمسارها الفني وإسهامتها في الساحة التشكيلية. وتحت شعار لنجعل من الرياضة آلية لتحقيق الاندماج الاجتماعي، تخصص محطة للاحتفاء بالأطر الرياضية الصاعدة والفرق والجمعيات الرياضية العاملة في مجال رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، بمشاركة جمعية أبناء البغاز وجمعية اتحاد طنجة لمبتوري الأطراف ونادي طنجة الرياضي للأشخاص في وضعية إعاقة. كما يمتد البرنامج إلى أحياء المدينة من خلال تنظيم ليلة الفنون الحربية بساحة بئر الشفاء بشراكة مع مقاطعة بني مكادة في إطار الانفتاح على الفضاءات العمومية وتقريب الأنشطة الرياضية من الساكنة. وتختتم هذه الفعاليات بتنظيم لقاء مفتوح حول موضوع الرياضة في طنجة في أفق 2030 بمشاركة عدد من الفاعلين والمهتمين بشأن الرياضي لمناقشة واقع الرياضة بالمدينة وأفاق تطوير بنيتها وممارساتها في ضوء الاستحقاقات الرياضية المقبلة والتحولات التي تعرفها طنجة في هذا المجال.
1: غيم راديو.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفوية الملكية السامية الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة في ظل أكبر تفشل الفيروس يشهده البلد في تاريخه، وفق ما أفادت به وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة، وكان تفشيا سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة، وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا، وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15,000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال التجارب السريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليها.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه على الرغم من التقدم المحرز في الحد من أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال، فإن الالتزامات المتخذة في إعلان ومخطط عمل بيكان لا تزال بعيدة عن التنفيذ الكامل. غوتيريش أبرز في تقرير حول مشاركة المرأة في التنمية أن النساء والفتيات تتأثرن بدرجة غير متكافئة باتساع الفجوة في توزيع الثروات والمداخيل. وبعدما سلط هذا التقرير الضوء على السياق الاقتصادي العالمي الذي يتسم بتوترات الجيوسياسية والشكوك، أشار إلى أنه في عام 2025 لم يتم تحقيق أي مؤشر من مؤشرات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين، ولم يكن أي منها في طريقه للتحقيق. كما لفت غوتيريش الانتباه إلى القصور في أنظمة المالية العمومية المخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وأكد أن ربع البلدان المشمولة بالدراسة فقط امتلكت عام 2024 آليات متكاملة لرصد وتتبع المخصصات المالية الموجهة لهذا الغرض. ووفقا للتقرير فإن تفاقم التفاوتات المستمرة يعزى كذلك إلى النزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد وتزايد أعباء الديون، فضلا عن تداعيات تغير المناخ. ومن أجل تمكين النساء والفتيات من المشاركة على قدم المساواة في التنمية المستدامة، أوصى الأمين العام بدمج الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشكل منهجي في الاستراتيجيات والسياسة الوطنية للتنمية. كما دعا إلى محاربة الفقر في صفوف النساء والفتيات من خلال الاستثمار في التوظيف وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التي تعنى بالنوع الاجتماعي.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: بمقر عمالة إقليم سيدي إفني تم تنصيب رجال سلطة جدد، وذلك في إطار التعيينات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية بهدف تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة وترسيخ مبادئ الحكامة الترابية. هذه التعيينات شملت اثنين من خريجي الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة. في كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم سيدي إفني محمد درهم أن هذه التعيينات تندرج في سياق وطني يتسم بتزايد انتظارات المواطنين، بما يقتضي مواصلة الرفع من مستوى الأداء الإداري وترسيخ الحكامة وتعزيز النجاعة والفعالية وتأهيل الإدارة الترابية. كما أبرز أن مهام رجل السلطة لا تقتصر على الجوانب الإدارية بل تشمل مختلف القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. وفي هذا السياق دعا عامل الإقليم رجال السلطة الجدد إلى التحلي بروح المسؤولية والقرب من المواطنين والمساهمة في مواكبة الأوراش التنموية والسهر على حفظ النظام العام والتطبيق السليم للقانون. هذا التعيين يأتي في سياق الجهود الرامية إلى الرفع من نجاعة العمل الميداني وتحسين أداء المرفق العمومي المرتبط بالتأطير الترابي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فعالية الإدارة الترابية.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
2: أفادت بيانات نظام رصد الوفيات اليومية الذي يديره معهد كارلوس الثالث للصحة بأنه تم تسجيل نحو 4500 حالة وفاة تعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا خلال الفترة ما بين فاتح يونيو وتاسع عشر غشت، وهي أعلى حصيلة تسجل خلال هذه الفترة منذ صيف عام 2022. في الإجمالي تم تسجيل 4458 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة منذ بداية شهر يونيو، مقابل 3073 حالة خلال نفس الفترة من عام 2025 و1890 حالة في عام 2024. وتعود آخر حصيلة مماثلة إلى عام 2022 حيث تم تسجيل 4520 حالة وفاة. وتستند هذه التقديرات إلى نظام رصد الوفيات اليومية الذي يقيس زيادة في معدل الوفيات من خلال مقارنة العدد اليومي للوفيات المسجلة بمعدل الوفيات المتوقع بناء على السلاسل التاريخية، مع إدراج بيانات درجات الحرارة التي توفرها الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية. وتشهد إسبانيا هذا العام صيفا يتميز بتواتر عدة موجات حر، ووفقا للوكالة الحكومية للأرصاد الجوية كان شهر يوليوز 2026 بالتساوي مع يوليوز 2022 الأكثر حرارة على الإطلاق في البلاد، كما كان يوليوز الماضي الأكثر جفافا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1961، وذلك في سياق اتسم بحرائق غابات ذات نطاق غير مسبوق. وتواجه إسبانيا التي توجد في الخطوط الأمامية لتداعيات الاحتباس الحراري منذ عدة سنوات موجات حر تزداد تواترا وطولا وحدة، مع درجات حرارة تتجاوز بانتظام 40 درجة مئوية.
3: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله تي جي في، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هادي والدوله غاديه في توجه كبير الله ينصر سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه، وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كي لوتو البيئة. والصراحة أنا مع هذوك لي فواتور إلكتريك.
2: جو رول ان فواتور إلكتريك بور ليكولوجي، بور لي زانيمو، لا بوليسيون، لو ريشوفمون كليماتيك أوسي. سي هاد لا كانيكول سا كوز دو تو سا. إي فوالا. إي جو بونس كو سا بو إتر أون بون شوز بور لو ماروك.
3: المغرب والعالم.
4: بمقر بشوية الوالدية بإقليم سد بنور جرى حفل تنصيب رجلي سلطة جديدين تم تعيينهما بالنفوذ الترابي للإقليم، وذلك في إطار التعيينات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية من أجل ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية. وهمت هذه التعيينات اثنين من خريجي الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، ويتعلق الأمر بكل من علاء الدين عمو والذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الأولى بشوية الوالدية، ونبيل زوبع الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بالبشوية ذاتها. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم سد بنور منير هواري الذي ترأس هذا الحفل بحضور مسؤولين أمنيين وممثلي المصالح اللامركزة وفعاليات المجتمع المدني، أكد أن هذه التعيينات تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير نظمت سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. هذه هي الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي عليا الشريف بتورير، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. وفي هذا الصدد أكد المشاركون أهمية الدعم العملي لتنمية الرأس المال البشري بما يتيح إحداث فرص الشغل وتعزيز الإدماج المهني وضمان تكافؤ الفرص إلى جانب النهوض بالطفولة وتعزيز تفتحها. وخلال لقاء تواصلي مع شباب من حاملي أفكار مشاريع، قال بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريرت أن الشباب باعتبارهم رافعة للنمو والتنمية في كل مجتمع ظلوا في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتزاماتها خلال مختلف مراحلها. وأبرز في تصريح له أهمية البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة للمبادرة المخصص لهذه الفئة والذي يركز على تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وأوضح أنه في إطار هذا البرنامج صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41.4 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون درهم.
5: ريم راديو.
7: ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
7: ريم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
7: والقضايا الراهنة.
8: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
5: راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة في ظل أكبر تفشي الفيروس يشهده البلد في تاريخه وفق ما أفادت به وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة. وكان تفشا سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا. وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15,000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال تجارب سريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليه.
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة وردة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية، قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار تزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: بمقر عمالة إقليم سيدي إفني تم تنصيب رجال سلطة جدد، وذلك في إطار التعيينات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية بهدف تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة وترسيخ مبادئ الحكامة الترابية. هذه التعيينات شملت 2 من خريجي الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة. في كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم سيدي إفني محمد درهم أن هذه التعيينات تندرج في سياق وطني يتسم بتزايد انتظارات المواطنين، بما يقتضي مواصلة الرفع من مستوى الأداء الإداري وترسيخ الحكامة وتعزيز النجاعة والفعالية وتأهيل الإدارة الترابية. كما أبرز أن مهام رجل السلطة لا تقتصر على الجوانب الإدارية، بل تشمل مختلف القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. وفي هذا السياق، دعا عامل الإقليم رجال السلطة الجدد إلى التحلي بروح المسؤولية والقرب من المواطنين والمساهمة في مواكبة الأوراش التنموية والسهر على حفظ النظام العام والتطبيق السليم للقانون. هذا التعيين يأتي في سياق الجهود الرامية إلى الرفع من نجاعة العمل الميداني وتحسين أداء المرفق العمومي المرتبط بالتأطير الترابي، انسجاما مع توجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فعالية الإدارة الترابية.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: قررت محكمة أمريكية فرض عقوبات ضد شركة ميتا عملاق شبكات التواصل الاجتماعي لإتلافها أدلة في القضية التي تجمعها مع رجل الأعمال الأسترالي أندرو فورست الذي يتهم الشركة الأم لفيسبوك بالسماح بانتشار إعلانات احتيالية تستخدم صورته للترويج لاستثمارات مزيفة في العملات المشفرة. ويشكل إثبات مسؤولية ميتا عن اختفاء هذه الأدلة جوهر استراتيجية الادعاء الذي يسعى إلى الإثبات أمام القضاء بأن الشركة تقوم بتعديل الإعلانات التي تنشرها على شبكاتها الاجتماعية، وبالتالي يمكن تحميلها مسؤولية محتواها الاحتيالي. في المقابل تدافع ميتا انطلاقا من المادة 230 من قانون أمريكي صدر عام 1996 والتي تعفي المنصات من المسؤولية عن المحتوى الذي تنشره عليها أطراف ثالثة. وفي قراره رأى قاضي فيدرالي في كاليفورنيا أن المجموعة قد أتلفت بالفعل بيانات أساسية أو سمحت بمحوها مما تسبب في إلحاق الضرر بالمدعي، وكانت ميتا قد ادعت أنها احتاجت إلى عامين لاكتشاف وجود هذه البيانات في أنظمتها الخاصة، وهو ما وصفه القاضي بأنه أمر غير معقول على الإطلاق. كما دفعت ميتا عن نفسها بالقول إنها لم تحتفظ قط بالإعلانات بالصيغة التي ظهرت للمستخدمين، حيث تم تجميعها على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه على الرغم من التقدم المحرز في الحد من أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال، فإن الالتزامات المتخذة في إعلان ومخطط عمل بيكان لا تزال بعيدة عن التنفيذ الكامل. غوتيريش أبرز في تقرير حول مشاركة المرأة في التنمية أن النساء والفتيات تتأثرن بدرجة غير متكافئة باتساع الفجوة في توزيع الثروات والمداخيل. وبعدما سلط هذا التقرير الضوء على السياق الاقتصادي العالمي الذي يتسم بتوترات الجيوسياسية والشكوك، أشار إلى أنه في عام 2025 لم يتم تحقيق أي مؤشر من مؤشرات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين، ولم يكن أي منها في طريقه للتحقيق. كما لفت غوتيريش الانتباه إلى القصور في أنظمة المالية العمومية المخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وأكد أن ربع البلدان المشمولة بالدراسة فقط امتلكت عام 2024 آليات متكاملة لرصد وتتبع المخصصات المالية الموجهة لهذا الغرض. ووفقا للتقرير فإن تفاقم التفاوتات المستمرة يعزى كذلك إلى النزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد وتزايد أعباء الديون، فضلا عن تداعيات تغير المناخ. ومن أجل تمكين النساء والفتيات من المشاركة على قدم المساواة في التنمية المستدامة، أوصى الأمين العام بدمج الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشكل منهجي في الاستراتيجيات والسياسة الوطنية للتنمية. كما دعا إلى محاربة الفقر في صفوف النساء والفتيات من خلال الاستثمار في التوظيف وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التي تعنى بالنوع الاجتماعي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
3: تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة في ظل أكبر تفشل الفيروس يشهده البلد في تاريخه، وفق ما أفادت به وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة، وكان تفشيا سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا، وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15,000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال التجارب السريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليها.
4: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أفادت بيانات نظام رصد الوفيات اليومية الذي يديره معهد كارلوس الثالث للصحة بأنه تم تسجيل نحو 4500 حالة وفاة تعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا خلال الفترة ما بين فاتح يونيو و 19 غشت، وهي أعلى حصيلة تسجل خلال هذه الفترة منذ صيف عام 2022. في الإجمالي تم تسجيل 4458 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة منذ بداية شهر يونيو، مقابل 3073 حالة خلال نفس الفترة من عام 2025 و1890 حالة في عام 2024. وتعود آخر حصيلة مماثلة إلى عام 2022 حيث تم تسجيل 4520 حالة وفاة. وتستند هذه التقديرات إلى نظام رصد الوفيات اليومية الذي يقيس الزيادة في معدل الوفيات من خلال مقارنة العدد اليومي للوفيات المسجلة بمعدل الوفيات المتوقع بناء على السلاسل التاريخية، مع إدراج بيانات درجات الحرارة التي توفرها الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية. وتشهد إسبانيا هذا العام صيفا يتميز بتواتر عدة موجات حر، ووفقا للوكالة الحكومية للأرصاد الجوية كان شهر يوليوز 2026 بالتساوي مع يوليوز 2022 الأكثر حرارة على الإطلاق في البلاد، كما كان يوليوز الماضي الأكثر جفافا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1961، وذلك في سياق اتسم بحرائق غابات ذات نطاق غير مسبوق. وتواجه إسبانيا التي توجد في الخطوط الأمامية لتداعيات الاحتباس الحراري منذ عدة سنوات موجات حر تزداد تواترا وطولا وحدة، مع درجات حرارة تتجاوز بانتظام 40 درجة مئوية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و128 في حالة سراح، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلاً، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص، المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام، وإلى العناوين: إصابات إيبولا تتجاوز 5000 حالة في الكونغو الديمقراطية، انطلاق الحملة الانتخابية برسم الاستحقاقات الرئاسية المقبلة في نيجيريا، مسيرة ضد الهجرة غير النظامية تتحول إلى مواجهات في جنوب إفريقيا. أهلا بكم من جديد. إصابات إيبولا في الكونغو الديمقراطية تتجاوز عتبة 5000 حالة في ظل أكبر تفشٍ للفيروس يشهده البلد في تاريخه. وكالة المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أفادت بأن الحصيلة مرشحة للارتفاع وسط تحذيرات دولية من خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
7: الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة، وكان تفشيا سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خيسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا. وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15,000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال تجارب سريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليه.
6: نواصل جولتنا الإفريقية من نيجيريا. انطلقت الحملة الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية لعام 2027 في أجواء تتصدرها الإصلاحات الاقتصادية والتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد. وسيتنافس في هذه الانتخابات على الخصوص الرئيس المنتهي ولايته بولا تينوبو ونائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر وبيتر أوبي الحاكم السابق ولاية أناميبرا، وهم ثلاثة من أبرز المتنافسين الذين خاضوا السباق الرئاسي لعام 2023. السيد تينوبو جدد التزامه بإدارة حملة سلمية وشفافة، داعيا الفاعلين السياسيين إلى نبذ العنف وخطابات الكراهية والتضليل الإعلامي، ومحذرا على الخصوص من مغبة استخدام المحتويات التي يتم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي. نختم من جنوب إفريقيا. تحولت مسيرة احتجاجية ضد الهجرة الغير نظامية شهدتها منطقة بيلفيل بضواحي كيب تاون إلى مواجهات وأعمال عنف وسط تدخل أمني مكثف لاحتواء الوضع. نبقى في التفاصيل مع لبنى شفيق.
8: هذه المسيرة تأتي في سياق احتجاجات متواصلة تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إزاء وجود مهاجرين في وضعية غير نظامية، وشهدت تصاعدا تدريجيا في حدة التوتر قبل أن تتحول إلى مواجهات وصدامات. وانتشرت قوات أمنية كبيرة في موقع الاحتجاج للفصل بين الأطراف المتواجهة ومنع تفاقم الوضع. هذه الاحتجاجات تأتي في ظل تصاعد الجدل في جنوب إفريقيا بشأن الهجرة غير النظامية، لا سيما في المناطق الحضرية التي تواجه ضغوطا متزايدة على السكن والخدمات العامة وفرص الشغل، فضلا عن تنامي المخاوف المرتبطة بالجريمة. وتطالب الجهات المنظمة للاحتجاجات السلطات بتشديد مراقبة الحدود وتطبيق قوانين الهجرة واتخاذ إجراءات صارمة بحق الأشخاص المقيمين في البلاد من دون وثائق قانونية.
6: مستمعينا

0: الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: بمقر بشوية الوالدية بإقليم سد بنور جرى حفل تنصيب رجلي سلطة جديدين تم تعيينهما بالنفوذ الترابي للإقليم، وذلك في إطار التعيينات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية من أجل ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية. وهمت هذه التعيينات اثنين من خريجي الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، ويتعلق الأمر بكل من علاء الدين عمو والذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الأولى بشوية الوالدية، ونبيل زوبع الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بالبشوية ذاتها. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم سد بنور منير هواري الذي ترأس هذا الحفل بحضور مسؤولين أمنيين وممثلي المصالح اللامركزة وفعاليات المجتمع المدني، أكد أن هذه التعيينات تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعدد هم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
6: إن غمزني الكرة. إن مادن دينامون. دغراغلان. تسرتيت. أمون. تدمسا. تمنونت. غوس غزيل نين غميسن

0: نبات راديو. صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعه الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.80 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة، لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي، بتكلفة تقديرية تبلغ 160 ألف درهم، على أن تتولى جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي تسييرها بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني. ويروم هذا المشروع تحسين جودة التكافل المؤسساتي بهذه الفئة وتسهيل إيواء الأشخاص بدون مأوى بالإقليم، خاصة خلال فترات موجات البرد. وفي إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع بقيمة إجمالية تقدر ب 3.15 مليون درهم، تروم تشجيع شباب حاملي أفكار المشاريع على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في إدماجهم الاقتصادي من خلال دعم إحداث مشاريع مدرة للدخل وتعزيز روح المبادرة والمقاولة وتثمين الكفاءات والموارد المحلية. كما تهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، مع تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم واستثمارها بشكل أفضل، ما يتيح خلق فرص شغل وتحسين دخل شباب الإقليم. أما في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد صادقت اللجنة على مشروع اقتناء 5 حافلات للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية تناهز 2.20 مليون درهم، إلى جانب مشروع دعم تسيير دور الطالب والطالبة بمبلغ يناهز 1 مليون درهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه على الرغم من التقدم المحرز في الحد من أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال، فإن الالتزامات المتخذة في إعلان ومخطط عمل بيكان لا تزال بعيدة عن التنفيذ الكامل. غوتيريش أبرز في تقرير حول مشاركة المرأة في التنمية أن النساء والفتيات تتأثرن بدرجة غير متكافئة باتساع الفجوة في توزيع الثروات والمداخيل. وبعدما سلط هذا التقرير الضوء على السياق الاقتصادي العالمي الذي يتسم بتوترات الجيوسياسية والشكوك، أشار إلى أنه في عام 2025 لم يتم تحقيق أي مؤشر من مؤشرات الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين، ولم يكن أي منها في طريقه للتحقيق. كما لفت غوتيريش الانتباه إلى القصور في أنظمة المالية العمومية المخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وأكد أن ربع البلدان المشمولة بالدراسة فقط امتلكت عام 2024 آليات متكاملة لرصد وتتبع المخصصات المالية الموجهة لهذا الغرض. ووفقا للتقرير، فإن تفاقم التفاوتات المستمرة يعزى كذلك إلى النزاعات واضطرابات سلاسل الأمداد وتزايد أعباء الديون، فضلا عن تداعيات تغير المناخ. ومن أجل تمكين النساء والفتيات من المشاركة على قدم المساواة في التنمية المستدامة، أوصى الأمين العام بدمج الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشكل منهجي في الاستراتيجيات والسياسة الوطنية للتنمية. كما دعا إلى محاربة الفقر في صفوف النساء والفتيات من خلال الاستثمار في التوظيف وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التي تعنى بالنوع الاجتماعي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بخريبكا خلدت الذكرى 71 لمظاهرة وادي زم وانتفاضة قبائل إسماعلة وابن خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 أغشت 1955 تزامنا مع الذكرى 2 لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاضوا أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن شدد السيد الكثير على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمدينة شفشاون، إحدى أبرز الوجهات السياحية الجبلية بالمملكة. بين عدد من المعالم التاريخية والحضارية للمدينة، تجول الأطفال رفقة مؤطريهم، كما اكتشفوا أزقة المدينة القديمة وأبوابها وجدرانها وألوانها المتناسقة التي تجمع بين الأبيض والأزرق. الأطفال المقدسيون شاركوا أيضا في ورشات فنية للنسيج والرسم والتلوين على قطع من الخزف.
8: تقبلونا وأعطونا هدايا كتير حلوة حتى نعلقها ونعلق مفاتيحنا عليها. بعدين وإحنا مشينا بالبلد كانت كتير حلوة وكلها لونها أزرق، أخذنا صور. هي تعتبر مدينة سياحية الملقبة بالمدينة الزرقاء، وهي فعلا اسم على مسمى. أحب أشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والأشياء اللي قاعدين نعملها.
7: الزيارة التي تندرج ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل مناسبة للأطفال المقدسيين لاكتشاف تاريخ المدينة العريق وخصوصياتها الجغرافية والمعمارية، ولا سيما طابعها الأندلسي المميز. برنامج الدورة 17 الذي تتواصل فعالياته إلى نهاية 26 غشت الجاري يتميز بتنوع محطاته بما يتيح للأطفال المشاركين الانتقال بين عدد من المجالات الطبيعية والجغرافية بالمملكة.
9: ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
0: تنظم جماعة طنجة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 غشت الجاري فعالية رياضية تحمل اسم الراحل محمد العربي بوراس، أحد الأسماء البارزة في الذاكرة الرياضية للمدينة، وذلك تخليدا لذكرى عيد العرش المجيد والاحتفاء بعيد الشباب. اسم محمد العربي بوراس أطلق على هذه الفعالية تكريما لمساره ومكانته ضمن أعلام الرياضة بمدينة طنجة، ووفاء للأسماء التي أسهمت في تشكيل الذاكرة الرياضية المحلية ونقلها بين الأجيال. وتتضمن هذه الفعاليات التي تحتضن فضاءات المركز الثقافي أحمد بوكماخ جانبا رئيسيا منها برنامجا يجمع بين تكريم الفاعلين المحليين والاحتفاء بالإنجازات الرياضية وتوثيق الذاكرة الرياضية للمدينة، إلى جانب تثمين إسهامات المجتمع المدني. ويفتتح البرنامج باستقبال فريق اتحاد طنجة لكرة اليد احتفاء بصعوده إلى القسم الوطني الممتاز تقديرا للمجهود الرياضي الذي بذله الفريق وتتويج لمصاره خلال الموسم المنصرم. كما يشهد البرنامج خلال الفترة المسائية تنظيم معرض تأبيني للفنانة التشكيلية الراحلة نجوى الهتمي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيلها، وفاء لمسارها الفني وإسهامتها في الساحة التشكيلية. وتحت شعار لنجعل من الرياضة آلية لتحقيق الاندماج الاجتماعي تخصص محطة للاحتفاء بالأطر الرياضية الصاعدة والفرق والجمعيات الرياضية العاملة في مجال رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة بمشاركة جمعية أبناء البغاز وجمعية اتحاد طنجة لمبتور الأطراف ونادي طنجة الرياضي للأشخاص في وضعية إعاقة. كما يمتد البرنامج إلى أحياء المدينة من خلال تنظيم ليلة الفنون الحربية بساحة بئر الشفاء بشراكة مع مقاطعة بني مكادة في إطار الانفتاح على الفضاءات العمومية وتقريب الأنشطة الرياضية من الساكنة. وتختتم هذه الفعاليات بتنظيم لقاء مفتوح حول موضوع الرياضة في طنجة في أفق 2030 بمشاركة عدد من الفاعلين والمهتمين بشأن الرياضي لمناقشة واقع الرياضة بالمدينة وأفاق تطوير بنيتها وممارساتها في ضوء الاستحقاقات الرياضية المقبلة والتحولات التي تعرفها طنجة في هذا المجال.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
6: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الفضول من سمات الإنسانية الطبيعية اللي كتدفع الفرد لاكتشاف العالم اللي داير به وفهم الظواهر والأشخاص والأفكار اللي كتير اهتمامه. فالإنسان بطبيعته كيميل للسؤال والبحث والاستطلاع، وكان الفضول عبر التاريخ محرك أساسي للمعرفة والاكتشاف والابتكار، إلا أن هذا السلوك من اللي كيتجاوز حدوده المشروعة كيتحول لتدخل في شؤون الآخرين وتطفل على خصوصيتهم. وهنا كيظهر خط رفيع كيفصل بين الفضول المقبول والتطفل المرفوض، وهو خط كيرتبط أساسا باحترام الفرد لحدود الآخرين وحقوقهم وكرامتهم. وتجاوز هذا الخط كيكشف على ضعف تقدير الخصوصية، وأيضا كي قلل من شأن صاحبه فقدانه الاحترام المحيطين به. فالفضول في صورته الإيجابية كيمثل رغبة مشروعة في المعرفة والفهم، ويقدر يكون فضول علمي أو ثقافي أو اجتماعي، كيدفع الفرد لطرح الأسئلة والاستفادة من تجارب الآخرين. لكن السؤال ما كيكونش مقبول في جميع الظروف، لأن مشروعيته كترتبط بموضوعه وسياقه وطريقة الطرح دياله ومدى استعداد الطرف الآخر للرد عليه. كاين مواضيع عامة يمكن مناقشتها بحرية، بينما كاين مواضيع شخصية وحساسة لا يجوز إقحامها بدون إذن. لذلك المشكلة ماشي في الرغبة في المعرفة ذاتها، وإنما في غياب الوعي بالحدود اللي خاص احترامها. والتطفل كيبان من اللي كيتحول الاهتمام بالآخر المحاولة مستمرة لاكتشاف تفاصيل حياته الخاصة بدون مبرر أو إذن. يقدر يتدخل الفرد في العلاقة العاطفية للآخرين، أو يسول على دخلهم وأوضاعهم الأسرية، أو يتابع تحركاتهم وسفرياتهم واتصالاتهم، أو يحاول معرفة أسرار وهما ما عندهمش رغبة في مشاركتها مع الآخرين. وفي العصر الرقمي أصبح التطفل أكثر تعقيدا من الماضي، لأنه يمكن يأخذ شكل مراقبة الحسابات الشخصية والبحث في الصور والمنشورات القديمة، أو متابعة نشاط الآخرين بصورة مبالغ فيها، أو حتى تداول معلوماتهم الخاصة بدون إذنهم. وفي جميع هذه الحالات كيتحول الفضول من سلوك عادي لانتهاك واضح للخصوصية. ومن أخطر ما يمكن يترتب على هذا السلوك أنه كيقلل من شأن الفرد نفسه قبل ما يسيء للآخرين. فالفرد المتطفل يقدر يعتقد أنه كيحقق نوع من المعرفة، أو كيمارس حقه في السؤال وأنه صريح، لكن في الواقع هو فرد كيرسل المحيط دياله رسالة مفادها أنه لا يحسن احترام الحدود الاجتماعية والشخصية. ومع تكرار هذا السلوك يقدر يصبح معروف بين الأفراد بأنه شخص لا يحفظ الأسرار ولا يحترم الخصوصية، وهكذا كتفقد الثقة به. والثقة في العلاقة الإنسانية ماشي أمر هامشي، هو ضرورة وأساس الصداقة والزمالة والعلاقة الأسرية والمهنية السليمة. كما أن التطفل يقدر يكشف عن ضعف في النضج الاجتماعي والإنفعالي، فالفرد الناضج كيعرف بأن الآخرين ماشي مطالبين بالكشف على كل تفاصيل حياتهم، وأن الصمت أو الامتناع الإجابة حق مشروع. أما الفرد اللي كيلح في الأسئلة أو كيحاول الحصول على المعلومات بطرق غير مباشرة، فهو كيعبر بهذا السلوك على العجز تقبل الحدود. وممكن هذا السلوك عند الفرد يكون ناتج على الرغبة في المقارنة بالآخرين، أو الشعور بالفراغ، أو حب السيطرة، أو الاعتقاد منه بأن معرفة أسرار الآخرين كتمنحه مكانة أو قوة. بينما هذه الدوافع ما كتخليش هذا السلوك مقبول، هي كتأكد الحاجة لمراجعة الذات وفهم أسباب هذه الميول. اجتماعيا كيتسبب التطفل في إفساد العلاقات وإنتاج مشاعر التوتر وعدم الارتياح، فالفرد كيحتاج لمساحة خاصة يشعر فيها بالأمان والاستقلالية. ومن اللي كيشعر بأن الآخرين كيراقبوه أو كيطرحوا عليه أسئلة أو كيحاولوا اكتشاف أمور ما بغيش يتكلم عليها، يقدر يبعد ويقطع العلاقة معهم أو يخفي تماما المعلومات الخاصة به. لذلك احترام الخصوصية سلوك أخلاقي وشرط أساسي لبناء علاقات مستقرة ومتوازنة. وكل ما كبر وعي الفرد بحدود الآخرين كيكون قادر على بناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل. ومن المهم أيضا تمييز بين الاهتمام الإنساني والتطفل. يقدر يسول الفرد صديقه على حاله لأنه شعر بالقلق عليه، هذا سلوك كيعبر على التضامن والمودة. لكن إذا رفض هذا الصديق الحديث، فالاستمرار في الضغط عليه وتحويل السؤال إلى استجواب كيفقد السلوك معناه الإنساني. لذلك الاهتمام الحقيقي كيمنح الآخر حرية الاختيار، بينما التطفل كيسعى لانتزاع المعلومات حتى من اللي كيكون الطرف الآخر غير مستعد لتقديمها. في هذه الحالة الفرد كيحتاج لتنمية اللي يمكن نسميه بالوعي بالحدود، ويبدأ في التفكير قبل ما يطرح السؤال، واش هذه المعلومة كتخصني فعلا؟ واش الطرف الآخر كيرغب في مشاركتها؟ واش سؤالي ضروري أم أنه مجرد رغبة عابرة في معرفة ما لا يعنيني؟ خاص أيضا تعلم تقبل الإجابات الناقصة أو رفض الإجابة بدون إلحاح. أيضا في العالم الرقمي، خاص عدم تفتيش في حسابات الآخرين بصورة مرضية، واعتبار وجود المعلومات على الانترنت تصريح مفتوح باستخدامها، وفهم أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تلغي حق الفرد في الخصوصية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: المغربية.
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
3: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و128 في حالة سراح، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص، المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و128 في حالة سراحة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعدد هم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو.
0: الأخبار

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه على الرغم من التقدم المحرز في الحد من أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال، فإن الالتزامات المتخذة في إعلان ومخطط عمل بيكان لا تزال بعيدة عن التنفيذ الكامل. غوتيريش أبرز في تقرير حول مشاركة المرأة في التنمية أن النساء والفتيات تتأثرن بدرجة غير متكافئة باتساع الفجوة في توزيع الثروات والمداخيل. وبعدما سلط هذا التقرير الضوء على السياق الاقتصادي العالمي الذي يتسم بتوترات الجيوسياسية والشكوك، أشار إلى أنه في عام 2025 لم يتم تحقيق أي مؤشر من مؤشرات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين، ولم يكن أي منها في طريقه للتحقيق. كما لفت غوتيريش الانتباه إلى القصور في أنظمة المالية العمومية المخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وأكد أن ربع البلدان المشمولة بالدراسة فقط امتلكت عام 2024 آليات متكاملة لرصد وتتبع المخصصات المالية الموجهة لهذا الغرض. ووفقا للتقرير، فإن تفاقم التفاوتات المستمرة يعزى كذلك إلى النزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد وتزايد أعباء الديون، فضلا عن تداعيات تغير المناخ. ومن أجل تمكين النساء والفتيات من المشاركة على قدم المساواة في التنمية المستدامة، أوصى الأمين العام بدمج الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشكل منهجي في الاستراتيجيات والسياسة الوطنية للتنمية. كما دعا إلى محاربة الفقر في صفوف النساء والفتيات من خلال الاستثمار في التوظيف وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التي تعنى بالنوع الاجتماعي.
1: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: بمقر بشوية الوالدية بإقليم سد بنور جرى حفل تنصيب رجلي سلطة جديدين تم تعيينهما بالنفوذ الترابي للإقليم، وذلك في إطار التعيينات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية من أجل ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية. وهمت هذه التعيينات اثنين من خريجي الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، ويتعلق الأمر بكل من علاء الدين عمو والذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الأولى بشوية الوالدية، ونبيل زوبع الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بالبشوية ذاتها. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم سد بنور منير هواري الذي ترأس هذا الحفل بحضور مسؤولين أمنيين وممثلي المصالح اللامركزة وفعاليات المجتمع المدني، أكد أن هذه التعيينات تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: الاقتصاد البرتغالي يسجل فائضا خارجيا ب 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2026. الولايات المتحدة الدين العمومي يتجاوز عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة. البيرو تراهن على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات المنجمية خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى التفاصيل: سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 1.201 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بانخفاض بنسبة 45.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن بنك البرتغال. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: بنك البرتغال المركزي أوضح أن فائض الحسابين الجاري ورأسمالي مثل 0.8% من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. هذا التراجع يعزى بالأساس إلى ارتفاع عجز ميزان السلع في ظل زيادة الواردات بأكثر من ضعف نمو الصادرات. فائض الحساب الرأسمالي ارتفع في المقابل بمليار و325 مليون يورو، مدفوعا بزيادة تعويضات إعادة تأمين عن الأضرار الناجمة عن العواصف، فضلا عن ارتفاع تحويلات الصناديق الأوروبية الموجهة للاستثمار في إطار خطة التعافي والمرونة. وخلال شهر يونيو وحده سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 348 مليون يورو. المعطيات الرسمية أظهرت أيضا تحسنا في وضع البرتغال المالي تجاه الخارج، إذ بلغت وضعية الاستثمار الدولية الصافية أفضل مستوى لها منذ سنة 2001.
7: تجاوز إجمالي الدين العمومي للولايات المتحدة عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، وفقا لبيانات رسمية نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. وعقب آخر إصدار للسندات بلغ دين الخزانة 40,047 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاقتراض المرتبط بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وكذا تعويض الرسوم الجمركية الملغاة بقرار من المحكمة العليا. هذا الدين يمثل نسبة تقارب 125% من الناتج الداخلي الخام الأمريكي، وهي نسبة تواصل الارتفاع رغم النمو القوي لأكبر اقتصاد عالمي. أفاد وزير الطاقة والمناجم بالبيرو بأن بلاده يمكن أن تستقطب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع المناجم خلال السنوات الخمس المقبلة من أصل محفظة مشاريع تقدر قيمتها ب 64 مليار دولار. وخلال منتدى حول التدبير الاجتماعي والاستدامة، أوضح الوزير أن عدة مشاريع وطنية يرتقب أن تقطع مراحل حاسمة أو تدخل مرحلة الانتاج خلال هذه الفترة، كما أبرز أن الحكومة تعتزم تبسيط إجراءات الترخيص ومكافحة الاستغلال المنجمي غير القانوني لتفعيل نحو 14 مشروعا منجميا، مع التشديد على ضرورة تشجيع نشاط منجمي حديث ومحترم للبيئة ومسؤول اجتماعيا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بخريبكة خلدت الذكرى 71 لمظاهرة وادي زم وانتفاضة قبائل إسماعلة وابن خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 غشت 1955 تزامنا مع الذكرى 2 لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاضوا أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطني وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن شدد السيد الكثيري على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكة المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو.
5: تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة في ظل أكبر تفشي للفيروس يشهده البلد في تاريخه، وفق ما أفادت به وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة. وكان تفشي سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا. وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15,000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال التجارب السريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليها.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية، قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من أفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تنظم جماعة طنجة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 غشت الجاري فعالية رياضية تحمل اسم الراحل محمد العربي بوراس، أحد الأسماء البارزة في الذاكرة الرياضية للمدينة، وذلك تخليدا لذكرى عيد العرش المجيد والاحتفاء بعيد الشباب. اسم محمد العربي بوراس أطلق على هذه الفعالية تكريما لمساره ومكانته ضمن أعلام الرياضة بمدينة طنجة، ووفاء للأسماء التي أسهمت في تشكيل الذاكرة الرياضية المحلية ونقلها بين الأجيال. وتتضمن هذه الفعاليات التي تحتضن فضاءات المركز الثقافي أحمد بوكماخ جانبا رئيسيا منها برنامجا يجمع بين تكريم الفاعلين المحليين والاحتفاء بالإنجازات الرياضية وتوثيق الذاكرة الرياضية للمدينة، إلى جانب تثمين إسهامات المجتمع المدني. ويفتتح البرنامج باستقبال فريق اتحاد طنجة لكرة اليد احتفاء بصعوده إلى القسم الوطني الممتاز تقديرا للمجهود الرياضي الذي بذله الفريق وتتويجا لمساره خلال الموسم المنصرم. كما يشهد البرنامج خلال الفترة المسائية تنظيم معرض تأبيني للفنانة التشكيلية الراحلة نجوى الهتمي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيلها، وفاء لمسارها الفني وإسهامتها في الساحة التشكيلية. وتحت شعار لنجعل من الرياضة آلية لتحقيق الاندماج الاجتماعي تخصص محطة للاحتفاء بالأطر

0: الرياضية من الساكنة. وتختتم هذه الفعاليات بتنظيم لقاء مفتوح حول موضوع الرياضة في طنجة في أفق 2030 بمشاركة عدد من الفاعلين والمهتمين بشأن الرياضي لمناقشة واقع الرياضة بالمدينة وأفاق تطوير بنيتها وممارساتها في ضوء الاستحقاقات الرياضية المقبلة والتحولات التي تعرفها طنجة في هذا المجال.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: أفادت بيانات نظام رصد الوفيات اليومية الذي يديره معهد كارلوس الثالث للصحة بأنه تم تسجيل نحو 4500 حالة وفاة تعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا خلال الفترة ما بين فاتح يونيو و 19 غشت، وهي أعلى حصيلة تسجل خلال هذه الفترة منذ صيف عام 2022. في الإجمالي تم تسجيل 4458 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة منذ بداية شهر يونيو، مقابل 3073 حالة خلال نفس الفترة من عام 2025 و 1890 حالة في عام 2024. وتعود آخر حصيلة مماثلة إلى عام 2022 حيث تم تسجيل 4520 حالة وفاة. وتستند هذه التقديرات إلى نظام رصد الوفيات اليومية الذي يقيس الزيادة في معدل الوفيات من خلال مقارنة العدد اليومي للوفيات المسجلة بمعدل الوفيات المتوقع بناء على السلاسل التاريخية، مع إدراج بيانات درجات الحرارة التي توفرها الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية. وتشهد إسبانيا هذا العام صيفا يتميز بتواتر عدة موجات حر، ووفقا للوكالة الحكومية للأرصاد الجوية كان شهر يوليوز 2026 بالتساوي مع يوليوز 2022 الأكثر حرارة على الإطلاق في البلاد، كما كان يوليوز الماضي الأكثر جفافا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1961، وذلك في سياق اتسم بحرائق غابات ذات نطاق غير مسبوق. وتواجه إسبانيا التي توجد في الخطوط الأمامية لتداعيات الاحتباس الحراري منذ عدة سنوات موجات حر تزداد تواترا وطولا وحدة، مع درجات حرارة تتجاوز بانتظام 40 درجة مئوية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
4: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة في ظل أكبر تفشل الفيروس يشهده البلد في تاريخه، وفق ما أفادت به وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة. وكان تفشيا سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020

0: ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا. وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15,000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال التجارب السريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليها.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعه الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.8 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة، لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي، بتكلفة تقديرية تبلغ 160,000 درهم، على أن تتولى جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي تسييرها بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني. ويروم هذا المشروع تحسين جودة التكافل المؤسساتي بهذه الفئة وتسهيل إيواء الأشخاص بدون مأوى بالإقليم، خاصة خلال فترات موجات البرد. وفي إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع بقيمة إجمالية تقدر ب 3.15 مليون درهم، تروم تشجيع شباب حاملي أفكار المشاريع على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في إدماجهم الاقتصادي من خلال دعم إحداث مشاريع مدرة للدخل وتعزيز روح المبادرة والمقاولة وتثمين الكفاءات والموارد المحلية. كما تهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، مع تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم واستثمارها بشكل أفضل، ما يتيح خلق فرص شغل وتحسين دخل شباب الإقليم. أما في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد صادقت اللجنة على مشروع اقتناء 5 حافلات للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية تناهز 2.2 مليون درهم، إلى جانب مشروع دعم تسيير دور الطالب والطالبة بمبلغ يناهز 1 مليون درهم.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمدينة شفشاون، إحدى أبرز الوجهات السياحية الجبلية بالمملكة. بين عدد من المعالم التاريخية والحضارية للمدينة، تجول الأطفال رفقة مؤطرهم، كما اكتشفوا أزقة المدينة القديمة وأبوابها وجدرانها وألوانها المتناسقة التي تجمع بين الأبيض والأزرق. الأطفال المقدسيون شاركوا أيضا في ورشات فنية للنسيج والرسم والتلوين على قطع من الخزف.
3: تقبلونا وأعطونا هدايا كتير حلوة حتى نعلقها ونعلق مفاتيحنا عليها. بعدين وإحنا مشينا بالبلد كانت كتير حلوة وكلها لونها أزرق، أخذنا صور. هي تعتبر مدينة سياحية الملقبة بالمدينة الزرقاء، وهي فعلا اسم على مسمى. أحب أشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والأشياء اللي قاعدين نعملها.
2: الزيارة التي تندرج ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل مناسبة للأطفال المقدسيين لاكتشاف تاريخ المدينة العريق وخصوصياتها الجغرافية والمعمارية، ولا سيما طابعها الأندلسي المميز. برنامج الدورة 17 الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 26 غشت الجاري يتميز بتنوع محطاته، بما يتيح للأطفال المشاركين الانتقال بين عدد من المجالات الطبيعية والجغرافية بالمملكة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتوريرت نظمت سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. هذه هي الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي الشريف بتوريرت، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. وفي هذا الصدد أكد المشاركون أهمية الدعم العملي لتنمية الرأس المال البشري، بما يتيح إحداث فرص الشغل وتعزيز الإدماج المهني وضمان تكافؤ الفرص، إلى جانب النهوض بالطفولة وتعزيز تفتحها. وخلال لقاء تواصلي مع شباب من حاملي أفكار مشاريع، قال بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريرت أن الشباب باعتبارهم رافعة للنمو والتنمية في كل مجتمع ظلوا في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتزاماتها خلال مختلف مراحلها. وأبرز في تصريح له أهمية البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة للمبادرة المخصص لهذه الفئة، والذي يركز على تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وأوضح أنه في إطار هذا البرنامج صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41.4 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون درهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن جماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
2: بمقر عمالة إقليم سيدي إفني تم تنصيب رجال سلطة جدد، وذلك في إطار التعيينات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية بهدف تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة وترسيخ مبادئ الحكامة الترابية. هذه التعيينات شملت 2 من خريجي الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة. في كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم سيدي إفني محمد درهم أن هذه التعيينات تندرج في سياق وطني يتسم بتزايد انتظارات المواطنين، بما يقتضي مواصلة الرفع من مستوى الأداء الإداري وترسيخ الحكامة وتعزيز النجاعة والفعالية وتأهيل الإدارة الترابية. كما أبرز أن مهام رجل السلطة لا تقتصر على الجوانب الإدارية، بل تشمل مختلف القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. وفي هذا السياق دعا عامل الإقليم رجال السلطة الجدد إلى التحلي بروح المسؤولية والقرب من المواطنين والمساهمة في مواكبة الأوراش التنموية والسهر على حفظ النظام العام والتطبيق السليم للقانون. هذا التعيين يأتي في سياق الجهود الرامية إلى الرفع من نجاعة العمل الميداني وتحسين أداء المرفق العمومي المرتبط بالتأطير الترابي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فعالية الإدارة الترابية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
6: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه على الرغم من التقدم المحرز في الحد من أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال، فإن الالتزامات المتخذة في إعلان ومخطط عمل بيكان لا تزال بعيدة عن التنفيذ الكامل. غوتيريش أبرز في تقرير حول مشاركة المرأة في التنمية أن النساء والفتيات تتأثرن بدرجة غير متكافئة باتساع الفجوة في توزيع الثروات والمداخيل. وبعدما سلط هذا التقرير الضوء على السياق الاقتصادي العالمي الذي يتسم بتوترات الجيوسياسية والشكوك، أشار إلى أنه في عام 2025 لم يتم تحقيق أي مؤشر من مؤشرات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين، ولم يكن أي منها في طريقه للتحقيق. كما لفت غوتيريش الانتباه إلى القصور في أنظمة المالية العمومية المخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وأكد أن ربع البلدان المشمولة بالدراسة فقط امتلكت عام 2024 آليات متكاملة لرصد وتتبع المخصصات المالية الموجهة لهذا الغرض. ووفقا للتقرير، فإن تفاقم التفاوتات المستمرة يعزى كذلك إلى النزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد وتزايد أعباء الديون، فضلا عن تداعيات تغير المناخ. ومن أجل تمكين النساء والفتيات من المشاركة على قدم المساواة في التنمية المستدامة، أوصى الأمين العام بدمج الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشكل منهجي في الاستراتيجيات والسياسة الوطنية للتنمية. كما دعا إلى محاربة الفقر في صفوف النساء والفتيات من خلال الاستثمار في التوظيف وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التي تعنى بالنوع الاجتماعي. ريم راديو. يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها. وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة وردة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية، قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار تزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطني خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات، وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
6: تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة في ظل أكبر تفشل الفيروس يشهده البلد في تاريخه، وفق ما أفادت به وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة. وكان تفشيا سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا. وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15,000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال التجارب السريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليه.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله التي جي فيها، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هذه والدوله غاديه في توجه كبير الله يجزي سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع.
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه، وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كيلوتو البيئة. والصراحة أنا مع هذوك لي فواتور إلكتريك.
2: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.

0: حصرية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: قررت محكمة أمريكية فرض عقوبات ضد شركة ميتا عملاق شبكات التواصل الاجتماعي لإتلافها أدلة في القضية التي تجمعها مع رجل الأعمال الأسترالي أندرو فورست الذي يتهم الشركة الأم لفيسبوك بالسماح بانتشار إعلانات احتيالية تستخدم صورته للترويج لاستثمارات مزيفة في العملات المشفرة. ويشكل إثبات مسؤولية ميتا عن اختفاء هذه الأدلة جوهر استراتيجية الادعاء الذي يسعى إلى الإثبات أمام القضاء بأن الشركة تقوم بتعديل الإعلانات التي تنشرها على شبكاتها الاجتماعية، وبالتالي يمكن تحميلها مسؤولية محتواها الاحتيالي. في المقابل تدافع ميتا انطلاقا من المادة 230 من قانون أمريكي صدر عام 1996 والتي تعفي المنصات من المسؤولية عن المحتوى الذي تنشره عليها أطراف ثالثة. وفي قراره رأى قاضي فيدرالي في كاليفورنيا أن المجموعة قد أتلفت بالفعل بيانات أساسية أو سمحت بمحوها مما تسبب في إلحاق الضرر بالمدعي، وكانت ميتا قد ادعت أنها احتاجت إلى عامين لاكتشاف وجود هذه البيانات في أنظمتها الخاصة، وهو ما وصفه القاضي بأنه أمر غير معقول على الإطلاق. كما دفعت ميتا عن نفسها بالقول إنها لم تحتفظ قط بالإعلانات بالصيغة التي ظهرت للمستخدمين، حيث تم تجميعها على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة في ظل أكبر تفشي الفيروس يشهده البلد في تاريخه، وفق ما أفادت به وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة. وكان تفشيا سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة، وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا. وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15,000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال التجارب السريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليها.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
1: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص، المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتوريرت نظمت سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. هذه هي الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي الشريف بتوريرت، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. وفي هذا الصدد أكد المشاركون أهمية الدعم العملي لتنمية الرأس المال البشري، بما يتيح إحداث فرص الشغل وتعزيز الإدماج المهني وضمان تكافؤ الفرص، إلى جانب النهوض بالطفولة وتعزيز تفتحها. وخلال لقاء تواصلي مع شباب من حاملي أفكار مشاريع، قال بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريرت أن الشباب باعتبارهم رافعة للنمو والتنمية في كل مجتمع ظلوا في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتزاماتها خلال مختلف مراحلها. وأبرز في تصريح له أهمية البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة للمبادرة المخصص لهذه الفئة، والذي يركز على تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وأوضح أنه في إطار هذا البرنامج صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41.4 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون درهم.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمقر عمالة إقليم سيدي إفني تم تنصيب رجال سلطة جدد، وذلك في إطار التعيينات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية بهدف تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة وترسيخ مبادئ الحكامة الترابية. هذه التعيينات شملت اثنين من خريجي الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة. في كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم سيدي إفني محمد درهم أن هذه التعيينات تندرج في سياق وطني يتسم بتزايد انتظارات المواطنين، بما يقتضي مواصلة الرفع من مستوى الأداء الإداري وترسيخ الحكامة وتعزيز النجاعة والفعالية وتأهيل الإدارة الترابية. كما أبرز أن مهام رجل السلطة لا تقتصر على الجوانب الإدارية، بل تشمل مختلف القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. وفي هذا السياق دعا عامل الإقليم رجال السلطة الجدد إلى التحلي بروح المسؤولية والقرب من المواطنين والمساهمة في مواكبة الأوراش التنموية والسهر على حفظ النظام العام والتطبيق السليم للقانون. هذا التعيين يأتي في سياق الجهود الرامية إلى الرفع من نجاعة العمل الميداني وتحسين أداء المرفق العمومي المرتبط بالتأطير الترابي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فعالية الإدارة الترابية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
7: صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة خلال اجتماعه الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.8 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة، لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي، بتكلفة تقديرية تبلغ 160 ألف درهم، على أن تتولى جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي تسييرها بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني. ويروم هذا المشروع تحسين جودة التكافل المؤسساتي بهذه الفئة وتسهيل إيواء الأشخاص بدون مأوى بالإقليم، خاصة خلال فترات موجات البرد. وفي إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع بقيمة إجمالية تقدر ب 3.15 مليون درهم، تروم تشجيع شباب حاملي أفكار المشاريع على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في إدماجهم الاقتصادي من خلال دعم إحداث مشاريع مدرة للدخل وتعزيز روح المبادرة والمقاولة وتثمين الكفاءات والموارد المحلية. كما تهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، مع تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم واستثمارها بشكل أفضل، ما يتيح خلق فرص شغل وتحسين دخل شباب الإقليم. أما في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد صادقت اللجنة على مشروع اقتناء 5 حافلات للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية تناهز 2.2 مليون درهم، إلى جانب مشروع دعم تسيير دور الطالب والطالبة بمبلغ يناهز 1 مليون درهم.
2: ريم راديو،
4: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وسلام.
2: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بخريبكا خلدت الذكرى 71 لمظاهرة وادي زم وانتفاضة قبائل إسماعلة وابن خيران، التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 غشت 1900 1955 تزامنا مع الذكرى الثانية لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس، شكلت محطة وزنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاضوا أعمالا فدائية، مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن، شدد السيد الكثيري على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته، أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة، التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطني.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: الإذاعة الأقرب إليكم
11: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمدينة شفشاون، إحدى أبرز الوجهات السياحية الجبلية بالمملكة. بين عدد من المعالم التاريخية والحضارية للمدينة، تجول الأطفال رفقة مؤطرهم، كما اكتشفوا أزقة المدينة القديمة وأبوابها وجدرانها وألوانها المتناسقة التي تجمع بين الأبيض والأزرق. الأطفال المقدسيون شاركوا أيضا في ورشات فنية للنسيج والرسم والتلوين على قطع من الخزف.
13: تقبلونا وأعطونا هدايا كتير حلوة حتى نعلقها ونعلق مفاتيحنا عليها. بعدين وإحنا مشينا بالبلد كانت كتير حلوة وكلها لونها أزرق، أخذنا صور. هي تعتبر مدينة سياحية الملقبة بالمدينة الزرقاء، وهي فعلا اسم على مسمى. أحب أشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والأشياء اللي قاعدين نعملها.
12: الزيارة التي تندرج ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تشكل مناسبة للأطفال المقدسيين لاكتشاف تاريخ المدينة العريق وخصوصياتها الجغرافية والمعمارية، ولا سيما طابعها الأندلسي المميز. برنامج الدورة 17 الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 26 غشت الجاري يتميز بتنوع محطاته، بما يتيح للأطفال المشاركين الانتقال بين عدد من المجالات الطبيعية والجغرافية بالمملكة.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة.
7: تنظم جماعة طنجة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 غشت الجاري فعالية رياضية تحمل اسم الراحل محمد العربي بوراس، أحد الأسماء البارزة في الذاكرة الرياضية للمدينة، وذلك تخليدا لذكرى عيد العرش المجيد والاحتفاء بعيد الشباب. اسم محمد العربي بوراس أطلق على هذه الفعالية تكريما لمساره ومكانته ضمن أعلام الرياضة بمدينة طنجة، ووفاء للأسماء التي أسهمت في تشكيل الذاكرة الرياضية المحلية ونقلها بين الأجيال. وتتضمن هذه الفعاليات التي تحتضن فضاءات المركز الثقافي أحمد بوكماخ جانبا رئيسيا منها برنامجا يجمع بين تكريم الفاعلين المحليين والاحتفاء بالإنجازات الرياضية وتوثيق الذاكرة الرياضية للمدينة، إلى جانب تثمين إسهامات المجتمع المدني. ويفتتح البرنامج باستقبال فريق اتحاد طنجة لكرة اليد احتفاء بصعوده إلى القسم الوطني الممتاز، تقديرا للمجهود الرياضي الذي بذله الفريق وتتويجا لمساره خلال الموسم المنصرم. كما يشهد البرنامج خلال الفترة المسائية تنظيم معرض تأبيني للفنانة التشكيلية الراحلة نجوى الهتمي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيلها، وفاء لمسارها الفني وإسهامتها في الساحة التشكيلية. وتحت شعار لنجعل من الرياضة آلية لتحقيق الاندماج الاجتماعي، تخصص محطة للاحتفاء بالأطر الرياضية الصاعدة والفرق والجمعيات الرياضية العاملة في مجال رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة، بمشاركة جمعية أبناء البغاز وجمعية اتحاد طنجة لمبتور الأطراف ونادي طنجة الرياضي للأشخاص في وضعية إعاقة. كما يمتد البرنامج إلى أحياء المدينة من خلال تنظيم ليلة الفنون الحربية بساحة بئر الشفاء بشراكة مع مقاطعة بني مكادة في إطار الانفتاح على الفضاءات العمومية وتقريب الأنشطة الرياضية من الساكنة. وتختتم هذه الفعاليات بتنظيم لقاء مفتوح حول موضوع الرياضة في طنجة في أفق 2030 بمشاركة عدد من الفاعلين والمهتمين بشأن الرياضي لمناقشة واقع الرياضة بالمدينة وأفاق تطوير بنيتها وممارساتها في ضوء الاستحقاقات الرياضية المقبلة والتحولات التي تعرفها طنجة في هذا المجال.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضع

0: خارجيا ب 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2026. الولايات المتحدة الدين العمومي يتجاوز عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة. البيرو تراهن على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات المنجمية خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى التفاصيل، سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 1.201 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بانخفاض بنسبة 45.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفق البيانات الصادرة عن بنكي البرتغال. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
1: بنك البرتغال المركزي أوضح أن فائض الحسابين الجاري ورأسمالي مثل 0.8% من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. هذا التراجع يعزى بالأساس لارتفاع عجز ميزان السلع في ظل زيادة الواردات بأكثر من ضعف نمو الصادرات. فائض الحساب الرأسمالي ارتفع في المقابل بمليار و325 مليون يورو مدفوعا بزيادة تعويضات إعادة تأمين عن الأضرار الناجمة عن العواصف، فضلا عن ارتفاع تحويلات الصناديق الأوروبية الموجهة للاستثمار في إطار خطة التعافي والمرونة. وخلال شهر يونيو وحده سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 348 مليون يورو. المعطيات الرسمية أظهرت أيضا تحسنا في وضع البرتغال المالي تجاه الخارج، إذ بلغت وضعية الاستثمار الدولية الصافية أفضل مستوى لها منذ سنة 2001.
0: تجاوز إجمالي الدين العمومي للولايات المتحدة عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد وفقا لبيانات رسمية نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. وعقب آخر إصدار للسندات بلغ دين الخزانة 40,047 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاقتراض المرتبط بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وكذا تعويض الرسوم الجمركية الملغاة بقرار من المحكمة العليا. هذا الدين يمثل نسبة تقارب 125% من الناتج الداخلي الخام الأمريكي، وهي نسبة تواصل الارتفاع رغم النمو القوي لأكبر اقتصاد عالمي. أفاد وزير الطاقة والمناجم بالبيرو بأن بلاده يمكن أن تستقطب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع المناجم خلال السنوات الخمس المقبلة من أصل محفظة مشاريع تقدر قيمتها ب 64 مليار دولار. وخلال منتدى حول التدبير الاجتماعي والاستدامة أوضح الوزير أن عدة مشاريع وطنية يرتقب أن تقطع مراحل حاسمة أو تدخل مرحلة الانتاج خلال هذه الفترة، كما أبرز أن الحكومة تعتزم تبسيط إجراءات الترخيص ومكافحة الاستغلال المنجمي غير القانوني لتفعيل نحو 14 مشروعا منجميا، مع التشديد على ضرورة تشجيع نشاط منجمي حديث ومحترم للبيئة ومسؤول اجتماعيا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بمقر بشوية الوالدية بإقليم سد بنور جرى حفل تنصيب رجلي سلطة جديدين تم تعيينهما بالنفوذ الترابي للإقليم، وذلك في إطار التعيينات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية من أجل ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية. وهمت هذه التعيينات اثنين من خريجي الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، ويتعلق الأمر بكل من علاء الدين عمو والذي تم تعيينه

0: قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الأولى ببشوية الوالدية، ونبيل زوبع الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بالبشوية ذاتها. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم سد بن نور منير هواري الذي ترأس هذا الحفل بحضور مسؤولين أمنيين وممثلي المصالح اللامركزة وفعاليات المجتمع المدني، أكد أن هذه التعيينات تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. بمقر عمالة إقليم سيدي إفني تم تنصيب رجال سلطة جدد، وذلك في إطار التعيينات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية بهدف تعزيز الإدارة الترابية بكفاءات جديدة وترسيخ مبادئ الحكامة الترابية. هذه التعيينات شملت اثنين من خريجي الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة. في كلمة بالمناسبة أكد عامل إقليم سيدي إفني محمد درهم أن هذه التعيينات تندرج في سياق وطني يتسم بتزايد انتظارات المواطنين، بما يقتضي مواصلة الرفع من مستوى الأداء الإداري وترسيخ الحكامة وتعزيز النجاعة والفعالية وتأهيل الإدارة الترابية. كما أبرز أن مهام رجل السلطة لا تقتصر على الجوانب الإدارية، بل تشمل مختلف القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. وفي هذا السياق دعا عامل الإقليم رجال السلطة الجدد إلى التحلي بروح المسؤولية والقرب من المواطنين والمساهمة في مواكبة الأوراش التنموية والسهر على حفظ النظام العام والتطبيق السليم للقانون. هذا التعيين يأتي في سياق الجهود الرامية إلى الرفع من نجاعة العمل الميداني وتحسين أداء المرفق العمومي المرتبط بالتأطير الترابي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز فعالية الإدارة الترابية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. سلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفوية الملكية السامية الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه على الرغم من التقدم المحرز في الحد من أوجه عدم المساواة بين النساء والرجال، فإن الالتزامات المتخذة في إعلان ومخطط عمل بيكان لا تزال بعيدة عن التنفيذ الكامل. غوتيريش أبرز في تقرير حول مشاركة المرأة في التنمية أن النساء والفتيات تتأثرن بدرجة غير متكافئة باتساع الفجوة في توزيع الثروات والمداخيل. وبعدما سلط هذا التقرير الضوء على السياق الاقتصادي العالمي الذي يتسم بتوترات الجيوسياسية والشكوك، أشار إلى أنه في عام 2025 لم يتم تحقيق أي مؤشر من مؤشرات الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المساواة بين الجنسين، ولم يكن أي منها في طريقه للتحقيق. كما لفت غوتيريش الانتباه إلى القصور في أنظمة المالية العمومية المخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين، وأكد أن ربع البلدان المشمولة بالدراسة فقط امتلكت عام 2024 آليات متكاملة لرصد وتتبع المخصصات المالية الموجهة لهذا الغرض. ووفقا للتقرير، فإن تفاقم التفاوتات المستمرة يعزى كذلك إلى النزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد وتزايد أعباء الديون، فضلا عن تداعيات تغير المناخ. ومن أجل تمكين النساء والفتيات من المشاركة على قدم المساواة في التنمية المستدامة، أوصى الأمين العام بدمج الاعتبارات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشكل منهجي في الاستراتيجيات والسياسة الوطنية للتنمية. كما دعا إلى محاربة الفقر في صفوف النساء والفتيات من خلال الاستثمار في التوظيف وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية التي تعنى بالنوع الاجتماعي.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
7: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب، كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير نظمت سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. هذه هي الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي عليا الشريف بتورير، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. وفي هذا الصدد أكد المشاركون أهمية الدعم العملي لتنمية الرأس المال البشري بما يتيح إحداث فرص الشغل وتعزيز الإدماج المهني وضمان تكافؤ الفرص إلى جانب النهوض بالطفولة وتعزيز تفتحها. وخلال لقاء تواصلي مع شباب من حاملي أفكار مشاريع، قال بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريرت أن الشباب باعتبارهم رافعة للنمو والتنمية في كل مجتمع ظلوا في صلب اهتمامات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتزاماتها خلال مختلف مراحلها. وأبرز في تصريح له أهمية البرنامج الثالث من المرحلة الثالثة للمبادرة المخصص لهذه الفئة، والذي يركز على تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وأوضح أنه في إطار هذا البرنامج صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على تمويل 353 مشروعا لفائدة شباب الإقليم بكلفة إجمالية بلغت 41.4 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون درهم.
7: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: أفادت بيانات نظام رصد الوفيات اليومية الذي يديره معهد كارلوس الثالث للصحة بأنه تم تسجيل نحو 4500 حالة وفاة تعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا خلال الفترة ما بين فاتح يونيو و 19 غشت، وهي أعلى حصيلة تسجل خلال هذه الفترة منذ صيف عام 2022. في الإجمالي تم تسجيل 4458 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة منذ بداية شهر يونيو، مقابل 3073 حالة خلال نفس الفترة من عام 2025 و1890 حالة في عام 2024. وتعود آخر حصيلة مماثلة إلى عام 2022 حيث تم تسجيل 4520 حالة وفاة. وتستند هذه التقديرات إلى نظام رصد الوفيات اليومية الذي يقيس الزيادة في معدل الوفيات من خلال مقارنة العدد اليومي للوفيات المسجلة بمعدل الوفيات المتوقع بناء على السلاسل التاريخية، مع إدراج بيانات درجات الحرارة التي توفرها الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية. وتشهد إسبانيا هذا العام صيفا يتميز بتواتر عدة موجات حر، ووفقا للوكالة الحكومية للأرصاد الجوية كان شهر يوليوز 2026 بالتساوي مع يوليوز 2022 الأكثر حرارة على الإطلاق في البلاد، كما كان يوليوز الماضي الأكثر جفافا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1961، وذلك في سياق اتسم بحرائق غابات ذات نطاق غير مسبوق. وتواجه إسبانيا التي توجد في الخطوط الأمامية لتداعيات الاحتباس الحراري منذ عدة سنوات موجات حر تزداد تواترا وطولا وحدة، مع درجات حرارة تتجاوز بانتظام 40 درجة مئوية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. عيد الشباب جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. ذكرى ثورة الملك والشعب جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 935 شخصا. على صعيد الدولي بشأن الرسوم الجمركية، استئناف المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، عددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا. العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا. العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا. العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
3: هذا وخلدت أسرة والمقاومة وأعضاء جيش التحرير اليوم بالفضائي الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير برباط الذكرى 73 لثورة الملك والشعب بتنظيم مهرجان خطبية وندوة علمية ألقيت خلالها كلمات وعروض وشهادات حول هذا الحدث التاريخي البارز. في خبر آخر، خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أمس بخريبكا الذكرى 71 لمظاهرة وادي زما وانتفاضة قبائل سمعل وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وزنا في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. حفصة الحجامة.
0: هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 غشت 1955 تزامنا مع الذكرى الثانية لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاصة أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن، شدد السيد الكثير على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته، أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدس المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
3: مغربياً اللحظة، أجرى المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر البعور أمس بطرابلس مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية التشادي عبد الله الصابر فضل، تمحورت أساساً حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تأمين الحدود المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المباحثات بين الوزيرين تناولت عدة قضايا منها تعزيز التنسيق والتعاون في مجال تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة تداعياتها. دوليا، تستأنف كندا اليوم بواشنطن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الرسوم الجمركية. كنزة البخاري.
1: استئناف هذه المفاوضات يأتي عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية لمدة 3 أيام. وأفادت وسائل إعلام كندية أنه من المقرر أن يلتقي الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان بالمفاوض الأمريكي جيميسون غرير في وقت تؤكد فيه أوتاوا وواشنطن إحراز تقدم واقترابهما من التوصل إلى اتفاق. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عرض الأربعاء الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق على رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم. وأكد كارني أن الاتفاق التجاري الجاري التفاوض بشأنه سيوفر ضمانات لأهم قطاعات الاستراتيجية في كندا في وقت لا تزال فيه قطاعات الألومنيوم والصلب والأخشاب والسيارات متضررة بشدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي تعليق تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 50% لمدة 3 أيام والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء على بعض المنتجات الكندية.
3: في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة والذي خصصته كنزة البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيف بلق ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس خوان جامبر بالإضافة لتقديم المديرية الفنية الجديدة للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو أزكي.
4: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على ملقا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة خوان جامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان جامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني أعلن البلوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 من يونيو عام 2029. عربيا قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو الزكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.
3: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: تخليد الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل اسمعلى وبني خيران بخريبكة. بتورير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التزام متواصل لفائدة الطفولة والشباب. ومارينا الحسيمة تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار تحت شمس الصيف المشرقة. إلى التفاصيل. خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بخريبكة الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل اسمعلى وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. حفص الحجام تطلعنا على باقي التفاصيل.
2: هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 غشت 1955 تزامنا مع الذكرى 2 لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاصة أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن شدد السيد الكثير على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكة المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدس المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
1: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع طفولة والشباب في صلب أهدافها سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. ختاما، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلتها ومرافقها الترفيهية. عودة إليك حفص الحجام.
2: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية.
1: هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. عيد الشباب جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. ذكرى ثورة الملك والشعب جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 935 شخصا. على صعيد الدولي بشأن الرسوم الجمركية، استئناف المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، عددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا. العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا. العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا. العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
3: هذا وخلدت أسرة والمقاومة وأعضاء جيش التحرير اليوم بالفضائي الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير برباط الذكرى 73 لثورة الملك والشعب بتنظيم مهرجان خطبية وندوة علمية ألقيت خلالها كلمات وعروض وشهادات حول هذا الحدث التاريخي البارز. في خبر آخر، خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أمس بخريبكا الذكرى 71 لمظاهرة وادي زما وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وزنا في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. حفصة الحجامة.
0: هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 غشت 1955 تزامنا مع الذكرى الثانية لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاصة أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن، شدد السيد الكثير على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته، أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدس المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
3: مغربياً اللحظة، أجرى المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر البعور أمس بطرابلس مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية التشادي عبد الله الصابر فضل، تمحورت أساساً حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تأمين الحدود المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المباحثات بين الوزيرين تناولت عدة قضايا منها تعزيز التنسيق والتعاون في مجال تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة تداعياتها. دوليا، تستأنف كندا اليوم بواشنطن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الرسوم الجمركية. كنزة البخاري.
1: استئناف هذه المفاوضات يأتي عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية لمدة 3 أيام. وأفادت وسائل إعلام كندية أنه من المقرر أن يلتقي الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان بالمفوض الأمريكي جيميسون غرير في وقت تؤكد فيه أوتاوا وواشنطن إحراز تقدم واقترابهما من التوصل إلى اتفاق. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عرض الأربعاء الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق على رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم. وأكد كارني أن الاتفاق التجاري الجاري التفاوض بشأنه سيوفر ضمانات لأهم قطاعات الاستراتيجية في كندا في وقت لا تزال فيه قطاعات الألومنيوم والصلب والأخشاب والسيارات متضررة بشدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي تعليق تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 50% لمدة 3 أيام، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء على بعض المنتجات الكندية.
3: في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيف بلق ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس خوان غامبر، بالإضافة لتقديم المديرية الفنية الجديدة للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو أزكي.
4: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على ملقا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة خوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 من يونيو عام 2029. عربيا قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو الزكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحة بدنية ونفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية، قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار تزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات، وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات

0: اجتماعه الثالث برسم سنة 2026 على 33 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 5.8 مليون درهم، وذلك في إطار تنزيل برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة الجارية. خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم خنيفرة محمد عادل إهوران، تم تقديم حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم برسم سنة 2026، حيث عملت اللجنة الإقليمية على تنزيل ما مجموعه 92 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 31.54 مليون درهم. وفي إطار البرنامج الثاني المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تم اقتراح اقتناء سيارة لنقل الأشخاص في وضعية هشاشة، لا سيما على مستوى مراكز الجماعات بالعالم القروي، بتكلفة تقديرية تبلغ 160 ألف درهم، على أن تتولى جمعية الرحمة للإسعاف الاجتماعي تسييرها بتنسيق مع السلطة المحلية والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني. ويروم هذا المشروع تحسين جودة التكافل المؤسساتي بهذه الفئة وتسهيل إيواء الأشخاص بدون مأوى بالإقليم، خاصة خلال فترات موجات البرد. وفي إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تمت المصادقة على مجموعة من المشاريع بقيمة إجمالية تقدر ب 3.15 مليون درهم، تروم تشجيع شباب حاملي أفكار المشاريع على تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع والمساهمة في إدماجهم الاقتصادي من خلال دعم إحداث مشاريع مدرة للدخل وتعزيز روح المبادرة والمقاولة وتثمين الكفاءات والموارد المحلية. كما تهدف هذه المشاريع إلى المساهمة في خلق فرص الشغل وتحسين الدخل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، مع تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي يزخر بها الإقليم واستثمارها بشكل أفضل، ما يتيح خلق فرص شغل وتحسين دخل شباب الإقليم. أما في إطار البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد صادقت اللجنة على مشروع اقتناء 5 حافلات للنقل المدرسي بتكلفة إجمالية تناهز 2.2 مليون درهم، إلى جانب مشروع دعم تسيير دور الطالب والطالبة بمبلغ يناهز 1 مليون درهم.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 5000 حالة في ظل أكبر تفشي للفيروس يشهده البلد في تاريخه، وفق ما أفادت به وكالة المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة. وكان تفشا سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة، وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا. وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15000 شخص بإفريقيا خلال

0: 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال التجارب السريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليه.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أيضا إخبار جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. عيد الشباب جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. ذكرى ثورة الملك والشعب جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 935 شخصا. على صعيد الدولي بشأن الرسوم الجمركية، استئناف المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا. العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا. العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا. العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: هذا وخلدت أسرة والمقاومة وأعضاء جيش التحرير اليوم بالفضائي الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير برباط الذكرى 73 لثورة الملك والشعب بتنظيم مهرجان خطبية وندوة علمية ألقيت خلالها كلمات وعروض وشهادات حول هذا الحدث التاريخي البارز. في خبر آخر، خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أمس بخريبكا الذكرى 71 لمظاهرة وادي زما وانتفاضة قبائل سمعل وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وزنا في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. حفصة الحجامة.
0: هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 غشت 1955 تزامنا مع الذكرى الثانية لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاصة أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن، شدد السيد الكثير على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته، أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدس المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
3: مغربياً اللحظة، أجرى المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر البعور أمس بطرابلس مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية التشادي عبد الله الصابر فضل، تمحورت أساساً حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تأمين الحدود المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المباحثات بين الوزيرين تناولت عدة قضايا، منها تعزيز التنسيق والتعاون في مجال تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة تداعياتها. دوليا، تستأنف كندا اليوم بواشنطن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الرسوم الجمركية. كنزة البخاري.
1: استئناف هذه المفاوضات يأتي عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية لمدة 3 أيام. وأفادت وسائل إعلام كندية أنه من المقرر أن يلتقي الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان بالمفاوض الأمريكي جيميسون غرير في وقت تؤكد فيه أوتاوا وواشنطن إحراز تقدم واقترابهما من التوصل إلى اتفاق. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عرض الأربعاء الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق على رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم. وأكد كارني أن الاتفاق التجاري الجاري التفاوض بشأنه سيوفر ضمانات لأهم قطاعات الاستراتيجية في كندا في وقت لا تزال فيه قطاعات الألومنيوم والصلب والأخشاب والسيارات متضررة بشدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي تعليق تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 50% لمدة 3 أيام والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء على بعض المنتجات الكندية.
3: في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة والذي خصصته كنزة البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيف بلق ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس خوان جامبر بالإضافة لتقديم المديرية الفنية الجديدة للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو أزكي.
4: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على ملقا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة خوان جامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان جامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 من يونيو عام 2029. عربيا قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو الزكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

حي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أيضا إخبار جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 935 شخصا. على صعيد الدولي، بشأن الرسوم الجمركية، استئناف المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا. العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا. العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا. العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص، المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: هذا وخلدت أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير اليوم بالفضائي الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير برباط الذكرى 73 لثورة الملك والشعب بتنظيم مهرجان خطبية وندوة علمية ألقيت خلالها كلمات وعروض وشهادات حول هذا الحدث التاريخي البارز. في خبر آخر، خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أمس بخريبكا الذكرى 71 لمظاهرة وادي زما وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وزنا في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. حفصة الحجامة.
0: هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 غشت 1955 تزامنا مع الذكرى 2 لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاصة أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن، شدد السيد الكثيري على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته، أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدس الدينية والثوابت الوطنية.
3: مغربياً اللحظة، أجرى المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر البعور أمس بطرابلس مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية التشادي عبد الله الصابر فضل، تمحورت أساساً حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تأمين الحدود المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المباحثات بين الوزيرين تناولت عدة قضايا، منها تعزيز التنسيق والتعاون في مجال تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة تداعياتها. دوليا، تستأنف كندا اليوم بواشنطن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الرسوم الجمركية. كنزة البخاري.
1: استئناف هذه المفاوضات يأتي عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية لمدة 3 أيام. وأفادت وسائل إعلام كندية أنه من المقرر أن يلتقي الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان بالمفوض الأمريكي جيميسون غرير في وقت تؤكد فيه أوتاوا وواشنطن إحراز تقدم واقترابهما من التوصل إلى اتفاق. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عرض الأربعاء الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق على رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم. وأكد كارني أن الاتفاق التجاري الجاري التفاوض بشأنه سيوفر ضمانات لأهم قطاعات الاستراتيجية في كندا في وقت لا تزال فيه قطاعات الألومنيوم والصلب والأخشاب والسيارات متضررة بشدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي تعليق تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 50% لمدة 3 أيام والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء على بعض المنتجات الكندية.
3: في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة والذي خصصته كنزة البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيف ملاقا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس خوان جامبر بالإضافة لتقديم المديرية الفنية الجديدة للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو الزكي.
4: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على ملقا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة خوان جامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان جامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 من يونيو عام 2029. عربيا قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو الزكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله تي جي فيها الملاعب ديال الكرة طرق السيارة هالامور في بعض المدن المغربية هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هادي والدولة غادية في توجه كبير الله ينزل سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثة ان شاء الله متقدمة ونتمناو التوفيق للجميع
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئة ماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كي لوتو البيئة. والصراحة أنا مع هذوك لي فواتور إلكتريك.
2: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.
3: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: تنظم جماعة طنجة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 غشت الجاري فعالية رياضية تحمل اسم الراحل محمد العربي بوراس أحد الأسماء البارزة في الذاكرة الرياضية للمدينة، وذلك تخليدا لذكرى عيد العرش المجيد والاحتفاء بعيد الشباب. اسم محمد العربي بوراس أطلق على هذه الفعالية تكريما لمساره ومكانته ضمن أعلام الرياضة بمدينة طنجة ووفاء للأسماء التي أسهمت في تشكيل الذاكرة الرياضية المحلية ونقلها بين الأجيال. وتتضمن هذه الفعاليات التي تحتضن فضاءات المركز الثقافي أحمد بوكماخ جانبا رئيسيا منها برنامجا يجمع بين تكريم الفاعلين المحليين والاحتفاء بالإنجازات الرياضية وتوثيق الذاكرة الرياضية للمدينة إلى جانب تثمين إسهامات المجتمع المدني. ويفتتح البرنامج باستقبال فريق اتحاد طنجة لكرة اليد احتفاء بصعوده إلى القسم الوطني الممتاز تقديرا للمجهود الرياضي الذي بذله الفريق وتتويج لمساره خلال الموسم المنصرم. كما يشهد البرنامج خلال الفترة المسائية تنظيم معرض تأبيني للفنانة التشكيلية الراحلة نجوى الهتمي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيلها وفاء لمسارها الفني وإسهامتها في الساحة التشكيلية. وتحت شعار لنجعل من الرياضة آلية لتحقيق الاندماج الاجتماعي تخصص محطة للاحتفاء بالأطر الرياضية الصاعدة والفرق والجمعيات الرياضية العاملة في مجال رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة بمشاركة جمعية أبناء البغاز وجمعية اتحاد طنجة لمبتوري الأطراف ونادي طنجة الرياضي للأشخاص في وضعية إعاقة. كما يمتد البرنامج إلى أحياء المدينة من خلال تنظيم ليلة الفنون الحربية بساحة بئر الشفاء بشراكة مع مقاطعة بني مكادة في إطار الانفتاح على الفضاءات العمومية وتقريب الأنشطة الرياضية من الساكنة. وتختتم هذه الفعاليات بتنظيم لقاء مفتوح حول موضوع الرياضة في طنجة في أفق 2030 بمشاركة عدد من الفاعلين والمهتمين بشأن الرياضي لمناقشة واقع الرياضة بالمدينة وأفاق تطوير بنيتها وممارساتها في ضوء الاستحقاقات الرياضية المقبلة والتحولات التي تعرفها طنجة في هذا المجال.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. أفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أيضا إخبار جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 935 شخصا. على صعيد الدولي، بشأن الرسوم الجمركية، استئناف المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا. العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا. العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا. العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص، المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: هذا وخلدت أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير اليوم بالفضائي الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير برباط الذكرى 73 لثورة الملك والشعب بتنظيم مهرجان خطبية وندوة علمية ألقيت خلالها كلمات وعروض وشهادات حول هذا الحدث التاريخي البارز. في خبر آخر، خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أمس بخريبكا الذكرى 71 لمظاهرة وادي زما وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وزنا في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. حفصة الحجامة.
0: هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 غشت 1955 تزامنا مع الذكرى 2 لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاصة أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور لها محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن، شدد السيد الكثيري على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته، أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
3: مغربياً اللحظة، أجرى المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر البعور أمس بطرابلس مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية التشادي عبد الله الصابر فضل، تمحورت أساساً حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تأمين الحدود المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المباحثات بين الوزيرين تناولت عدة قضايا، منها تعزيز التنسيق والتعاون في مجال تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة تداعياتها. دوليا، تستأنف كندا اليوم بواشنطن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الرسوم الجمركية. كنزة البخاري.
1: استئناف هذه المفاوضات يأتي عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية لمدة 3 أيام. وأفادت وسائل إعلام كندية أنه من المقرر أن يلتقي الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان بالمفاوض الأمريكي جيميسون غرير في وقت تؤكد فيه أوتاوا وواشنطن إحراز تقدم واقترابهما من التوصل إلى اتفاق. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عرض الأربعاء الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق على رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم. وأكد كارني أن الاتفاق التجاري الجاري التفاوض بشأنه سيوفر ضمانات لأهم قطاعات الاستراتيجية في كندا في وقت لا تزال فيه قطاعات الألومنيوم والصلب والأخشاب والسيارات متضررة بشدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي تعليق تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 50% لمدة 3 أيام، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء على بعض المنتجات الكندية.
3: في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته كنزة البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيف ملقا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس خوان غامبر، بالإضافة لتقديم المديرية الفنية الجديدة للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو أزكي.
4: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على ملقا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة خوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 يونيو عام 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو الزكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.
3: وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفصة الحجام. وإلى العناوين: إصابات إيبولا تتجاوز 5000 حالة في الكونغو الديمقراطية. انطلاق الحملة الانتخابية برسم الاستحقاقات الرئاسية المقبلة في نيجيريا. مسيرة ضد الهجرة غير النظامية تتحول إلى مواجهات في جنوب إفريقيا. أهلا بكم من جديد. إصابات إيبولا في الكونغو الديمقراطية تتجاوز عتبة 5000 حالة في ظل أكبر تفشي للفيروس يشهده البلد في تاريخه. وكالة المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أفادت بأن الحصيلة مرشحة للارتفاع وسط تحذيرات دولية من خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي أوضحت في أحدث بياناتها أن التفشي الحالي أودى بحياة 2378 شخصا من أصل 5021 إصابة مؤكدة، وكان تفشيا سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا، وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال تجارب سريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليها.
1: نواصل جولتنا الإفريقية من نيجيريا. انطلقت الحملة الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية لعام 2027 في أجواء تتصدرها الإصلاحات الاقتصادية والتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد. وسيتنافس في هذه الانتخابات على الخصوص الرئيس المنتهي ولايته بولا تينوبو ونائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر وبيتر أوبي الحاكم السابق ولاية أنامبرا، وهم ثلاثة من أبرز المتنافسين الذين خاضوا السباق الرئاسي لعام 2023. السيد تينوبو جدد التزامه بإدارة حملة سلمية وشفافة، داعيا الفاعلين السياسيين إلى نبذ العنف وخطابات الكراهية والتضليل الإعلامي، ومحذرا على الخصوص من مغبة استخدام المحتويات التي يتم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي. نختم من جنوب إفريقيا. تحولت مسيرة احتجاجية ضد الهجرة الغير نظامية شهدتها منطقة بيلفيل بضواحي كيب تاون إلى مواجهات وأعمال عنف وسط تدخل أمني مكثف لاحتواء الوضع. نبقى في التفاصيل مع لبنى شفيق.
3: هذه المسيرة تأتي في سياق احتجاجات متواصلة تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إزاء وجود مهاجرين في وضعية غير نظامية، وشهدت تصاعدا تدريجيا في حدة التوتر قبل أن تتحول إلى مواجهات وصدامات. وانتشرت قوات أمنية كبيرة في موقع الاحتجاج للفصل بين الأطراف المتواجهة ومنع تفاقم الوضع. هذه الاحتجاجات تأتي في ظل تصاعد الجدل في جنوب إفريقيا بشأن الهجرة غير النظامية، لا سيما في المناطق الحضرية التي تواجه ضغوطا متزايدة على السكن والخدمات العامة وفرص الشغل، فضلا عن تنامي المخاوف المرتبطة بالجريمة. وتطالب الجهة المنظمة للاحتجاجات السلطات بتشديد مراقبة الحدود وتطبيق قوانين الهجرة واتخاذ إجراءات صارمة بحق الأشخاص المقيمين في البلاد من دون وثائق قانونية.
1: مستمعينا، نصل وإياكم إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: بمقر بشوية الوالدية بإقليم سد بنور جرى حفل تنصيب رجلي سلطة جديدين تم تعيينهما بالنفوذ الترابي للإقليم، وذلك في إطار التعيينات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية من أجل ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية. وهمت هذه التعيينات اثنين من خريجي الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، ويتعلق الأمر بكل من علاء الدين عمو والذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الأولى بشوية الوالدية، ونبيل زوبع الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بالبشوية ذاتها. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم سد بنور منير هواري الذي ترأس هذا الحفل بحضور مسؤولين أمنيين وممثلي المصالح اللامركزة وفعاليات المجتمع المدني، أكد أن هذه التعيينات تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. فكرة ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 935 شخصا. على صعيد الدولي، بشأن الرسوم الجمركية، استئناف المفاوضات التجارية بين كندا والولايات

0: 48 400 ألف هجرية 26 و 2000 ميلادية. تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 667 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة صراحة. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 935 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص، المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
0: هذا وخلدت أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير اليوم بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير برباط الذكرى 73 لثورة الملك والشعب بتنظيم مهرجان خطبي وندوة علمية ألقيت خلالها كلمات وعروض وشهادات حول هذا الحدث التاريخي البارز. في خبر آخر، خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أمس بخريبكا الذكرى 71 لمظاهرة وادي زما وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وزنا في مسيرة الكفاح.

0: الوطني من أجل الحرية والاستقلال حفصة الحجامة.
1: هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 أغسطس 1955 تزامنا مع الذكرى الثانية لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاصة أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن شدد السيد الكثيري على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدس الدراسات الدينية والثوابت الوطنية.
0: مغربياً اللحظة أجرى المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر البعور أمس بطرابلس مباحثات مع وزير شؤون الخارجية التشادي عبد الله الصابر فضل تمحورت أساساً حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تأمين الحدود المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المباحثات بين الوزيرين تناولت عدة قضايا منها تعزيز التنسيق والتعاون في مجال تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة تداعياتها. دوليا تستأنف كندا اليوم بواشنطن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الرسوم الجمركية. كنزة البخاري.
2: استئناف هذه المفاوضات يأتي عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية لمدة 3 أيام. وأفادت وسائل إعلام كندية أنه من المقرر أن يلتقي الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان بالمفاوض الأمريكي جيميسون غرير في وقت تؤكد فيه أوتاوا وواشنطن إحراز تقدم واقترابهما من التوصل إلى اتفاق. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عرض الأربعاء الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق على رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم. وأكد كارني أن الاتفاق التجاري الجاري التفاوض بشأنه سيوفر ضمانات لأهم قطاعات الاستراتيجية في كندا في وقت لا تزال فيه قطاعات الألومنيوم والصلب والأخشاب والسيارات متضررة بشدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي تعليق تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 50% لمدة 3 أيام والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء على بعض المنتجات الكندية.
0: في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيف ملاقا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس خوان جامبر بالإضافة لتقديم المديرية الفنية الجديدة للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو أزكي.
2: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على ملقا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة خوان جامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان جامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني أعلن البلوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 من يونيو عام 2029. عربيا قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو الزكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و128 في حالة سراح، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص، المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: أفادت بيانات نظام رصد الوفيات اليومية الذي يديره معهد كارلوس الثالث للصحة بأنه تم تسجيل نحو 4500 حالة وفاة تعزى إلى ارتفاع درجات الحرارة في إسبانيا خلال الفترة ما بين فاتح يونيو و 19 غشت، وهي أعلى حصيلة تسجل خلال هذه الفترة منذ صيف عام 2022. في الإجمالي تم تسجيل 4458 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة منذ بداية شهر يونيو، مقابل 3073 حالة خلال نفس الفترة من عام 2025 و1890 حالة في عام 2024. وتعود آخر حصيلة مماثلة إلى عام 2022 حيث تم تسجيل 4520 حالة وفاة، وتستند هذه التقديرات إلى نظام رصد الوفيات اليومية الذي يقيس زيادة في معدل الوفيات من خلال مقارنة العدد اليومي للوفيات المسجلة بمعدل الوفيات المتوقع بناء على السلاسل التاريخية، مع إدراج بيانات درجات الحرارة التي توفرها الوكالة الحكومية للأرصاد الجوية. وتشهد إسبانيا هذا العام صيفا يتميز بتواتر عدة موجات حر، ووفقا للوكالة الحكومية للأرصاد الجوية كان شهر يوليوز 2026 بالتساوي مع يوليوز 2022 الأكثر حرارة على الإطلاق في البلاد، كما كان يوليوز الماضي الأكثر جفافا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1961، وذلك في سياق اتسم بحرائق غابات ذات نطاق غير مسبوق. وتواجه إسبانيا التي توجد في الخطوط الأمامية لتداعيات الاحتباس الحراري منذ عدة سنوات موجات حر تزداد تواترا وطولا وحدة، مع درجات حرارة تتجاوز بانتظام 40 درجة مئوية.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أيضا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. عيد الشباب جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 935 شخصا. على صعيد الدولي، بشأن الرسوم الجمركية، استئناف المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص، المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: هذا وخلدت أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير اليوم بالفضائي الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير برباط الذكرى 73 لثورة الملك والشعب بتنظيم مهرجان خطبية وندوة علمية ألقيت خلالها كلمات وعروض وشهادات حول هذا الحدث التاريخي البارز. في خبر آخر، خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أمس بخريبيا الذكرى 71 لمظاهرة وادي زما وانتفاضة قبائل سمعل وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وزنا في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. حفصة الحجامة.
0: هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 غشت 1955 تزامنا مع الذكرى الثانية لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاصة أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن شدد السيد الكثير على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدس المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
3: مغربيا اللحظة، أجرى المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر البعور أمس بطرابلس مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية التشادي عبد الله الصابر فضل، تمحورت أساسا حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تأمين الحدود المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المباحثات بين الوزيرين تناولت عدة قضايا منها تعزيز التنسيق والتعاون في مجال تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة تداعياتها. دوليا، تستأنف كندا اليوم بواشنطن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الرسوم الجمركية. كنزة البخاري.
1: استئناف هذه المفاوضات يأتي عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية لمدة 3 أيام. وأفادت وسائل إعلام كندية أنه من المقرر أن يلتقي الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان بالمفاوض الأمريكي جيميسون غرير في وقت تؤكد فيه أوتاوا وواشنطن إحراز تقدم واقترابهما من التوصل إلى اتفاق. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عرض الأربعاء الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق على رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم. وأكد كارني أن الاتفاق التجاري الجاري التفاوض بشأنه سيوفر ضمانات لأهم قطاعات الاستراتيجية في كندا في وقت لا تزال فيه قطاعات الألومنيوم والصلب والأخشاب والسيارات متضررة بشدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي تعليق تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 50% لمدة 3 أيام والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء على بعض المنتجات الكندية.
3: في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة والذي خصصته كنزة البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه بلق ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس خوان جامبر بالإضافة لتقديم المديرية الفنية الجديدة للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو أزكي.
1: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على ملقا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة خوان جامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان جامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 من يونيو عام 2029. عربيا قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو الزكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء على إذاعة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الفضول من سمات الإنسانية الطبيعية اللي كتدفع الفرد لاكتشاف العالم اللي داير به وفهم الظواهر والأشخاص والأفكار اللي كتير اهتمامه. فالإنسان بطبيعته كيميل للسؤال والبحث والاستطلاع، وكان الفضول عبر التاريخ محرك أساسي للمعرفة والاكتشاف والابتكار. إلا أن هذا السلوك من اللي كيتجاوز حدوده المشروعة كيتحول لتدخل في شؤون الآخرين وتطفل على خصوصيتهم، وهنا كيظهر خط رفيع كيفصل بين الفضول المقبول والتطفل المرفوض، وهو خط كيرتبط أساسا باحترام الفرد لحدود الآخرين وحقوقهم وكرامتهم. وتجاوز هذا الخط كيكشف على ضعف تقدير الخصوصية، وأيضا كيقلل من شأن صاحبه فقدانه الاحترام المحيطين به. فالفضول في صورته الإيجابية كيمثل رغبة مشروعة في المعرفة والفهم، ويقدر يكون فضول علمي أو ثقافي أو اجتماعي، كيدفع الفرد لطرح الأسئلة والاستفادة من تجارب الآخرين. لكن السؤال ما كيكونش مقبول في جميع الظروف، لأن مشروعيته كترتبط بموضوعه وسياقه وطريقة الطرح دياله ومدى استعداد الطرف الآخر للرد عليه. كين مواضيع عامة يمكن مناقشتها بحرية، بينما كين مواضيع شخصية وحساسة لا يجوز إقحامها بدون إذن. لذلك المشكلة ماشي في الرغبة في المعرفة ذاتها، وإنما في غياب الوعي بالحدود اللي خاص احترامها. والتطفل كيبان من اللي كيتحول الاهتمام بالآخر المحاولة مستمرة لاكتشاف تفاصيل حياته الخاصة بدون مبرر أو إذن. يقدر يتدخل الفرد في العلاقة العاطفية للآخرين، أو يسول على دخلهم وأوضاعهم الأسرية، أو يتابع تحركاتهم وسفرياتهم واتصالاتهم، أو يحاول معرفة أسرار وهما ما عندهمش رغبة في مشاركتها مع الآخرين. وفي العصر الرقمي أصبح التطفل أكثر تعقيدا من الماضي، لأنه يمكن يأخذ شكل مراقبة الحسابات الشخصية والبحث في الصور والمنشورات القديمة، أو متابعة نشاط الآخرين بصورة مبالغ فيها، أو حتى تداول معلوماتهم الخاصة بدون إذنهم. وفي جميع هذه الحالات كيتحول الفضول من سلوك عادي لانتهاك واضح للخصوصية. ومن أخطر ما يمكن يترتب على هذا السلوك أنه كيقلل من شأن الفرد نفسه قبل ما يسيء للآخرين. فالفرد المتطفل يقدر يعتقد أنه كيحقق نوع من المعرفة أو كيمارس حقه في السؤال وأنه صريح، لكن في الواقع هو فرد كيرسل المحيط دياله رسالة مفادها أنه لا يحسن احترام الحدود الاجتماعية والشخصية. ومع تكرار هذا السلوك يقدر يصبح معروف بالأفراد بأنه شخص لا يحفظ الأسرار ولا يحترم الخصوصية، وهكذا كتفقد الثقة به. والثقة في العلاقات الإنسانية ماشي أمر هامشي، هو ضرورة وأساس الصداقة والزمالة والعلاقات الأسرية والمهنية السليمة. كما أن التطفل يقدر يكشف عن ضعف في النضج الاجتماعي والإنفعالي. فالفرد الناضج كيعرف بأن الآخرين ماشي مطالبين بالكشف على كل تفاصيل حياتهم، وأن الصمت أو الامتناع الإجابة حق مشروع. أما الفرد اللي كيلح في الأسئلة أو كيحاول الحصول على المعلومات بطرق غير مباشرة، فهو كيعبر بهذا السلوك على العجز تقبل الحدود. وممكن هذا السلوك عند الفرد يكون ناتج على الرغبة في المقارنة بالآخرين، أو الشعور بالفراغ، أو حب السيطرة، أو الاعتقاد منه بأن معرفة أسرار الآخرين كتمنحه مكانة أو قوة. بينما هذه الدوافع ما كتخليش هذا السلوك مقبول، هي كتأكد الحاجة لمراجعة الذات وفهم أسباب هذا الميول. اجتماعيا كيتسبب التطفل في إفساد العلاقات وإنتاج مشاعر التوتر وعدم الارتياح. فالفرد كيحتاج لمساحة خاصة يشعر فيها بالأمان والاستقلالية، وملي كيشعر بأن الآخرين كيراقبوه أو كيطرحوا عليه أسئلة أو كيحاولوا اكتشاف أمور ما بغيش يتكلم عليها، يقدر يبعد ويقطع العلاقة معهم أو يخفي تماما المعلومات الخاصة به. لذلك احترام الخصوصية سلوك أخلاقي وشرط أساسي لبناء علاقات مستقرة ومتوازنة، وكل ما كبر وعي الفرد بحدود الآخرين كيكون قادر على بناء علاقات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل. ومن المهم أيضا التمييز بين الاهتمام الإنساني والتطفل. يقدر يسول الفرد صديقه على حاله لأنه شعر بالقلق عليه، هذا سلوك كيعبر على التضامن والمودة. لكن إذا رفض هذا الصديق الحديث، فالاستمرار في الضغط عليه وتحويل السؤال إلى استجواب كيفقد السلوك معناه الإنساني. لذلك الاهتمام الحقيقي كيمنح الآخر حرية الاختيار، بينما الطفل كيسعى لانتزاع المعلومات حتى ملي كيكون الطرف الآخر غير مستعد لتقديمها. في هذه الحالة الفرد كيحتاج لتنمية اللي يمكن نسميه بالوعي بالحدود، ويبدأ في التفكير قبل ما يطرح السؤال، واش هذه المعلومة كتخصني فعلا؟ واش الطرف الآخر كيرغب في مشاركتها؟ واش سؤالي ضروري أم أنه مجرد رغبة عابرة في معرفة ما لا يعنيني؟ خاص أيضا تعلم تقبل الإجابات الناقصة أو رفض الإجابة بدون إلحاح. أيضا في العالم الرقمي خاص عدم تفتيش في حسابات الآخرين بصورة مرضية، واعتبار وجود المعلومات على الانترنت تصريح مفتوح باستخدامها، وفهم أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تلغي حق الفرد في الخصوصية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أيضا إخبار جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 935 شخصا. على صعيد الدولي، بشأن الرسوم الجمركية، استئناف المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا. العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا. العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا. العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملادا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: هذا وخلدت أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير اليوم بالفضائي الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير برباط الذكرى 73 لثورة الملك والشعب بتنظيم مهرجان خطبي وندوة علمية ألقيت خلالها كلمات وعروض وشهادات حول هذا الحدث التاريخي البارز. في خبر آخر، خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أمس بخريبكا الذكرى 71 لمظاهرة وادي زما وانتفاضة قبائل سمعل وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وزنا في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. حفصة الحجامة.
3: هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 غشت 1955 تزامنا مع الذكرى الثانية لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاصة أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن، شدد السيد الكثيري على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته، أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
1: مغربياً اللحظة، أجرى المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر البعور أمس بطرابلس مباحثات مع وزير شؤون الخارجية التشادي عبد الله الصابر فضل، تمحورت أساساً حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تأمين الحدود المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المباحثات بين الوزيرين تناولت عدة قضايا منها تعزيز التنسيق والتعاون في مجال تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة تداعياتها. دوليا، تستأنف كندا اليوم بواشنطن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الرسوم الجمركية. كنزة البخاري.
4: استئناف هذه المفاوضات يأتي عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية لمدة 3 أيام. وأفادت وسائل إعلام كندية أنه من المقرر أن يلتقي الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان بالمفاوض الأمريكي جيميسون غرير في وقت تؤكد فيه أوتاوا وواشنطن إحراز تقدم واقترابهما من التوصل إلى اتفاق. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عرض الأربعاء الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق على رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم. وأكد كارني أن الاتفاق التجاري الجاري التفاوض بشأنه سيوفر ضمانات لأهم قطاعات الاستراتيجية في كندا في وقت لا تزال فيه قطاعات الألومنيوم والصلب والأخشاب والسيارات متضررة بشدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي تعليق تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 50% لمدة 3 أيام، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء على بعض المنتجات الكندية.
1: في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته كنزة البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيف ملاقا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس خوان غامبر، بالإضافة لتقديم المديرية الفنية الجديدة للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو أزكي.
4: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على ملقا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة خوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 يونيو عام 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو الزاكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: الاقتصاد البرتغالي يسجل فائضا خارجيا ب 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2026. الولايات المتحدة الدين العمومي يتجاوز عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة. البيرو تراهن على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات المنجمية خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى التفاصيل: سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 1.201 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026، بانخفاض بنسبة 45.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن بنكي البرتغال. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: بنك البرتغال المركزي أوضح أن فائض الحسابين الجاري ورأسمالي مثل 0.8% من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. هذا التراجع يعزى بالأساس لارتفاع عجز ميزان السلع في ظل زيادة الواردات بأكثر من ضعف نمو الصادرات. فائض الحساب الرأسمالي ارتفع في المقابل بمليار و325 مليون يورو، مدفوعا بزيادة تعويضات إعادة تأمين عن الأضرار الناجمة عن العواصف، فضلا عن ارتفاع تحويلات الصناديق الأوروبية الموجهة للاستثمار في إطار خطة التعافي والمرونة. وخلال شهر يونيو وحده سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 348 مليون يورو. المعطيات الرسمية أظهرت أيضا تحسنا في وضع البرتغال المالي تجاه الخارج، إذ بلغت وضعية الاستثمار الدولية الصافية أفضل مستوى لها منذ سنة 2001.
2: تجاوز إجمالي الدين العمومي للولايات المتحدة عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، وفقا لبيانات رسمية نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. وعقب آخر إصدار للسندات بلغ دين الخزانة 40,047 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاقتراض المرتبط بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وكذا تعويض الرسوم الجمركية الغات بقرار من المحكمة العليا. هذا الدين يمثل نسبة تقارب 125% من الناتج الداخلي الخام الأمريكي، وهي نسبة تواصل الارتفاع رغم النمو القوي لأكبر اقتصاد عالمي. أفاد وزير الطاقة والمناجم بالبيرو بأن بلاده يمكن أن تستقطب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع المناجم خلال السنوات الخمس المقبلة، من أصل محفظة مشاريع تقدر قيمتها ب 64 مليار دولار. وخلال منتدى حول التدبير الاجتماعي والاستدامة، أوضح الوزير أن عدة مشاريع وطنية يرتقب أن تقطع مراحل حاسمة أو تدخل مرحلة الانتاج خلال هذه الفترة. كما أبرز أن الحكومة تعتزم تبسيط إجراءات الترخيص ومكافحة الاستغلال المنجمي غير القانوني لتفعيل نحو 14 مشروعا منجميا، مع التشديد على ضرورة تشجيع نشاط منجمي حديث ومحترم للبيئة ومسؤول اجتماعيا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
0: الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراحة، وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. و
0: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: وأيضا إخبارية جديدة من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفا

0: أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام. بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص، المجموع 935. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
0: هذا وخلدت أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير اليوم بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير برباط الذكرى 73 لثورة الملك والشعب بتنظيم مهرجان خطبي وندوة علمية ألقيت خلالها كلمات وعروض وشهادات حول هذا الحدث التاريخي البارز.

0: في خبر آخر، خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير أمس بخريبكا ذكرى 71 لمظاهرة وادي زما وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وزنة في مسيرة الكفاحية الوطني من أجل الحرية والاستقلال. حفصة الحجامة.
1: هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 أغسطس 1955 تزامنا مع الذكرى الثانية لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاصة أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن شدد السيد الكثير على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدس المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
0: مغربيا اللحظة، أجرى المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية طاهر البعور أمس بطرابلس مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية الشادي عبد الله الصابر فضل تمحورت أساسا حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تأمين الحدود المشتركة. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المباحثات بين الوزيرين تناولت عدة قضايا منها تعزيز التنسيق والتعاون في مجال تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة تداعياتها. دوليا، تستأنف كندا اليوم بواشنطن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الرسوم الجمركية. كنزة البخاري.
2: استئناف هذه المفاوضات يأتي عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على بعض المنتجات الكندية لمدة 3 أيام. وأفادت وسائل إعلام كندية أنه من المقرر أن يلتقي الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة دومينيك لوبلان بالمفاوض الأمريكي جيميسون غرير في وقت تؤكد فيه أوتاوا وواشنطن إحراز تقدم واقترابهما من التوصل إلى اتفاق. رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عرض الأربعاء الخطوط العريضة لمشروع الاتفاق على رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم. وأكد كارني أن الاتفاق التجاري الجاري التفاوض بشأنه سيوفر ضمانات لأهم قطاعات الاستراتيجية في كندا في وقت لا تزال فيه قطاعات الألومنيوم والصلب والأخشاب والسيارات متضررة بشدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء الماضي تعليق تطبيق الرسوم الجمركية البالغة 50% لمدة 3 أيام والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء على بعض المنتجات الكندية.
0: في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته كنزة البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه ملقا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلية ضمن كأس خوان غامبر، بالإضافة لتقديم المديرية الفنية الجديدة للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو أزكي.
2: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على ملقا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة خوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري 2-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 يونيو 2029. عربيا قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو الزكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
2: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب
0: وأصغير. أخبار المغرب والعالم.
1: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: أهلاً
3: وسهلا بكم. الإمساك قد يبدو للبعض مجرد اضطراب عابر، لكنه في بعض الحالات قد يكون أول إنذار على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص مبكر. ومن جهة أخرى يعاني كثيرون من أمراض الشرج بصمت ويؤجلون زيارة الطبيب بسبب الخجل أو الخوف حتى تتفاقم الأعراض وتصبح رحلة العلاج أكثر تعقيدا. الإمساك وأمراض الشرج، متى يتحول التأخير في العلاج إلى خطر؟ عنوان حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بالدكتورة فاطمة بن حسين، أخصائية في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والشرج. دكتورة مرحبا بك.
4: مرحبا بك رغدة.
3: بداية دكتورة فاطمة، متى نقول إن الشخص يعاني فعلا من إمساك مزمن وليس مجرد اضطراب مؤقت؟
4: باش نبداو كنهضروا على الإمساك المزمن ملي كيكون عندنا مجموعة ديال الأعراض اللي كتكون مستمرة لواحد المدة لا تقل عن 3 أشهر. ما بين هاد الأعراض أول حاجة كيكون عندنا انخفاض في عدد ديال مرات البراز في السيمانة، ما كتديباسيش 3 ديال المرات في السيمانة. ثاني حاجة كيكون عندنا صعوبة باش نديرو البراز في خروج البراز. ثالث حاجة كنحتاجو نديرو مجهود باش نديرو البراز، أو لا كنحسو دائما ملي كندخلو لتواليت بأن الخروج ديالنا البراز ديالنا غير كافي، يعني ما كنحسو بأن المصران ديالنا باقي عامر. بالنسبة للإمساك اللي كيكون مؤقت، هو إمساك اللي تيجينا مثلا لو كنا مسافرين، إلا كانوا عندنا مشاكل ديال الخدمة أو مشاكل عائلية في سيتواسيون دو ستريس، أو لا إلا بدنا النظام الغذائي ديالنا.
3: نعم، ما أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك المزمن؟
4: بالنسبة للأسباب اللي كتؤدي للإمساك المزمن نقدروا نقسمهم في 2 ديال المجموعات. المجموعة الأولى هي المجموعة اللي مرتبطة بنمط الحياة، المجموعة الثانية هي الأمراض أو المشاكل الطبية. بالنسبة للمشاكل اللي مرتبطة بنمط الحياة، هو قلة الألياف في النظام الغذائي ديالنا، قلة الحركة، قلة الرياضة، قلة النوم أو النوم اللي ما كيكونش كافي، وكذلك إذا كان عندنا ستريس، كان عندنا مشاكل في الدار، مشاكل في الخدمة. بالنسبة للمشاكل الطبية، الناس اللي كيكون عندهم خمود في الغدة الدرقية، الناس اللي كيكون عندهم مرض السكري، الناس اللي كبار في السن لأن كتكون حركة الأمعاء قليلة، والناس اللي كيكون عندهم مشكل في عضلات الحوض، تهوت يقدر يعطينا الإمساك المزمن.
3: هل يمكن يعني في بعض الأحيان أن يكون الإمساك هو علامة على مرض في القولون أو المستقيم؟
4: طبيعة الحال الإمساك هو عند أغلبية الناس كيتعتبر مرض، ولكن خصنا نفرقوا بأن كاين جوج الأنواع الإمساك، كاين الإمساك اللي كنعتبروه مرض وكاين الإمساك اللي كنعتبروه عرض. خاصة إلا جانا إمساك مفاجئ، يعني عندنا الترانزيت ديالنا مزيان، واحد النهار جينا الإمساك اليوم غدا اليوم غدا مفاجئ، هذا راه عرض. إلا كان عندنا في طبيعة الحال مع أعراض أخرى، ألم البطن مستمرة، نزيف شراجي، فقدان الوزن، فقر الدم، فهادو كنعتبروا بأن عندنا إمساك ماشي مرض ولكن إمساك عرض اللي خصنا نمشيو نشوفوا عليه الطبيب في اقرب الاجل.
3: تشخيص ولا قدام تشخيص او زياره الطبيب من اجل يعني باش يدير لنا تشخيص واش عندنا الامساك المزمن او عندنا مرض القولون او مرض المستقيم.
4: طبيعه الحال.
3: نعم دكتوره فاطمه، وهل توجد يعني فئات اكثر عرضه يعني للامساك المزمن مثل النساء الحوامل او كبار السن او
4: سؤال مهم، لان الامساك كاين بطبيعة الحال أشخاص اللي كيقدر يكون عندهم إمساك أكثر من أشخاص وحدة أخرين. أهمهم هم المرأة الحامل أو المرأة المرضعة، كيف ما قلت الناس اللي كبارين في العمر لأن حركة الأمعاء كتكون ناقصة، الناس اللي كياخدوا مثلا مسكنات الألم، اللي كياخدوا المكملات الغذائية خاصة اللي فيهم الحديد، الناس كذلك اللي عندهم خمود غدة الدرقية أو مرض السكري، دونك ولا الناس اللي ما قليلين الحركة ما كيديروش الرياضة، كيستعملوا غير لافواتور دائما ولا ديما ناعسين في الدار، هادو هما الفئات اللي يقدروا يكون عندهم إمساك مزمن أكثر.
3: نعم، دابا درنا تشخيص، هضرنا على الأعراض، شنو هما الحلول؟
4: الحلول كيف ما قلنا، إلا بغينا الحلول خصنا نشوفوا الأسباب. دونك الأسباب قلنا بأن كاينين جوج، مرتبطة بنمط الحياة أو الأسباب طبية. الأسباب الطبية راه كنمشيو عند الطبيب هو يعطينا التريتمون الامور غدوز مزيان. نمط الحياه حنا كنتحكموا فيه، يعني خصنا التغذيه تكون غنيه بالالياف، خصنا نعسوا على الاقل 8 ديال الساعات، وملي كنقول 8 ديال الساعات ماشي مع 3 الصباح وانما نعسوا مع 10 11 ديال الليل، ونعسوا 8 ديال الساعات باش يكون النوم ديالنا كافي. نديروا رياضه على الاقل 30 دقيقه ديال المشي كل نهار، ونشربوا الماء مزيان على الاقل جوج حتى ثلاثه لتر في النهار ديال الماء باش كنساعدوا القولون ديالنا انه يدير الوظيفه ديالو كما يجب.
3: الى هنا نصل الى ختام هذه الحلقه من برنامج صحتك، نلقاكم في حلقه جديده مع موضوع جديد، دمتم في امان الله.
0: صحتك مساحه وعي صحي ونبض انساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
5: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفعالة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من أفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات، وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: تخليد الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل اسمعلى وبني خيران بخريبكة. بتوريرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التزام متواصل لفائدة الطفولة والشباب. ومارينا الحسيمة تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار تحت شمس الصيف المشرقة. إلى التفاصيل. خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بخريبكة الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل اسمعلى وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. حفص الحجام تطلعنا على باقي التفاصيل.
7: هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 غشت 1955 تزامنا مع الذكرى 2 لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاصة أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن شدد السيد الكثير على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية، منوها بالزخم الدولي المتنامي الإسلامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
5: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتوريرت سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المراكب الاجتماعي مولاي علي شريف بتوريرت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع طفولة والشباب في صلب أهدافها سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. ختاما، تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلتها ومرافقها الترفيهية. عودة إليك حفصة الحجام.
7: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب، فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء، بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة، والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار، يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة، وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة. وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية.
5: هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: الأطفال المقدسيون المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف يقومون بزيارة لمدينة شفشاون، إحدى أبرز الوجهات السياحية الجبلية بالمملكة. بين عدد من المعالم التاريخية والحضارية للمدينة، تجول الأطفال رفقة مؤطريهم، كما اكتشفوا أزقة المدينة القديمة وأبوابها وجدرانها وألوانها المتناسقة التي تجمع بين الأبيض والأزرق. الأطفال المقدسيون شاركوا أيضا في ورشات فنية للنسيج والرسم والتلوين على قطع من الخزف.
8: تقبلونا وأعطونا هدايا كتير حلوة حتى نعلقها ونعلق مفاتيحنا عليها. بعدين وإحنا مشينا بالبلد كانت كتير حلوة وكلها لونها أزرق، أخذنا صور. هي تعتبر مدينة سياحية الملقبة بالمدينة الزرقاء، وهي فعلا اسم على مسمى. أحب أشكر وكالة بيت مال القدس وجلالة الملك محمد السادس على هاي التجربة الحلوة والأشياء اللي قاعدين نعملها.
6: الزيارة التي تندرج ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي منارة السلام المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تشكل مناسبة للأطفال المقدسيين لاكتشاف تاريخ المدينة العريق وخصوصياتها الجغرافية والمعمارية ولا سيما طابعها الأندلسي المميز. برنامج الدورة 17 الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 26 غشت الجاري يتميز بتنوع محطاته بما يتيح للأطفال المشاركين الانتقال بين عدد من المجالات الطبيعية والجغرافية بالمملكة.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
9: ريم راديو.
10: ريم راديو.
9: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة والبداية بأبرز العناوين. بمناسبة عيد الشباب جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. ذكرى ثورة الملك والشعب جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 935 شخصا. ودوليا الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
2: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 667 شخصا وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام.
5: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا منهم 807 في حالة اعتقال و 128 في حالة سراح. عودة إليك إسماعيل المالكي.
2: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 935 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
5: في نفس السياق، دائما خلدت أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير أمس الخميس بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير برباط، الذكرى 73 لثورة الملك والشعب، بتنظيم مهرجان خطابي وندوة علمية ألقيت خلالها كلمات وعروض وشهادات حول هذا الحدث التاريخي البارز. كنز البخاري وباقي التفاصيل.
11: في كلمة بالمناسبة، أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن ثورة الملك والشعبي تعد ملحمة تاريخية خالدة جسدت أسمى معاني التلاحم والتعاضد والتآزر بين العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الأبي دفاعا عن حرية الوطن واستقلاله ووحدته. السيد الكثيري قال: ونحن نحتفي بهذه الذكرى الغراء، نستحضر وإياكم اليوم المواقف الثابتة والراسخة لرجال أوفياء لم يتوانوا لحظة واحدة في الاستجابة لنداء الوطن، مجسدين أدوارهم النضالية الوطنية بشجاعة وشهامة وعزم وإصرار واستماتة وتفاني، مبرزا أن الأمر يتعلق بمناسبة للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة لاستلهام دروسها وعبارها لتتربى على محبة الوطن والاعتزاز بالانتماء إليها، وبمدخل أساسي لترسيخ قيم الوطنية الحقة والمواطنة الإيجابية في وجدانها وأذهانها وتأهيلها لمواجهة التحديات الراهنة ولكسب الرهانات المستقبلية. السيد الكثيري أضاف أن هذا الاحتفال يشكل مناسبة لاستحضار ملف القضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية المقدسة، للتأكيد على التعبئة المستمرة واليقظة الموصولة لأسرة المقاومة وجيش التحرير كسائر فئات وأطياف المجتمع المغربي والإجماع الوطني وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل صيانة وحدتنا الترابية وتثبيت مكاسبنا الوطنية. السيد الكثيري أكد في هذا السياق أن يوم 31 من أكتوبر 2025 شكل انتصارا تاريخيا مجيدا إثر اعتماد مجلس الأمن القرار 2797 الذي دعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد ومرجع أوحد لكل تفاوض، بهذا هدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كل الأطراف.
5: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة.
12: اختتمت أمس الخميس الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافعي أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة وطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
13: اللحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيمية الأربع، طبعا حالة عرفات مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي ذو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حالة كتوفر على قاعات، على قاعة الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
12: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتادي الشاطئ، تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا، أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
14: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. موجة الحر مستمرة في أوروبا. في البرتغال حريق أروكا يدخل مرحلة الإخماد بعد احتراق حوالي 1300 هكتار. إسبانيا تسجل أكثر من 4000 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة منذ فاتح يونيو. والحرائق تأتي على أكثر من 4 ملايين هكتار من المساحة الغابوية في كندا منذ مطلع العام الجاري. نستهل النشرة من أوروبا التي تعيش تحت وطأة الحر. في البرتغال دخل حريق أروكا الذي اندلع الاثنين شمال البلاد مرحلة الإخماد صباح الخميس بعدما أتى على حوالي 1300 هكتار، فيما أبقت السلطات مئات العناصر في الميدان لمواصلة عمليات المراقبة ومنع تجدد النيران. تفاصيل أوفى معك إسماعيل المالكي.
2: الحماية المدنية أفادت بأن آخر جبهة نشطة للحريق تمت السيطرة عليها خلال الصباح بعد أن ساعد ارتفاع نسبة الرطوبة وتراجع درجات الحرارة خلال الليل على تحسين ظروف المكافحة. وبقي نحو 580 عنصرا تدعمهم قرابة 200 مركبة منتشرين في المنطقة لمواصلة عمليات الإخماد والمراقبة. بالنظر إلى وعورة التضاريس وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع، وكانت السلطات قد أكدت مساء الأربعاء أن القرى التي ظلت خلال الأيام الماضية تحت مراقبة مشددة لم تعد معرضة للخطر بعدما كانت النيران قد اقتربت من عدد منها، وأصيب 4 من رجال الإطفاء 3 منهم بجروح خطيرة فجر الأربعاء إثر سقوط مركبة كانت تقلهم خلال توجههم إلى منطقة الحريق.
11: وارتباطا بالشأن الأوروبي، تم تسجيل أكثر من 4500 حالة وفاة بسبب موجة الحر في إسبانيا خلال الفترة ما بين فاتح يونيو والتاسع عشر من غشت الجاري، وهي أعلى حصيلة تسجل خلال هذه الفترة منذ صيف عام 2022 حسب بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة. بيانات نظام رصد الوفيات اليومية أفادت أنه تم تسجيل حوالي 4500 حالة وفاة في الإجمالي بسبب الحرارة منذ بداية شهر يونيو مقابل 3073 حالة خلال نفس الفترة من عام 2025 و 1890 حالة في عام 2024. وتعود آخر حصيلة مماثلة إلى عام 2022 حيث تم تسجيل أكثر من 4500 حالة وفاة. في كندا أعلنت الحكومة الفيدرالية أن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد أتت على أكثر من 4 ملايين هكتار منذ بداية العام الجاري، مضيفة أنه من المتوقع أن يظل خطر اندلاع الحرائق أعلى من المعدلات الموسمية المعتادة خلال شهر شتنبر، ولا سيما في شمال كولومبيا البريطانية وشمال كيبيك وجزء كبير من لابرادور. وبتاريخ 18 من غشت الجاري تم تسجيل أكثر من 500 حريق نشط في أنحاء البلاد، من بينها 30 حريقا اعتبر خارجا عن السيطرة، إذ تجاوزت المساحة المحترقة حتى الآن 40,000 كيلومتر مربع. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع.
1: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمقر باشوية الوالدية بإقليم سيدي بنور جرى حفل تنصيب رجلي سلطة جديدين تم تعيينهما بالنفوذ الترابي للإقليم، وذلك في إطار التعيينات الأخيرة التي باشرتها وزارة الداخلية من أجل ضخ دماء جديدة في سلك الإدارة الترابية. وهمت هذه التعيينات اثنين من خريجي الفوج 61 من السلك العادي لرجال السلطة بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، ويتعلق الأمر بكل من علاء الدين عمو الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الأولى بشوية الوالدية، ونبيل زوبع الذي تم تعيينه قائدا رئيسا للملحقة الإدارية الثانية بالبشوية ذاتها. وبهذه المناسبة أكد عامل إقليم سيدي بنور منير هواري الذي ترأس هذا الحفل بحضور مسؤولين أمنيين وممثلي المصالح اللامركزة وفعاليات المجتمع المدني، أكد أن هذه التعيينات تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة وتكريس معايير الكفاءة والاستحقاق وجعل المواطن محورا أساسيا في تقييم الأداء.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 935 شخصا. ودوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
6: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، الأشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحبي السمو الملكي الأمير الجليل مولاي

0: و201000 هجرية، 26 و2000 ميلادية. تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصرها، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراحة المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: في نفس السياق، دائما خلدت أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير أمس الخميس بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير برباط، الذكرى 73 لثورة الملك والشعب، بتنظيم مهرجان خطابي وندوة علمية ألقيت خلالها كلمات وعروض وشهادات حول هذا الحدث التاريخي البارز. كنز البخاري وباقي التفاصيل.
2: في كلمة بالمناسبة، أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن ثورة الملك والشعب تعد ملحمة تاريخية خالدة جسدت أسمى معاني التلاحم والتعاضد والتآزر بين العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الأبي دفاعا عن حرية الوطن واستقلاله ووحدته. السيد الكثيري قال: ونحن نحتفي بهذه الذكرى الغراء، نستحضر وإياكم اليوم المواقف الثابتة والراسخة لرجال أوفياء لم يتوانوا لحظة واحدة في الاستجابة لنداء الوطن، مجسدين أدوارهم النضالية الوطنية بشجاعة وشهامة وعزم وإصرار واستماتة وتفاني، مبرزا أن الأمر يتعلق بمناسبة للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة لاستلهام دروسها وعبارها لتتربى على محبة الوطن والاعتزاز بالانتماء إليها، وبمدخل أساسي لترسيخ قيم الوطنية الحقة والمواطنة الإيجابية في وجدانها وأذهانها وتأهيلها لمواجهة التحديات الراهنة ولكسب الرهانات المستقبلية. السيد الكثيري أضاف أن هذا الاحتفال يشكل مناسبة لاستحضار ملف القضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية المقدسة، للتأكيد على التعبئة المستمرة واليقظة الموصولة لأسرة المقاومة وجيش التحرير كسائر فئات وأطياف المجتمع المغربي والإجماع الوطني وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل صيانة وحدتنا الترابية وتثبيت مكاسبنا الوطنية. السيد الكثيري أكد في هذا السياق أن يوم 31 من أكتوبر 2025 شكل انتصارا تاريخيا مجيدا إثر اعتماد مجلس الأمن القرار 2797 الذي دعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد ومرجع أوحد لكل تفاوض، بهذا هدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كل الأطراف.
1: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحلقة

0: الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة وطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
1: اللحظة كنعيش نهاية المراحل التخيبية الأربع، طبعا حالي عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفة الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حالك توفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
0: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتادي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحرية. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا، أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غريم راديو، الخبر من المصدر.
0: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيط سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي. إنغمي سنين كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين إنغميسن غماب راديو
2: ريم راديو.
3: ريم راديو
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، والبداية بأبرز العناوين. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. ذكرى ثورة الملك والشعب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 935 شخصا. ودوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
5: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
0: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 935 شخصا، منهم 807 في حالة اعتقال و128 في حالة سراح. عودة إليك إسماعيل المالكي.
5: بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 935 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 807 نزلاء، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 8 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 796 نزلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 3 نزلاء. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 128 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 34 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 12 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 73 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 9 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
0: في نفس السياق، دائما خلدت أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير أمس الخميس بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير برباط، الذكرى 73 لثورة الملك والشعب، بتنظيم مهرجان خطابي وندوة علمية ألقيت خلالها كلمات وعروض وشهادات حول هذا الحدث التاريخي البارز. كنز البخاري وباقي التفاصيل.
2: في كلمة بالمناسبة، أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن ثورة الملك والشعب تعد ملحمة تاريخية خالدة جسدت أسمى معاني التلاحم والتعاضد والتآزر بين العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الأبي دفاعا عن حرية الوطن واستقلاله ووحدته. السيد الكثيري قال: ونحن نحتفي بهذه الذكرى الغراء، نستحضر وإياكم اليوم المواقف الثابتة والراسخة لرجال أوفياء لم يتوانوا لحظة واحدة في الاستجابة لنداء الوطن، مجسدين أدوارهم النضالية الوطنية بشجاعة وشهامة وعزم وإصرار واستماتة وتفاني، مبرزا أن الأمر يتعلق بمناسبة للناشئة والأجيال الجديدة والمتعاقبة لاستلهام دروسها وعبارها لتتربى على محبة الوطن والاعتزاز بالانتماء إليها، وبمدخل أساسي لترسيخ قيم الوطنية الحقة والمواطنة الإيجابية في وجدانها وأذهانها وتأهيلها لمواجهة التحديات الراهنة ولكسب الرهانات المستقبلية. السيد الكثيري أضاف أن هذا الاحتفال يشكل مناسبة لاستحضار ملف القضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية المقدسة، للتأكيد على التعبئة المستمرة واليقظة الموصولة لأسرة المقاومة وجيش التحرير كسائر فئات وأطياف المجتمع المغربي، والإجماع الوطني وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل صيانة وحدتنا الترابية وتثبيت مكاسبنا الوطنية. السيد الكثيري أكد في هذا السياق أن يوم 31 من أكتوبر 2025 شكل انتصارا تاريخيا مجيدا إثر اعتماد مجلس الأمن القرار 2797 الذي دعم جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي في تيسير وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي كأساس وحيد ومرجع أوحد لكل تفاوض، بهذا هدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من كل الأطراف.
0: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحقة، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
1: اللحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيبية الأربع، طبعا حالي عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي ذو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حالك توفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
0: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتدي الشاطئ، تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم، إلى جانب فضاء إيكولوجي بحرية. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا، أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار الاحتفال بعيد الشباب المجيد، ستنظم القوات الملكية الجوية يوم 21 من غشت 2026 عروضا جوية مميزة تؤديها فرقة المسيرة الخضراء، وذلك على طول ساحل مدينة المضيق ابتداء من الساعة 5 مساء، وعلى مشارف كورنيش مارتيل ابتداء من الساعة 7 مساء. كما سينظم الحرس الملكي في اليوم نفسه طواف المشاعل التقليدي بكل من المضيق وتطوان ابتداء من الساعة 8 مساء. وإلى جانب هذه العروض، ستقدم القوات المسلحة الملكية لوحات فنية واستعراضات موسيقية متنوعة احتفاء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
2: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
5: هي مناسبة اللي كنبغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان، بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان، خاصة للأجيال الجديدة الشباب والناشئة وجيل اليوم والغد، باش تكون تعرف هاد الذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هاد الذاكرة التاريخية، نكونوا أوفياء لها، لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي به كيتبنى الإنسان.
4: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن، إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
6: تعزم مدغشقر تعزيز سرسنتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وأوردت الصحافة المحلية نقلا عن بلاغ لوزارة التنمية الرقمية والبريد والاتصالات أن السلطات باشرت في أعقاب الاجتماعات لمجلس الوزراء عدة إجراءات تشمل مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديث الإطار القانوني المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، وتهدف مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى رفع فعالية التصدي للجرائم الرقمية وتعزيز حماية المواطنين والمقاولات والإدارة من المخاطر السيبرانية، فضلا عن تعزيز الثقة في الخدمات والاقتصاد الرقميين. وتعتزم الحكومة في السياق ذاته تحديث التشريع المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، وهو إطار قانوني يعود إلى سنة 2005 بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتطور الاستخدامات الرقمية. ويشمل الإصلاح المقترح مراجعة القواعد المطبقة على القطاع بهدف تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد ورفع مداخيل الدولة وتكييف العقوبات المفروضة على الفاعلين وتخفيض كلفة الخدمات.
0: كليك إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
9: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
8: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعدا قويا ومنيع. نتابع التقرير التالي.
10: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
8: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة وطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
11: اللحظة كنعيش نهاية المراحل التخيبية الأربع، طبعا حالة عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي ذو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حالة كتوفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
8: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتادي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. طريا. أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس إخوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زاكي.
12: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على مالاغا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة إخوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس إخوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 من يونيو عام 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزاكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الأسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للألف نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
8: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: أهلا بكم في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. إصابات إيبولا تتجاوز 5,000 حالة في الكونغو الديمقراطية. انطلاق الحملة الانتخابية برسم الاستحقاقات الرئاسية المقبلة في نيجيريا. مسيرة ضد الهجرة غير النظامية تتحول إلى مواجهات في جنوب إفريقيا. أهلا بكم من جديد. إصابات إيبولا في الكونغو الديمقراطية تتجاوز عتبة 5000 حالة في ظل أكبر تفشٍ للفيروس يشهده البلد في تاريخه. وكالة المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أفادت بأن الحصيلة مرشحة للارتفاع وسط تحذيرات دولية من خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
8: الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الافريقي اوضحت في احدث بياناتها ان التفشي الحالي اودى بحياة 2378 شخصا من اصل 5021 اصابة مؤكدة. وكان تفشي سابق للفيروس بين عامي 2018 و2020 ظل حتى الآن الأكثر فتكا في تاريخ البلاد، قد تسبب في وفاة 2299 شخصا من أصل 3381 إصابة مؤكدة وفق أرقام لمنظمة الصحة العالمية تستند إلى بيانات كونغولية. وحذر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن خطر استمرار انتشار الوباء على الصعيدين الوطني والدولي لا يزال مرتفعا. وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسبب حمى نزفية في وفاة أكثر من 15000 شخص بإفريقيا خلال 50 سنة الماضية، ولا تتوفر حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة للسلالة النادرة المسؤولة عن التفشي الحالي، فيما لا تزال تجارب سريرية متواصلة. وفي هذا الصدد أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن جهود احتواء الوباء لا تزال تواجه صعوبات، من بينها رفض مواطنين الخضوع للفحوصات مما يعرقل عمليات رصد المرض والسيطرة عليه.
13: نواصل جولتنا الإفريقية من نيجيريا. انطلقت الحملة الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية لعام 2027 في أجواء تتصدرها الإصلاحات الاقتصادية والتحديات الأمنية التي تواجهها البلاد. وسيتنافس في هذه الانتخابات على الخصوص الرئيس المنتهي ولايته بولا تينوبو ونائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر وبيتر أوبي الحاكم السابق ولاية أناميبرا، وهم ثلاثة من أبرز المتنافسين الذين خاضوا السباق الرئاسي لعام 2023. السيد تينوبو جدد التزامه بإدارة حملة سلمية وشفافة، داعيا الفاعلين السياسيين إلى نبذ العنف وخطابات الكراهية والتضليل الإعلامي، ومحذرا على الخصوص من مغبة استخدام المحتويات التي يتم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي. نختم من جنوب إفريقيا. تحولت مسيرة احتجاجية ضد الهجرة الغير نظامية شهدتها منطقة بيلفيل بضواحي كيب تاون إلى مواجهات وأعمال عنف وسط تدخل أمني مكثف لاحتواء الوضع. نبقى في التفاصيل مع لبنى شفيق.
14: هذه المسيرة تأتي في سياق احتجاجات متواصلة تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إزاء وجود مهاجرين في وضعية غير نظامية، وشهدت تصاعدا تدريجيا في حدة التوتر قبل أن تتحول إلى مواجهات وصدامات. وانتشرت قوات أمنية كبيرة في موقع الاحتجاج للفصل بين الأطراف المتواجهة ومنع تفاقم الوضع. هذه الاحتجاجات تأتي في ظل تصاعد الجدل في جنوب إفريقيا بشأن الهجرة غير النظامية، لا سيما في المناطق الحضرية التي تواجه ضغوطا متزايدة على السكن والخدمات العامة وفرص الشغل، فضلا عن تنامي المخاوف المرتبطة بالجريمة. وتطالب الجهات المنظمة للاحتجاجات السلطات بتشديد مراقبة الحدود وتطبيق قوانين الهجرة واتخاذ إجراءات صارمة بحق الأشخاص المقيمين في البلاد من دون وثائق قانونية.
13: مستمعينا، نصل وإياكم إلى ختام جولتنا الإفريقية. إلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار. الأخبار المغربية
2: غيم راديو
7: المصداقية والخبر اليقين
15: غيم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
2: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
15: ريم راديو
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
9: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
8: يشكل عيد شباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعدا قويا ومنيع. نتابع التقرير التالي.
10: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
8: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية

0: الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
1: اللحظة كنعيش نهاية المراحل التخيبية الأربع. طبعا حالي عرفت بمشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفة الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حالك توفر على قاعات على قاعات الأكل على ورشات على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
0: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتادي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا، أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل على الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس خوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زاكي.
2: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على مالاغا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة خوان غامبر الودية، توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 من يونيو عام 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزاكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027

0: حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الآسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للألف نقطة من دور ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
1: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، محطات ثقافية لهذا اليوم. وفي بدايتها تنظم جمعية قمرة للسينما والفن الأربعاء المقبل بالمركز الثقافي كليل بتطوان عرضا ومناقشة للفيلم السينمائي فذا بحضور مخرجه إدريس شويكا. ويأتي هذا النشاط الثقافي المنظم بمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد في إطار برنامج لقاءات سينمائية في موسمه 7، والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة السينمائية وتقريب الجمهور من الإنتاجات الوطنية التي تؤرخ لمحطات مفصلية من تاريخ المغرب. وفي جديد المحطات الثقافية، دائما اختتم مهرجان أصوات نسائية دورته 14 في أجواء احتفالية من خلال حفل ناحية كريمة غيت رفقة فرقة الأحواش وأسماء المنور التي قدمت مجموعة من أبرز أعمالها وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبعد 4 أيام جمعت بين المبادرات الاجتماعية والفعاليات الفنية، أسدل مهرجان أصوات نسائية ستار على دورته 14 مؤكدا مكانته كأحد المواعيد السوسيو الثقافية البارزة بمدينة تطوان وقدرته على جمع أجيال مختلفة حول الموسيقى وقيم التضامن. في محطة جديدة، نظم النادي السينمائي لمؤسسة كارنفال تطوان الدراما والإبداع مؤخرا بالمركز الثقافي بمارتي لمسية ثقافية وسينمائية، تم خلالها بالخصوص توقيع روايتي رداء النسيان والحفرة لإدريس صاروخ، وتخللت هذه الأمسية قراءة نقدية في العملين توقفت عند أبرز خصوصياتهما الأدبية والفنية، كما تم عرض 3 أفلام قصيرة للمخرج إدريس صاروخ. وتندرج هذه الأمسية في إطار شراكة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
7: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
3: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
2: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعدا قويا ومنيع. نتابع التقرير التالي.
4: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
2: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة 24 من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافعي أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة وطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
5: اللحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيبية الأربع، طبعا حالة عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حالة كتوفر على قاعات، على قاعة الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
2: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتدي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا، أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس إخوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زاكي.
6: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على ملقا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة إخوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس إخوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 يونيو عام 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزاكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الأسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للألف نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
2: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: كنقول أن بالنسبة للآباء خاصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا أولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هذه الناحية الدري خاصو واحد ناحية الدري فراسو غادي يعرف أنه غادي يدخل المدرسة.
8: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après 2 mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances. Et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
9: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
1: والعالم.
10: بمدينة تيزني تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للضريح والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
11: تحيي قبية آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي القطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل فقرات يبتدأ اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كانت هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تيزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
10: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق سوس والصحراء بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تيزنيت.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجامع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب
1: أرغيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغربا صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
4: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
3: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعدا قويا ومنيع. نتابع التقرير التالي.
5: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
3: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
6: اللحظة كنعيش نهاية المراحل التخيبية الأربع، بطبيعة الحال عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حنا كتوفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
3: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتادي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا، أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس خوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زاكي.
7: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على مالاغا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة خوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري 2-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 يونيو 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزاكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الأسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للـ1000 نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
3: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: تخليد الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل إسماعلة وبني خيران بخريبكة. بتوريرة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التزام متواصل لفائدة الطفولة والشباب. ومارينا الحسيمة تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار تحت شمس الصيف المشرقة. إلى التفاصيل. خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بخريبكا الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل إسماعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. حفصة الحجام تطلعنا على باقي التفاصيل.
5: هذا اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي محمد السادس شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب. وفي كلمة بالمناسبة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن هذه الانتفاضات الشعبية التي اندلعت يومي 19 و20 غشت 1955 تزامنا مع الذكرى 2 لنفي جلالة المغفور له محمد الخامس شكلت محطة وازنة ومفصلية في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأبرز أن أبناء وبنات هذه الربوع نظموا مظاهرات حاشدة وخاصة أعمالا فدائية مقدمين تضحيات جسيمة في سبيل عودة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى أرض الوطن وتحقيق الاستقلال. وفي ارتباط بالسياق الراهن شدد السيد الكثيري على أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع الدينامية التي تشهدها قضية الوحدة الترابية للمملكة وما حققته المملكة من مكتسبات دبلوماسية منوها بالزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي. ومن جهته أبرز الكاتب العام لعمالة إقليم خريبكا المصطفى الحصار أن تخليد هذه الذكرى يتزامن مع احتفال الشعب المغربي بالذكرى 73 لثورة الملك والشعب المجيدة التي تجسد أسمى صور التلاحم بين العرش والشعب وتستحضر صفحة مشرقة من الكفاح الوطني دفاعا عن المقدس المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.
3: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتوريد سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بسلك الابتدائي وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المراكب الاجتماعي مولاي علي الشريف بتوريد مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع طفولة والشباب في صلب أهدافها سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. ختاما تشهد مارينا الحسيمة المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط إقبالا متواصلا خلال الموسم الصيفي في ظل توافد الأسر المغربية والسياح للاستمتاع بمؤهلتها ومرافقها الترفيهية. عودة إليك حفصة الحجام.
5: على الأرصفة الحجرية لهذا الميناء الترفيهي تتجاور المراكب الشراعية واليخوت والقوارب فيما يستمتع الزوار بالتجول بمحاذاة الميناء بينما يختار آخرون الإبحار في مياهه. وتعكس هذه الحركية مكانة مارينا الحسيمة التي افتتحت سنة 2016 في إطار مشروع إعادة تهيئة ميناء الحسيمة والتي تتوفر حاليا على 205 أماكن للرسو على مساحة إجمالية تبلغ 2.5 هكتار يستغل منها نحو هكتار واحد لحوض الميناء الترفيهي. وبفضل هذه التهيئة أصبحت مارينا الحسيمة من أبرز المواقع الترفيهية المستقطبة للزوار بالمدينة وهي جاذبية أهلتها خلال الشهر الماضي للحصول على علامة اللواء الأزرق تقديرا لجودة تدبيرها والجهود
8: الجهود المبذولة للحفاظ على المعايير البيئية ومعايير السلامة والتنمية المستدامة، وتمنح علامة اللواء الأزرق سنويا من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء بشراكة مع المؤسسة الدولية للتربية البيئية. وتشكل هذه العلامة تتويجا دوليا للتمييز البيئي، وتمنح للمواقع التي تستجيب لمجموعة من المعايير المتعلقة بحماية البيئة وجودة الخدمات والسلامة والتوعية البيئية.
3: هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: غيم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلنا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
4: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
3: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعدا قويا ومنيعا. نتابع التقرير التالي.
5: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
3: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة 24 من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافعي أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
6: اللحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيبية الأربع، طبعا حالة عرفات بوزنيقة.

0: حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتدي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا، أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل على الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس إخوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زاكي.
1: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على مالاغا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة إخوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس إخوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 يونيو عام 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزاكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الأسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للـ1000 نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
0: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا، موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين: موجة الحر مستمرة في أوروبا، في البرتغال حريق أروكا يدخل مرحلة الإخماد بعد احتراق حوالي 1300 هكتار، إسبانيا تسجل أكثر من 4000 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة منذ فاتح يونيو، والحرائق تأتي على أكثر من 4 ملايين هكتار من المساحة الغابوية في كندا منذ مطلع العام الجاري. نستهل النشرة من أوروبا التي تعيش تحت وطأة الحر. في البرتغال دخل حريق أروكا الذي اندلع الاثنين شمال البلاد مرحلة الإخماد صباح الخميس، بعدما أتى على حوالي 1300 هكتار، فيما أبقت السلطات مئات العناصر في الميدان لمواصلة عمليات المراقبة ومنع تجدد النيران. تفاصيل أوفى معك إسماعيل المالكي.
4: الحماية المدنية أفادت بأن آخر جبهة نشطة للحريق تمت السيطرة عليها خلال الصباح، بعد أن ساعد ارتفاع نسبة الرطوبة وتراجع درجات الحرارة خلال الليل على تحسين ظروف المكافحة، وبقي نحو 580 عنصرا تدعمهم قرابة 200 مركبة منتشرين في المنطقة لمواصلة عمليات الإخماد والمراقبة، بالنظر إلى وعورة التضاريس وصعوبة الوصول إلى عدد من من المواقع. وكانت السلطات قد أكدت مساء الأربعاء أن القرى التي ظلت خلال الأيام الماضية تحت مراقبة مشددة لم تعد معرضة للخطر بعدما كانت النيران قد اقتربت من عدد منها، وأصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة فجر الأربعاء إثر سقوط مركبة كانت تقلهم خلال توجههم إلى منطقة الحريق.
3: وارتباطا بالشأن الأوروبي، تم تسجيل أكثر من 4500 حالة وفاة بسبب موجة الحر في إسبانيا خلال الفترة ما بين فاتح يونيو والتاسع عشر من غشت الجاري، وهي أعلى حصيلة تسجل خلال هذه الفترة منذ صيف عام 2022 حسب بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة. بيانات نظام رصد الوفيات اليومية أفادت أنه تم تسجيل حوالي 4500 حالة وفاة في الإجمالي بسبب الحرارة منذ بداية شهر يونيو مقابل 3073 حالة خلال نفس الفترة من عام 2025 و1890 حالة في عام 2024. وتعود آخر حصيلة مماثلة إلى عام 2022 حيث تم تسجيل أكثر من 4500 حالة وفاة. في كندا أعلنت الحكومة الفيدرالية أن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد أتت على أكثر من 4 ملايين هكتار منذ بداية العام الجاري، مضيفة أنه من المتوقع أن يظل خطر اندلاع الحرائق أعلى من المعدلات الموسمية المعتادة خلال شهر شتنبر، ولا سيما في شمال كولومبيا البريطانية وشمال كيبيك وجزء كبير من لابرادور. وبتاريخ 18 من غشت الجاري تم تسجيل أكثر من 500 حريق نشط في أنحاء البلاد، من بينها 30 حريقا اعتبر خارجا عن السيطرة، إذ تجاوزت المساحة المحترقة حتى الآن 40,000 كيلومتر مربع. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.

0: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلنا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
5: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
4: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعدا قويا ومنيع. نتابع التقرير التالي.
6: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
4: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
1: اللحظة كنعيش نهاية المراحل التخيبية الأربع، طبعا حالي عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظف الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حالك توفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
4: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتادي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا، أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس خوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زاكي.
2: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على مالاغا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة خوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري 2-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 يونيو 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزاكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الأسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للـ1000 نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
4: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
8: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أصبحت خدمة التوصيل جزء أساسي من الحياة اليومية للأفراد نتيجة الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية وخدمات نقل الوثائق والسلع والمنتجات المختلفة، وما بقتش هذه الخدمة مجرد عملية تقنية خاصة بنقل منتوج معين، ولكن تحولت لعلاقة اجتماعية وسلوكية كتقوم على التفاعل المباشر بين طرفين، المستفيد من الخدمة وعامل التوصيل. وجودة هذه الخدمة ما كترتبطش فقط بالدقة وسرعة التوصيل، وإنما كتعتمد أيضا على درجة الالتزام والمسؤولية والاحترام المتبادل بين الطرفين. ونجاح خدمة التوصيل كتبدأ من إدراك المستفيد أن طلب الخدمة كيترتب عليه مجموعة ديال الالتزامات، فمن اللي كيطلب فرض توصيل منتوج أو وجبة فهو ما كيشريش غير السلعة، ولكن كيستافد من وقت وجهد فرد آخر، لذلك خاصو يقدم معلومات صحيحة ودقيقة على العنوان ورقم الهاتف وطبيعة الطلبية، ويكون متاح للتواصل خلال الفترة المحددة للتوصيل. وحتى الالتزام بالمواعيد المتفق عليه كيمثل سلوك اجتماعي مهم، لأن عامل التوصيل غالبا كيشتغل حسب جدول زمني كيتضمن عدة طلبيات، وأي تأخير غير مبرر من أحد المستفيدين كيأثر على بقية الطلبيات. وكيظهر الالتزام كذلك في الجانب المالي، فإذا كانت الخدمة كتستدعي دفع مبلغ محدد، فاحترام المستفيد للقيمة المتفق عليها وطريقة الدفع كيساهموا في تسهيل العملية، وكيجنبوا عامل التوصيل مواقف محرجة أو خلافات هو في غنى عنها. وخاص أيضا على المستفيد من الخدمة يتعامل مع عامل التوصيل باعتباره مهني كيأدي عمل مشروع، وماشي مجرد فرد مكلف بإيصال الطلبية، وما فيها بس يقدم له مبلغ إضافي ولو بسيط من باب التشجيع. مهم جدا أيضا احترامه في الخطاب والسلوك، وتجنب إهانته أو تحميله مسؤولية أخطاء ما عنده حتى شي علاقة بها. في المقابل كيتحمل عامل التوصيل مسؤولية مهنية وسلوكية ما كتقلش أهمية، فهو كيمثل المؤسسة أو المنصة اللي كيشتغل معها، لذلك من الضروري يتحلى بالانضباط وحسن التواصل، ويحافظ على الطلبية أثناء نقلها للمستفيد ويسلمها ليه في الحالة المتفق عليها، ويلتزم بالوقت ويتعامل باحترام وهدوء حتى في حالات التأخر أو وجود صعوبة في الوصول للعنوان. وهذا أكيد كيعكس مستوى المهنية وكيقلل من احتمالات نشوء النزاعات بين طرفين. وكتكتسي هذه المسألة بعد اجتماعي أوسع ملي كنعرفوا أن عامل التوصيل كيشتغل في ظروف ممكن تكون صعيبة، فهو كيتنقل بين الشوارع وكيواجه الازدحام وتقلبات الطقس وضغط الوقت وأحيانا صعوبة في العثور على العناوين، لذلك تأخير لبعض الوقت يقدر يكون خارج على إرادته، وهذا الواقع كيفرض وجود قدر من التفهم من قبل المستفيد بدل إصدار أحكام متسرعة أو ممارسة سلوك عدواني. وفي المقابل من الضروري ما يتحولش تفهم المستفيد لمبرر للإهمال المتكرر أو عدم احترام المواعيد من جانب عامل التوصيل. فخدمة التوصيل كتبين أهمية الثقة الاجتماعية، أي إيمان الأفراد بصدق وأمانة ونوايا الآخرين. فالمستفيد كيسلم جزء من وقته وماله المؤسسة أو منصة، بينما كيوضع عامل التوصيل جهده ووقته في خدمة المستفيد. وكل ما ارتفع منسوب الثقة والالتزام بين طرفين كتكون عملية التوصيل أكثر سهولة وأقل تكلفة اجتماعية. أما من اللي كتنتشر سلوكيات بحال إعطاء عناوين غير صحيحة أو عدم الرد على الاتصالات أو إلغاء الطلبية بعد وصول عامل التوصيل والتعامل معه بطريقة مهينة، فهذا كيؤدي لإضعاف الثقة وزيادة التوتر داخل هذه العلاقة المهنية اللي مكنت من إدماج الآلاف من الشباب. وفي إطار المسؤولية الجماعية ضروري احترام عمال التوصيل، وهذا السلوك ما خصوش يكون فردي ولكن يكون جزء من ثقافة اجتماعية كتعترف بقيمة العمل بمختلف أشكاله. وأيضا ضروري تكون عند شركات ومنصات التوصيل سياسات واضحة كتحمي العامل وأيضا المستفيد من خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف، وتوفير أيضا آليات فعالة لتقديم الشكاوى وحل النزاعات. من المنظور السلوكي فجودة خدمة التوصيل كتأثر بمجموعة من العادات اليومية البسيطة، فالمستفيد اللي كيرد على الهاتف وكيحدد الموقع ديالو بدقة وكيحترم العامل وكيتكلم معاه بأدب كيساهم بطريقة مباشرة في تحسين الخدمة، والعامل اللي كيأكد الطلبية وكيحافظ على السلعة وكيعتذر عند الخطأ كيقدم نموذج إيجابي للسلوك المهني. وحتى التقييم الإلكتروني للخدمات كيمثل جانب مهم في هذه العلاقة، لكن خاص يكون تقييم موضوعي وما يتحولش الوسيلة للانتقام الشخصي من العامل. أيضا ما تاخدش المؤسسات تقييمات بصورة تعسفية ضد العاملين ديالها، خاص تحليلها على ضوء الظروف الفعلية لكل حالة، والسلوك في البيئة الرقمية لا يقل أهمية على السلوك في الواقع. فخدمة توصل ما يمكنش اعتبارها عملية تجارية سريعة، هي فضاء للتفاعل الاجتماعي كيعكس مستوى الالتزام والاحترام والمسؤولية داخل المجتمع. فالمستفيد مطالب يلتزم بالدفع ويتعامل بلا باقة، بينما كيتحمل عامل التوصيل مسؤولية مهنية في المحافظة على الطلبية والالتزام بالمواعيد وحسن التواصل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
4: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجامع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
3: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعدا قويا ومنيع. نتابع التقرير التالي.
5: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
3: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافعي أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
6: اللحظة كنعيش نهاية المراحل التخيمية للأربع، طبعاً حالي عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي ذو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حنا كنتوفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
3: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتادي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا، أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس خوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زكي.
7: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على مالاغا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة خوان غامبر الودية، توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 يونيو عام 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الآسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للألف نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
3: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها. وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية، قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي. وبذلك تتسنى حمايتهم من أفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات، وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
2: غيم راديو،
0: الخبر من المصدر.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها: بمناسبة عيد الشباب جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دولياً، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
4: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48-400 هجرية 26-2000 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
3: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. نتابع التقرير التالي.
5: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
3: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة 24 من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
6: اللحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيبية الأربع، طبعا حالة عرفت مشاركة ديال

0: سيدة المصطفين ومرتدي الشاطئ، تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عددا من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال هامة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل على الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس إخوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زكي.
1: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على ملقا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة إخوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس إخوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 من يونيو عام 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الآسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي لـ1000 نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
0: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وأسلم.
1: أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، محطات ثقافية لهذا اليوم. وفي بدايتها تنظم جمعية قمرة للسينما والفن الأربعاء المقبل بالمركز الثقافي كليل بتطوان عرضا ومناقشة للفيلم السينمائي فذا بحضور مخرجه إدريس شويكا. ويأتي هذا النشاط الثقافي المنظم بمناسبة الذكرى 73 لثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد في إطار برنامج لقاءات سينمائية في موسمه 7، والذي يهدف إلى تعزيز الثقافة السينمائية وتقريب الجمهور من الإنتاجات الوطنية التي تؤرخ لمحطات مفصلية من تاريخ المغرب. وفي جديد المحطات الثقافية، دائما اختتم مهرجان أصوات نسائية دورته 14 في أجواء احتفالية من خلال حفل ناحية كريمة غيت رفقة فرقة الأحواش وأسماء المنور، التي قدمت مجموعة من أبرز أعمالها وسط تفاعل كبير من الجمهور. وبعد 4 أيام جمعت بين المبادرات الاجتماعية والفعاليات الفنية، أسدل مهرجان أصوات نسائية ستار على دورته 14، مؤكدا مكانته كأحد المواعيد السوسيو الثقافية البارزة بمدينة تطوان وقدرته على جمع أجيال مختلفة حول الموسيقى وقيم التضامن. في محطة جديدة نظم النادي السينمائي لمؤسسة كارنفال تطوان الدراما والإبداع مؤخرا بالمركز الثقافي بمارتي لمسية ثقافية وسينمائية تم خلالها بالخصوص توقيع روايتي رداء النسيان والحفرة لإدريس صاروخ، وتخللت هذه الأمسية قراءة نقدية في العملين توقفت عند أبرز خصوصياتهما الأدبية والفنية، كما تم عرض 3 أفلام قصيرة للمخرج إدريس صاروخ. وتندرج هذه الأمسية في إطار شركة بين الجماعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
5: مرحبا أستاذ هشام.
4: إذا الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع، وبالضبط حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. في الحلقتين الماضيتين كنا تكلمنا عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. قلنا أنه خاصه يصفي العقار دياله ويطهره، ولكن فيه شي ديون ولحجوزات تقييدات، يخلص الضرائب اللي عليه، يجيب الإبراء الضريبي، ما يتصرفش في العقار شي تصرف اللي ربما أنه يقضي ضرب المستفيد من ذاك العقار. الآن هنتكلموا على الالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد، داك السيد اللي غادي يشري داك العقار، شنو هي الالتزامات اللي عليه الأستاذ منتصر؟
5: مرحبا. لأن كما في هذا الموضوع اللي كنضرب به الوعد بيه، ثنائي الجانب اللي كيكون التزامات على الطرفين معا.
4: نعم،
5: عطنا للبائع شنو الالتزامات ديالو، دابا نهضروا على المشتري. وكما قلنا على سبيل النكته شحال مره، وانه حنا ملي كيجي المشترك نقول جيب الفلوس ولا كاتنصيون.
4: نعم،
5: المساله بسيطه،
4: صافي يجي واجد.
5: يجي واجد لانه هو البائع اللي كيخصو يوجد ديك العقار ويصفيه والى اخره. المشتري ملزم انه يوفر الثمن ديال الشراء طبعا.
4: تمام.
5: وطبعا خصو يكون الهويه ديالو تكون يعني يثبت الهويه ديالو.
4: نعم.
5: فالمطلوب هو انه الثمن ديال البيع. وهذه المساله هذه حنا اللي خصنا نعرفوا، ان دابا اغلبيه ديال العمليات ديال الشراء دابا ديال العقارات، واحد النسبه مهمه كتمر عن طريق القروض البنكيه. يعني فداك داك المشتري قليل الناس كيمولوا العقار يعني من المال ديالهم الخاص. الاغلبيه كيمول واحد جزء من المال ديالو الخاص وكيكمل بالقرض البنكي، او كيكمل ثمن كامل عن طريق القرض البنكي، وربما كيدخل معاه حتى المصاريف، لان كاين هذه الامكانيه. كاين بنكات اللي كتمول ثمن الشراء زائد المصاريف. فالالتزامات اللي عليها داك المشتري او المستفيد من الوعد بالبيع، خصو مباشره بعد توقيع الوعد بالبيع خصو يبادر يمشي للبنكه. البنكات كيطلبوا لهم اول حاجه من عند الموثق، كيطلبوا الوعد بالبيع، نسخه من الوعد بالبيع اللي توقع وشهاده الملكيه، وعاد الوثائق الاخرى اللي كتبت المداخيل ديالو، ربما واش هو موظف، واش ربما
4: اجير مستخدم،
5: اجير واش مستخدم، واش مهنه حره. فهو ضروري خصو يثبت للبنكه ان عنده القدره والامكانيه انه
4: يسدد
5: القرض البنكي اللي غادي يخدم عندهم.
4: نعم، واضح الأستاذ منتصر.
5: طبعا المصاريف طبعا.
4: نعم،
5: هذه نقطة مهمة ربما.
4: نعم، تكلمتي على أنه المستفيد، يعني السيد اللي غادي يشري، انه خاصو يجيب البطاقه الوطنيه ديالو يعني ولا يثبت يعني التعريف ديالو خاصه مثلا ولا كان اجنبي ربما على انه الباسبور جا والسفر الى غير ذلك على انه يثبت الهويه ديالو يعني بطريقه قانونيه المغربي عندكم الطريقه كيفاش انكم كتيقنوا من الهويه ديالو خاصه على ما اظن ان هناك جهاز الان اصبح شي جهاز في مكتب ديال الموثق اللي كيتيقن من خلاله يعني من ديك البطاقه الوطنيه الاسر المتصل
5: ما المكتب الموثقين كل مجهزه بواحد القارئ ديال البطاقه الوطنيه الالكترونيه
4: نعم
5: اللي كنستخدموه في حال اللي ربما كيقدر يوقع شك او ريبه من داك الطرف من مات الامام ولكن غالبا المساله ما كتهمش المشترك كتهم البائع الا كان غادي يدخل في اطار محاربه السلع على العقارات
4: نعم
5: ولكن بالنسبه للمشتري غالبا ما كيجيب البطاقه ديالو يعني ما كتكون حتى شي مسائل اللي كت
4: نعم.
5: اللي غتدخل الريبه ولا الشك في نفسك فربما ديك البطاقه راه كتكفي
4: نعم.
5: ونهضروا على الوكاله الا كان ربما داك المشتري غير حاضر نذكروا بالمقتضى القانون الجديد ديال الوكاله
4: نعم نخليو ليها حلقه خاصه الاستاذ منتصر لان فيها ما يتقال خاصه نعم. انه قانون جديد نعم. ويحتاج منا الى حيز زمني نعم. يعني باش نوضحوا هذه نعم. المساله هذه نرجعوا للمساله على انه المستفيد الالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد
5: نعم.
4: قلنا انه يجيب البطاقه الوطنيه ديالو يعني نعم. هذا يجيب المصاريف
5: نعم.
4: اللي غادي يخلصها ديال العقد ديال الوعد بالبيع
5: لا دابا المصاريف ديال عقد الوعد بالبيع ماشي مشكله لانه نعم. ربما كيكون مبلغ زايد ماشي مبلغ
4: نعم.
5: اللي سميتو كنهضروا المصاريف ديال البيع اللي
4: ربما كتكون مهمه نعم غادي يوجدها نعم غادي يوجدها
5: الناس ما كيضربوش على الحساب
4: نعم حنا نتكلم الاستاذ نعم. منتصر عليه نقولوا غادي يوجدها ان شاء الله في البيع
5: النهائي طبعا. طبعا
4: تمام
5: طبعا.
4: لكن المساله المهمه وهنا بغيت نتكلم عليها الاستاذ منتصر هو بعض الناس ما كيكونوش عارفين واش المؤسسه البنكيه غادي تعطيهم الكريدي ولا لا
5: نعم. نعم.
4: وهذه مساله مهمه جدا خاصه نعم. الناس اللي غادي يمولوا العقار ديالهم نعم. اما بصفه جزئيه او كليه من المؤسسه البنكيه مبدئيا ما كيكونش عارف واش غادي ياخذ كريدي ولا لا نظرا للمهنه اللي كيزاولها او للوظيفه اللي كيزاولها هنا بغينا نصحوا هاد الناس هادو قبل ما يمشي عند الموثق
5: نعم.
4: الاستاذ منتصر نعم. انه يمشي يعرف بالفعل نعم. واش البنك غادي يسمول له داك العقار نعم. ولا لا لانه ربما كترتب نعم. عليه يعني مجموعه نعم. من الاشكالات
5: نعم ماشي قبل ما يمشي للموثق قبل ما يبدا يقلب على العقار اللي غايشري
4: نعم
5: لان كتوقع بزاف ديال الناس وربما ماشي من الطبقه الضعيفه راه الطبقه المتوسطه وربما نعم. ناس واعيين كنطيحوا في حال ديال الناس اللي على مستوى ثقافي كبير وكيطيحوا في هذا الخطا لان البنكه خصك تعرف شحال تعطيك ديال الفلوس
4: تمام
5: وبين داكشي اللي تعطيك البنك دابا انت كتمشي عند البنك خصوصا بالنسبه للثاني المغاربه مقاطين في الخارج لان البنك كتبغي ضمانات اي بنكه باش تمول لك شراء العقار كتبغي كتطلب واحد الشروط يكون عندك واحد المدخول قار خص تكون مثلا كتعطيها ضمانات باش انك تسدد داك القرض ف قبل ما تمشي تشري خصك اول حاجه انت غالبا عندك واحد الحساب مع واحد البنك ولا ربما كاع ما عندكش حساب ماشي مشكل تمشي عند اي بنك تسولهم تقول لهم الملف ديالي شحال تقدروا تعطوني باش نشري العقار انا بغيت نشري واحد العقار وبغيت نعرفكم شحال توصلوا معايا
4: تمام
5: واش 50 مليون واش 60 مليون واش 100 واش 200 الى اخره على حسب القدره ديال كل واحد مي كتاخذ ديك المعلومه عاد كتمشي تقلب ديك الساعه تشري
4: نعم يعني تمام
5: انت كتشوف شحال عندك ديال الفلوس بعدا
4: نعم
5: شحال جامع وشحال تعطيك البنك وعاد كتبقى تشري ماشي انت كتمشي مباشره كتكون واحد النهار انت جالس رقاتك وقيله خصني نمشي نشري دار كنمشي السلام عليكم بشحال تبيع لي الدار كنتفاهم معاك كنسمع معاك الوعد بالبيع ومن بعد كنمشي كنصطدم بالواقع كتقول البنك لا ما نعطيكش انت الكريدي
4: تمام
5: وراك تعديتي على داك السيد
4: اشكالات كيبقاو كثير الاستاذ منتصر نعم انه داك الانسان كيبقى داك العقار ديالو يعني واحد المده معينه ما كيتباعش ربما على انه داك الطرف الثاني ملي ما كيعطيش
5: كيبقى يطلب منه التمديد كيقول واه اصبر عليا صافي انا نشوف لا انا نبدل البنك كان انا امشي كيقولوا في شهر كيولي في شهرين كيولي في شهر كيولي في شهور
4: وبعد ما كيجيش يفسخ معاه كيولي في دعوى قضائيه
5: فضروري ان الانسان الا كنتي مقبل على شراء ديال اي عقار خصك تشرف البيدجي ديالك شحال عندك ديال الفلوس
4: تمام باش ما يوقعوش الاشكالات
5: باش ما يوقعوش هاد الاشكالات
4: نعم هذا
5: حتى المصاريف اللي هضرنا عليها حتى هي راه خصها تدخل في الحساب
4: تمام خاصه كيوقعوا فيها اشكالات استاذ منتصر مساله المصاريف نعم
5: الناس كيتفاجئوا بها كيكون مثلا هو مركز ديك التركيز ديالو كامل على توفير ثمن الشراء وغالبا الناس كتقادر واحد البيجي من بعد كيفوتوا الشراء كيكون مثلا هو على مثلا 60 كيزق شي ب 65 ما كيدخلش الحسبان ديالو انه راه عنده مصاريف
4: نعم واحد المصاريف اللي كتكون مهمه مثلا كتكون واحد 60000 درهم 70000 درهم تما على حسب القيمه
5: 60000 درهم ونقول نعم. حسب بالنسبه نقدروا
4: نعم.
5: مثلا
4: نعم.
5: ابتداء من 6% وانت طالع
4: تمام
5: من الثمن ديال يعني واحد المبلغ مهم
4: الثمن، يعني انه مهم. الانسان نعم. خاصو يعمل في باله انه خاصو يوفر ايضا ملي نعم. كيعمل العقد ديال الوعد بالبيع كيف ما قلتي قبل انه خاصو يمشي يسال على راسو نعم. يعرف خاصه ولا ما كانش عنده الفلوس باش غادي يخلص داك العقار ويلتجأ لواحد المؤسسه بنكيه من اجل التمويل كيف ما قلنا الجزئي او الكلي انه يمشي يسول على راسو أكيد. قبل ما يعمل العقد ديال الوعد بالبيع قبل ما يمشي يعني يدخل في ديك العمليه ديال الشراء باش ما وقعوش اشكالات نعم. هذه مساله. المساله الاخرى على انه يعمل بالحساب ديال المصاريف نعم. اللي نعم. كتكون عليه ملي غادي ان شاء الله يبغي يعمل العقد ديال البيع النهائي. مسألة أخرى الأستاذ المنتصر بغيت نتكلم معك عليها وهي مهمة جدا وأنه بعض الناس مثلا كيجي عند الموثق ومعه الزوجة دياله كيجي عند الموثق مع الزوجة دياله كيكون باغي يعمل العقد ديال الوعد بالبيع جالس السيد الواعد يعني داك اللي غادي يبيع جالس المشتري كيتكلم داك الشخص بوحدو كيقول الموثق انا غادي نشري هذا العقار غادي ناخذ كريدي عليه غادي نعمل كذا كذا الى غير ذلك يعطيه الموثق كيقول له واش تشري بوحدك كيقول له ايه غادي نشري بوحدي كيعطيه الوثائق يعطيه المسائل الى غير ذلك كيمشي الدوسي للمؤسسه البنكيه كيخرج الكريدي ملي كيجيو كيبغيو يسينيو العقد النهائي كتكون الزوجه معاه كتقول له انا بغيت ندخل مع الزوج ديالي ولا علاش انا ما دخلتينيش مع الزوج ديالي خاصه انني كنت جالسه معاه في المجلس اللي كان ديال العقد الوعد بالبيع واش هاد الاشكالات ممكن توقع الاستاذ المنتصر؟
5: كتوقع ماشي ممكن كتوقع بزاف كتوقع بزاف وربما دابا الناس ديك الوعد بالبيع كيحتقروه ما كيعطيوش ليه اهميه تيجي كيسني معك الوعد بيع تم بعد تتقرص البيع كيفاش عندك شي معلومه اللي كتكون مهمه اللي ربما كتكون عارفها النهار الاول مثلا كما قلتي باغي ندخل ولادي كاين كيبغي يدخل ولادو كيسني الوعد بيع وكيدير كريدي بانكير وتتاخر وانا بغيت ندخل معايا ولادي لا راه ملي كتدخل درتي القرض البنكي راك دخلتي معك واحد المؤسسه اللي تا هي اللي موله تا هي عندها واحد الحق في اذن الراي ديالها هي ما غتمانعش ولكن خصك الملف ديالك راه تعالج بين على انك انت مشتري وسنيتي واحد القرض بنكي كاين مساله اللي قلتي ديال كما قلتي كتجير دابا هو ملي كتمشي كيجي الزبون عند المكتب ديال الموثق كنعطيو ليه عمر واحد لافيش ديال الحاله المدنيه ديالو
4: نعم.
5: الاسم ديالو المهنه ديالو اسم الاب اسم الام الحاله العائليه واش انت مزوج ولا انت مزوجه واش مطلق واش مطلقه واش عازب واش عازبه فاحنا كنجمعوا المعطيات بغض النظر شكون يعني كتهم داك الشخص
4: نعم
5: الشخص المشتري فبزاف ديال الناس ملي كيعمر سمي ديال الزوجه ديالو ولا هي كتعمر سمي ديال الزوجه كتسحب لي صافي راه مباشره دخل معها العقد
4: نعم
5: ما كاينش شي حاجه بلا ما توقع ما كاينش شي ملكي بلا ما كتوقع
4: تمام
5: هادي قاعده خصنا نعرفوها راه حيت داكشي كنشوف في الافلام ديال انه كيجي كيقول لي راه عطيتك واحد الضرب في سميتك لا ما كايناش الا غتشري راه كتوقع عقد الشراء ولا على الاقل كتكون وقعتي واحد الوكاله ديال الشراء كتعطي واحد السيد تفويض انه يلوب عليك في شراء واحد العقار
4: نعم.
5: فالمساله ما نخبيوش المعلومات ملي كنمشيو عند الموثق في الجلسه الاولى كنوضحوا ليه جميع المسائل كاين اكثر من داكشي كتلقى مثلا دابا داك السيد اللي قلتي وكتوقع بزاف الناس المغاربه ممكن قاضي مخرج انه كيوقع واحد الخلط ما بين القانون المغربي وقوانين ديال الدول الاخرى
4: نعم.
5: كل دولة عندها قانون كينظمها وحنا عندنا لا سيباراسيون ديال لي بيان كل واحد عنده سبيسيو الا كانوا داروا
4: الاتفاق
5: الاتفاق في اطار الماده 49 من
4: ديال الذمه الماليه المشتركه
5: نعم. ولكن حنا عندنا الذمه كل واحد الذمه ديالو حر نعم. مستقل في الذمه الماليه ديالو فكتلقى مثلا داك السيد مشى عند المنعش العقاري وربما عطى تصبيق وعطى ميلا البطاقه الوطنيه ديالو وقال لهم بانه راه غنشري من عندكم واحد العقار وكذاك المنعش عقاري نا كيوصل معاه المرحله ديال البيع النهائي كيرسل لنا طبعا المعطيات رانا بعت له الزبون باش نوقعوا سميت ما كتذكر الاسم ديال الزوجه حتى شي مرحله من ديك المراحل
4: نعم
5: حتى تيوصل لي الملف وكتعطي سميتو كتقول انا اش ما كاينش هذه الملكيه
4: تمام
5: فهذه مسائل
4: نعم.
5: اللي
4: الغايه ديالنا هو هذا من برنامج
5: الناس خاطر بالصحه
4: نعم.
5: ما كصحاش مجانا كصحه بعقد او بعقد اخر اللي نعم. كيكلف مصاريف حنا ما كنبغيوش الناس يطيحوا في هذه
4: لا وهذه المساله ديال العقد الاخر ربما انه لما كانش داخل المؤسسه البنكيه نقدروا نقولوا على انه قد يسهل الامر ولكن لما داخل المؤسسه البنكيه
5: كيحس الموافقه ديالها
4: تعقيدات اخرى
5: تمام
4: اللي كيكون الانسان في غنى عليها اذا الالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد هو أنه يوفر المصاريف ديال البيع النهائي، أيضا أنه يسرع الإجراءات المتعلقة به، كيف ما قلنا يمشي ولا كان غادي يأخذ داك الكريدي من المؤسسة البنكية، يعرف الوريقات اللي خاصه يجمع شهادة العمل إلى غير ذلك، ويسرع ديك الإجراءات، ماشي يبقى مكتوب في الأيدي،
5: ويوضح النية ديالو،
4: ويوضح النية ديالو، هذا أمر مهم أمام الموثق.
5: واش النية؟ لأنك أي حاجة في ناوية في قلبك شاركة مع الموثق ولا مع الناس اللي مع الموثق، قول لهم أنا باغي ندخل معايا ولادي، واش ممكن؟ ماشيش الاخر لحظه حتى تكون ملف يعني تعالج واحد الشهرين وكيتعالج الملف حتى النهار ديال التوقيع وخص بغي ندخل معايا ولادي، راه ماشي بهذه السهوله.
4: نعم واضح الاستاذ منتصر. اذا هذه كانت بعض الاشارات والتوضيحات المتعلقه بالالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد، ودائما الحديث عن عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. شكرا لكم الاستاذ منتصر العالمي على هذه الاضاءات القانونيه.
5: مرحبا استاذ هشام.
4: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه. ببوزنيقة اختتام دورة الرابعة والأخيرة للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وبتسنيت إحياء الموسم السنوي للعلامة شيخ ماء العينين. بدمنات تعاونية وشمة حين يتحول الموروث المحلي إلى مصدر للدخل. إلى التفاصيل، اختتمت الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد لشباب والطفولة ببوزنيقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافعي أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية تساهم في تنمية شخصيتهم والتعبير عن مواهبهم. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
2: لحظة كنعيشو نهاية المراحل التخيمية للأنباء، طبعا حالي عرفت المشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حنا كنتوفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد المجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
1: تحيي زاوية الشيخ ماء العنين بمدينة تزنيت في الفترة من 17 إلى 21 غشت الجاري الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. باقي التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
3: بمدينة تزنيت تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للدار والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
4: تحيي قبيلة آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي للخطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل الفقرات، يبتدأ اليوم الأول ب تكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كانت هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي تزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبيهنا.
3: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق سوس والصحراء بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تزنيت خاصة.
1: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا بعدما أصبحت هذه الحرف والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجالية إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع بما مكنت تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. نستمع لتصريح عبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
5: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية وديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال البندق، بحال السكسو، بحال الهربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. خدمة الصناعة التقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم.
1: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، نلتقي في العدد المقبل.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إنغميس نيم كورا، إنمنادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، امون، تدمسا، تونونت، غوسكزي نينغميسن، غماب راديو.
6: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الاخبار على ريم راديو.
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاخبارية المفصلة، وهذه ابرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
7: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
1: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعدا قويا ومنيعا. نتابع التقرير التالي.
8: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
1: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة 24 من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافعي أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
2: اللحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيبية الأربع، طبعا حال عرفات مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية معايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حال كتوفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
1: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتادي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي ثقافيا بحري، كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل على الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس إخوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زاكي.
9: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على ملقا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة إخوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس إخوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 من يونيو عام 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزاكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الآسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للألف نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
1: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
10: ريم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء، وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: أهلاً بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. موجة الحر مستمرة في أوروبا. في البرتغال حريق أروكا يدخل مرحلة الإخماد بعد احتراق حوالي 1300 هكتار. إسبانيا تسجل أكثر من 4000 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة منذ فاتح يونيو. والحرائق تأتي على أكثر من 4 ملايين هكتار من المساحة الغابوية في كندا منذ مطلع العام الجاري. نستهل النشرة من أوروبا التي تعيش تحت وطأة الحر. في البرتغال دخل حريق أروكا الذي اندلع الاثنين شمال البلاد مرحلة الإخماد صباح الخميس بعدما أتى على حوالي 1300 هكتار، فيما أبقت السلطات مئات العناصر في الميدان لمواصلة عمليات المراقبة ومنع تجدد النيران. تفاصيل أوفى معك إسماعيل المالكي.
7: الحماية المدنية أفادت بأن آخر جبهة نشطة للحريق تمت السيطرة عليها خلال الصباح بعد أن ساعد ارتفاع نسبة الرطوبة وتراجع درجات الحرارة خلال الليل على تحسين ظروف المكافحة. وبقي نحو 580 عنصرا تدعمهم قرابة 200 مركبة منتشرين في المنطقة لمواصلة عمليات الإخماد والمراقبة. بالنظر إلى وعورة التضاريس وصعوبة الوصول إلى عدد من المواقع، وكانت السلطات قد أكدت مساء الأربعاء أن القرى التي ظلت خلال الأيام الماضية تحت مراقبة مشددة لم تعد معرضة للخطر بعدما كانت النيران قد اقتربت من عدد منها، وأصيب 4 من رجال الإطفاء، 3 منهم بجروح خطيرة فجر الأربعاء إثر سقوط مركبة كانت تقلهم خلال توجههم إلى منطقة الحريق.
9: وارتباطا بالشأن الأوروبي، تم تسجيل أكثر من 4500 حالة وفاة بسبب موجة الحر في إسبانيا خلال الفترة ما بين فاتح يونيو والتاسع عشر من غشت الجاري، وهي أعلى حصيلة تسجل خلال هذه الفترة منذ صيف عام 2022 حسب بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة. بيانات نظام رصد الوفيات اليومية أفادت أنه تم تسجيل حوالي 4500 حالة وفاة في الإجمالي بسبب الحرارة منذ بداية شهر يونيو مقابل 3073 حالة خلال نفس الفترة من عام 2025 و 1890 حالة في عام 2024. وتعود آخر حصيلة مماثلة إلى عام 2022 حيث تم تسجيل أكثر من 4500 حالة وفاة. في كندا أعلنت الحكومة الفيدرالية أن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد أتت على أكثر من 4 ملايين هكتار منذ بداية العام الجاري، مضيفة أنه من المتوقع أن يظل خطر اندلاع الحرائق أعلى من المعدلات الموسمية المعتادة خلال شهر شتنبر، ولا سيما في شمال كولومبيا البريطانية وشمال كيبيك وجزء كبير من لابرادور. وبتاريخ 18 من غشت الجاري تم تسجيل أكثر من 500 حريق نشط في أنحاء البلاد، من بينها 30 حريقا اعتبر خارجا عن السيطرة، إذ تجاوزت المساحة المحترقة حتى الآن 40,000 كيلومتر مربع. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
4: في إطار الاحتفال بعيد الشباب المجيد، ستنظم القوات الملكية الجوية يوم 21 غشت 2026 عروضا جوية مميزة تؤديها فرقة المسيرة الخضراء، وذلك على طول ساحل مدينة المضيق ابتداء من الساعة 5 مساء وعلى مشارف كورنيش مارتيل ابتداء من الساعة 7 مساء. كما سينظم الحرس الملكي في اليوم نفسه طواف المشاعل التقليدي بكل من المضيق وتطوان ابتداء من الساعة 8 مساء. وإلى جانب هذه العروض ستقدم القوات المسلحة الملكية لوحات فنية واستعراضات موسيقية متنوعة احتفاء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
6: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 2 نزيلين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، الأشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
7: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. نتابع التقرير التالي.
8: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
7: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة 24 من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
9: اللحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيبية الأربع، طبعا حالة عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حالة كتوفر على قاعات، على قاعة الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
5: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتدي الشاطئ، تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عددا من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم، إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية.

0: بالفيروس في البلاد 5000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس إخوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زاكي.
1: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على مالاغا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة إخوان غامبر الودية، توج نادي برشلونة الإسباني بكأس إخوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 من يونيو عام 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزاكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الآسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للألف نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
0: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد

0: السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بمدينة تيزني تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تيزني عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للضريح والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين، التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
4: تحيي قبية آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي القطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل الفقرات، يبتدأ اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كانت هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تيزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
3: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق سوس والصحراء، بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تيزنيت خاصة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة
1: الأخبار المغربية.
3: بمدينة تيزني تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تيزني عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للضريح والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين، التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
4: تحيي قبية آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي القطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل الفقرات، يبتدأ اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كانت هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تيزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
3: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق سوس والصحراء، بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تيزنيت خاصة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
7: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
8: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعدا قويا ومنيع. نتابع التقرير التالي.
0: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
8: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة 24 من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافعي أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
9: اللحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيمية الأربع، طبعا حالة عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية معايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حكي توفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
8: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتادي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم، إلى جانب فضاء إيكولوجي
6: بحري، كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا، أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل على الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس إخوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زاكي.
10: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على ملقا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة إخوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس إخوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 من يونيو عام 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزاكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الآسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للألف نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
6: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: كنقول أن بالنسبة للآباء خصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا ولادهم سيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضوهم شوية بكري ويفطروهم بكري ويغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هاد الناحية الدري خاصو واحد الناحية الدري فراسو غادي يعرف انه غادي يدخل المدرسة.
12: وي سي امبورطون كي سوا بريباري سيكولوجيكمون سورتو ابري دو موا دو فاكانس il va falloir qu'ils retrouvent un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il ne faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il ne faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
13: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
14: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: كليك.
5: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
15: تعتزم مدغشقر تعزيز سرسنتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وأوردت الصحافة المحلية نقلا عن بلاغ لوزارة التنمية الرقمية والبريد والاتصالات أن السلطات باشرت في أعقاب الاجتماعات لمجلس الوزراء عدة إجراءات تشمل مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديث الإطار القانوني المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية. وتهدف مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى رفع فعالية التصدي للجرائم الرقمية وتعزيز حماية المواطنين والمقاولات والإدارة من المخاطر السيبرانية، فضلا عن تعزيز الثقة في الخدمات والاقتصاد الرقميين. وتعتزم الحكومة في السياق ذاته تحديث التشريع المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، وهو إطار قانوني يعود إلى سنة 2005 بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتطور الاستخدامات الرقمية. ويشمل الإصلاح المقترح مراجعة القواعد المطبقة على القطاع بهدف تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد ورفع مداخيل الدولة وتكييف العقوبات المفروضة على الفاعلين وتخفيض كلفة الخدمات.
5: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا.
2: كليك.
5: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
3: بمدينة تيزني تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تيزني عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للضريح والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
4: تحيي قبية آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي القطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل الفقرات. يبتدأ اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كان هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تيزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
3: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق سوس والصحراء، بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تيزنيت خاصة.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
16: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
7: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجامع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
6: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعدا قويا ومنيع. نتابع التقرير التالي.
0: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
6: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافعي أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
9: اللحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيبية الأربع، طبعا حالة عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي ذو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حالة كتوفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
6: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتادي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. عقاريا. أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس خوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زاكي.
10: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على مالاغا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة خوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري 2-2 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 يونيو 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزاكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الآسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للألف نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
6: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب.
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. و
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
5: كنقول أن بالنسبة للآباء خاصهم شوية يكون عندهم الصبر ويستعدوا ولادهم بسيكولوجيكمون باش يدخلوا المدرسة، يعني حاولوا ينوضهم شوية بكري ويفطروهم بكري وغديوهم بكري وينعسوهم بكري، يعني حتى من هاد الناحية الدري خاصو واحد الناحية الدري فراسو غادي يعرف أنه غادي يدخل المدرسة.
6: Oui, c'est important qu'il soit préparé psychologiquement, surtout après deux mois de vacances. Il va falloir qu'il retrouve un rythme de l'école. Donc c'est important de leur expliquer que les vacances c'est fini, qu'il faut retrouver le rythme, se coucher plus tôt et puis les préparer pour retourner à l'école. Il faut pas dramatiser la rentrée scolaire, il faut pas que ça devienne une source de stress. Il faut juste leur expliquer que les vacances c'est fini, maintenant c'est l'école et puis la prochaine fois ce sera les vacances et que c'est normal d'aller à l'école et que c'est important d'apprendre.
7: حيت الاباء هما القدوه ديال ولادهم، خص واحد الحوار بيناتهم قبل الدخول المدرسي، كيفاش غتدخلوا المدرسه، كيفاش غتعاملوا مع الدراري، كيفاش تحترموا الاساتذه ديالكم هما الاولين، يزرعوا ديك المحبه ديال الدراسه وديال ما بين الاساتذه والدراري، ويدخلوا لهم ديك المحبه بيناتهم باش الدراري يدخلوا مستعدين فرحانين راه حنا غندخلوا المدرسه.
1: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
4: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
8: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعدا قويا ومنيع. نتابع التقرير التالي.
3: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
8: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة وطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
9: اللحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيمية الأربع، طبعا حالي عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حالك توفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
8: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتادي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا، أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشٍ سابقة لإيبولا

0: ثلاثة أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس خوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زاكي.
1: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على مالاغا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة خوان غامبر الودية، توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 يونيو عام 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزاكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الآسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للـ1000 نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
0: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة، ترافقكم في تقديمه لبنى صفيق. جرى بعمان تقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزكي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد الأردني لكرة القدم للإعلان رسميا عن تولي بادو الزكي قيادة منتخب النشامى خلال المرحلة المتحدة.

0: المقبلة. وتحدث الزاكي خلال المؤتمر عن رؤيته الفنية للمنتخب الوطني، مؤكدا أهمية العمل الجماعي والوقوف على احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة اللاعبين وتقييم جاهزيتهم والعمل على تعزيز الجوانب الفنية والبدنية بما يخدم متطلعات المنتخب في الاستحقاقات المقبلة. ويبدأ الزاكي مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الآسيوية. توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب كامب نو. وافتتح المصري حمزة عبد الكريم التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 30، قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني قلص الأهلي الفارق بواسطة لاعبه زيزو في الدقيقة 51، وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إهدار الوافد الجديد الإنجليزي أنتوني جوردون ضربة جزاء لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. نقل مباراة الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم التي كان من المقرر أن تجمع الأحد المقبل باريس سان جيرمان برين على ملعب بارك دي برانس إلى ملعب روازون بارك بسبب تضرر أرضية الملعب الباريزي بشكل كبير جراء موجات الحر المتتالية. وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم تعديل برنامج الجولة الأولى بعدما تبين أن الوضع الحالي لأرضية الملعب لا يسمح بضمان سلامة اللاعبين. وأوضحت الرابطة في بيان أن القرار اتخذته لجنة المسابقات التي اجتمعت في 19 غشت وخلصت إلى أن المباراة لا يمكن إقامتها على ملعب بارك دي برانس. في الكرة الصفراء ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا والألماني ألكسندر زفيريف الثالث دورة سينسيناتي للألف نقطة في كرة المضرب من دور ثمن النهاية، فيما تأهلت حاملة اللقب البولونية إيغا شافيونتيك بسهولة إلى ربع النهاية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تعتزم مدغشقر تعزيز سرسنتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وأوردت الصحافة المحلية نقلا عن بلاغ لوزارة التنمية الرقمية والبريد والاتصالات أن السلطات باشرت في أعقاب الاجتماعات لمجلس الوزراء عدة إجراءات تشمل مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديث الإطار القانوني المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية. وتهدف مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى رفع فعالية التصدي للجرائم الرقمية وتعزيز حماية المواطنين والمقاولات والإدارة من المخاطر السيبرانية، فضلا عن تعزيز الثقة في الخدمات والاقتصاد الرقميين. وتعتزم الحكومة في السياق ذاته تحديث التشريع المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، وهو إطار قانوني يعود إلى سنة 2005، بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتطور الاستخدامات الرقمية. ويشمل الإصلاح المقترح مراجعة القواعد المطبقة على القطاع بهدف تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد ورفع مداخيل الدولة وتكييف العقوبات المفروضة على الفاعلين وتخفيض كلفة الخدمات.
0: كليك. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
7: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
4: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعدا قويا ومنيع. نتابع التقرير التالي.
8: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
4: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة وطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
9: اللحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيبية الأربع. بطبيعة الحال عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي ذو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حنا كتوفر على قاعات على قاعات الأكل على ورشات على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
6: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتادي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا، أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس إخوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زكي.
10: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على ملقا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة إخوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس إخوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 من يونيو عام 2029. عربيا قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بدو الزكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الأسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للألف نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
4: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
3: غيم راديو.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. صبحت خدمة التوصيل جزء أساسي من الحياة اليومية للأفراد نتيجة الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية وخدمات نقل الوثائق والسلع والمنتجات المختلفة، وما بقتش هذه الخدمة مجرد عملية تقنية خاصة بنقل منتوج معين، ولكن تحولت لعلاقة اجتماعية وسلوكية كتقوم على التفاعل المباشر بين طرفين، المستفيد من الخدمة وعامل التوصيل. وجودة هذه الخدمة ما كترتبطش فقط بالدقة وسرعة التوصيل، وإنما كتعتمد أيضا على درجة الالتزام والمسؤولية والاحترام المتبادل بين الطرفين. ونجاح خدمة التوصيل كتبدأ من إدراك المستفيد أن طلب الخدمة كيترتب عليه مجموعة ديال الالتزامات، فمن اللي كيطلب فرض توصيل منتوج أو وجبة فهو ما كيشريش غير سلعة، ولكن كيستافد من وقت وجهد فرض آخر، لذلك خاصو يقدم معلومات صحيحة ودقيقة على العنوان ورقم الهاتف وطبيعة الطلبية، ويكون متاح للتواصل خلال الفترة المحددة للتوصيل. وحتى الالتزام بالموعد المتفق عليه كيمثل سلوك اجتماعي مهم، لأن عامل التوصيل غالبا كيشتغل حسب جدول زمني كيتضمن عدة طلبيات، وأي تأخير غير مبرر من أحد المستفيدين كيأثر على بقية الطلبيات، وكيظهر الالتزام كذلك في الجانب المالي، فإذا كانت الخدمة كتستدعي دفع مبلغ محدد فاحترام المستفيد للقيمة المتفق عليها وطريقة الدفع كيساهموا في تسهيل العملية، وكيجنبوا عامل التوصيل مواقف محرجة أو خلافات هو في غنى عنها. وخاص أيضا على المستفيد من الخدمة يتعامل مع عامل التوصيل باعتباره مهني كيأدي عمل مشروع، وماشي مجرد فرد مكلف بإيصال الطلبية، وما فيها بس يقدم له مبلغ إضافي ولو بسيط من باب التشجيع. مهم جدا أيضا احترامه في الخطاب والسلوك، وتجنب إهانته أو تحميله مسؤولية أخطاء ما عنده حتى شي علاقة بها. في المقابل كيتحمل عامل التوصيل مسؤولية مهنية وسلوكية ما كتقلش أهمية، فهو كيمثل المؤسسة أو المنصة اللي كيشتغل معها، لذلك من الضروري يتحلى بالانضباط وحسن التواصل ويحافظ على الطلبية أثناء نقلها للمستفيد ويسلمها ليه في الحالة المتفق عليها، ويلتزم بالوقت ويتعامل باحترام وهدوء حتى في حالات التأخر أو وجود صعوبة في الوصول للعنوان، وهذا أكيد كيعكس مستوى المهنية وكيقلل من احتمالات نشوء النزاعات بين طرفين. وكتكتسي هذه المسألة بعد اجتماعي أوسع من اللي كنعرفوا أن عامل التوصيل كيشتغل في ظروف ممكن تكون صعيبة، فهو كيتنقل بين الشوارع وكيواجه الازدحام وتقلبات الطقس وضغط الوقت وأحيانا صعوبة في العثور على العناوين، لذلك تأخير لبعض الوقت يقدر يكون خارج على إرادته، وهذا الواقع كيفرض وجود قدر من التفهم من قبل المستفيد بدل إصدار أحكام متسرعة أو ممارسة سلوك عدواني. وفي المقابل من الضروري ما يتحولش تفهم المستفيد لمبرر للإهمال المتكرر أو عدم احترام المواعيد من جانب عامل التوصيل. فخدمة التوصيل كتبين أهمية الثقة الاجتماعية، أي إيمان الأفراد بصدق وأمانة ونوايا الآخرين. فالمستفيد كيسلم جزء من وقته وماله المؤسسة أو منصة، بينما كيوضع عامل التوصيل جهده ووقته في خدمة المستفيد. وكل ما ارتفع منسوب الثقة والالتزام بين الطرفين كتكون عملية التوصيل أكثر سهولة وأقل تكلفة اجتماعية. أما من اللي كتنتشر سلوكيات بحال إعطاء عناوين غير صحيحة أو عدم الرد على الاتصالات أو إلغاء الطلبية بعد وصول عامل التوصيل والتعامل معه بطريقة مهينة، فهذا كيؤدي لإضعاف الثقة وزيادة التوتر داخل هذه العلاقة المهنية اللي مكنت من إدماج الآلاف من الشباب. وفي إطار المسؤولية الجماعية ضروري احترام عمال التوصيل، وهذا السلوك ما خصوش يكون فردي ولكن يكون جزء من ثقافة اجتماعية كتعترف بقيمة العمل بمختلف أشكاله. وأيضا ضروري تكون عند شركات ومنصات التوصيل سياسات واضحة كتحمي العامل وأيضا المستفيد من خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف، وتوفير أيضا آليات فعالة لتقديم الشكاوى وحل النزاعات. من المنظور السلوكي فجودة خدمة التوصيل كتأثر بمجموعة من العادات اليومية البسيطة، فالمستفيد اللي كيرد على الهاتف وكيحدد الموقع دياله بدقة وكيحترم العامل وكيتكلم معاه بأدب كيساهم بطريقة مباشرة في تحسين الخدمة، والعامل اللي كيأكد الطلبية وكيحافظ على السلعة وكيعتذر عند الخطأ كيقدم نموذج إيجابي للسلوك المهني. وحتى التقييم الإلكتروني للخدمات كيمثل جانب مهم في هذه العلاقة، لكن خاص يكون تقييم موضوعي وما يتحولش الوسيلة للانتقام الشخصي من العامل. أيضا ما تاخدش المؤسسات تقييمات بصورة تعسفية ضد العاملين ديالها، خاص تحليلها على ضوء الظروف الفعلية لكل حالة، والسلوك في البيئة الرقمية لا يقل أهمية على السلوك في الواقع. فخدمة التوصيل ما يمكنش اعتبارها عملية تجارية سريعة، هي فضاء للتفاعل الاجتماعي كيعكس مستوى الالتزام والاحترام والمسؤولية داخل المجتمع. فالمستفيد مطالب يلتزم بالدفع ويتعامل بلباقة، بينما كيتحمل عامل التوصيل مسؤولية مهنية في المحافظة على الطلبية والالتزام بالمواعيد وحسن التواصل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
4: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
3: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعدا قويا ومنيع. نتابع التقرير التالي.
5: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
3: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافعي أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
1: اللحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيمية الأربع، طبعا حالة عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حالة كتوفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
3: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتادي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحرية. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا، أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل على الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس إخوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زاكي.
2: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على ملقا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة إخوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس إخوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 من يونيو عام 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزاكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الآسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للألف نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
3: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفص الحجام، وإلى العناوين. الاقتصاد البرتغالي يسجل فائضا خارجيا ب 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2026. الولايات المتحدة الدين العمومي يتجاوز عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة. البيرو تراهن على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات المنجمية خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى التفاصيل. سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 1.201 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بانخفاض بنسبة 45.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وفق البيانات الصادرة عن بنكي البرتغال. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: بنك البرتغال المركزي أوضح أن فائض الحسابين الجاري ورأسمالي مثل 0.8% من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. هذا التراجع يعزى بالأساس إلى ارتفاع عجز ميزان السلع في ظل زيادة الواردات بأكثر من ضعف نمو الصادرات. فائض الحساب الرأسمالي ارتفع في المقابل بمليار وثلاثمائة وخمسة وعشرين مليون يورو مدفوعا بزيادة تعويضات إعادة تأمين عن الأضرار الناجمة عن العواصف، فضلا عن ارتفاع تحويلات الصناديق الأوروبية الموجهة للاستثمار في إطار خطة التعافي والمرونة. وخلال شهر يونيو وحده سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 348 مليون يورو. المعطيات الرسمية أظهرت أيضا تحسنا في وضع البرتغال المالي تجاه الخارج، إذ بلغت وضعية الاستثمار الدولية الصافية أفضل مستوى لها منذ سنة 2001.
8: تجاوز إجمالي الدين العمومي للولايات المتحدة عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد وفقا لبيانات رسمية نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. وعقب آخر إصدار للسندات بلغ دين الخزانة 40,047 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاقتراض المرتبط بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وكذا تعويض الرسوم الجمركية الملغاة بقرار من المحكمة العليا. هذا الدين يمثل نسبة تقارب 125% من الناتج الداخلي الخام الأمريكي، وهي نسبة تواصل الارتفاع رغم النمو القوي لأكبر اقتصاد عالمي. أفاد وزير الطاقة والمناجم بالبيرو بأن بلاده يمكن أن تستقطب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع المناجم خلال السنوات الخمس المقبلة من أصل محفظة مشاريع تقدر قيمتها ب 64 مليار دولار. وخلال منتدى حول التدبير الاجتماعي والاستدامة أوضح الوزير أن عدة مشاريع وطنية يرتقب أن تقطع مراحل حاسمة أو تدخل مرحلة الانتاج خلال هذه الفترة، كما أبرز أن الحكومة تعتزم تبسيط إجراءات الترخيص ومكافحة الاستغلال المنجمي غير القانوني لتفعيل نحو 14 مشروعا منجميا، مع التشديد على ضرورة تشجيع نشاط منجمي حديث ومحترم للبيئة ومسؤول اجتماعيا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: غيم راديو.
6: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو.
10: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
11: هي مناسبة اللي كان بغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان خاصة للأجيال الجديدة الشباب والناشئة وأجيال اليوم والغد باش تكون تعرف هالذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هذه الذاكرة التاريخية نكونوا أوفياء لها لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي بيه كيتبنى الإنسان.
10: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
12: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 667 شخصا وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
3: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. نتابع التقرير التالي.
5: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
3: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة 24 من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
1: اللحظة قد عيشوا نهاية المراحل التخيبية الأربع، طبعا حالة عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حالة كتوفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
3: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتادي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحرية. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. طريا أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة

0: واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي، فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس إخوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زكي.
1: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على مالاغا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة إخوان غامبر الودية، توج نادي برشلونة الإسباني بكأس إخوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 من يونيو عام 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الآسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للألف نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
0: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 2 نزيلين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا.

0: هذه هي الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجامع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء، يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه وكيف يحافظ على توازن الصف وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
4: ريم راديو،
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغربا صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
7: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
6: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغربا صاعدا قويا ومنيعا. نتابع التقرير التالي.
4: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
6: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
8: اللحظة كنعيش نهاية المراحل التخيبية الأربع، طبعا حالي عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظف الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حالك توفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
6: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتادي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل على الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس إخوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زكي.
9: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على مالاغا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة إخوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس إخوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 يونيو عام 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الآسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للألف نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
6: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه. ببوزنيقة اختتام دورة الرابعة والأخيرة للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وبتثنيت إحياء الموسم السنوي للعلامة شيخ ماء العينين. بدمنات تعاونية وشمة حين يتحول الموروث المحلي إلى مصدر للدخل. إلى التفاصيل، اختتمت الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية تساهم في تنمية شخصيتهم والتعبير عن مواهبهم. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
8: لحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيمية الأربع، طبعا حالي عرفت المشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية معايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حنا كنتوفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد المجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
6: تحيي زاوية الشيخ ماء العنين بمدينة تزنيت في الفترة من 17 إلى 21 غشت الجاري الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. باقي التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
11: بمدينة تزنيت تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للدار والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
13: تحيي قبية آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي للخطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل الفقرات، يبتدأ اليوم الأول ب تكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كانت هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي تزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبيهنا.
11: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق سوس والصحراء بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تزنيت خاصة.
6: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا بعدما أصبحت هذه الحرف والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجالية إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع بما مكن التعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. نستمع لتصريح عبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
14: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية وديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال البندق، بحال السكسو، بحال الهربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين. عندنا 9 مستفيدين خدموا الصناعة التقليدية، كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم.
6: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، نلتقي في العدد المقبل.
15: ريم راديو،
16: الخبر من المصدر.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
15: ريم راديو،
16: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة، وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
7: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومن بعن للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجامع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
6: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعدا قويا ومنيع. نتابع التقرير التالي.
4: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
6: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافعي أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
8: اللحظة قد عيشوا نهاية المراحل التخيبية الأربع، طبعا حالي عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حكي توفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
6: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتادي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا، أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل عالم الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس خوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زاكي.
9: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على مالاغا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة خوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني، أعلن البلاوغرانا تعاقده رسميا مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعقد يمتد إلى غاية 30 يونيو عام 2029. عربيا، قدم الاتحاد الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزاكي بصفته المدير الفني الجديد لمنتخب النشامى خلال الفترة المقبلة. الإطار المغربي يبدأ مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الأسيوية. في كرة المضرب، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للألف نقطة من دوري ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
6: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
15: في إطار الاحتفال بعيد الشباب المجيد، ستنظم القوات الملكية الجوية يوم 21 غشت 2026 عروضا جوية مميزة تؤديها فرقة المسيرة الخضراء، وذلك على طول ساحل مدينة المضيق ابتداء من الساعة 5 مساء وعلى مشارف كورنيش مارتيل ابتداء من الساعة 7 مساء. كما سينظم الحرس الملكي في اليوم نفسه طواف المشاعل التقليدي بكل من المضيق وتطوان ابتداء من الساعة 8 مساء. وإلى جانب هذه العروض، ستقدم القوات المسلحة الملكية لوحات فنية واستعراضات موسيقية متنوعة احتفاء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.
16: إذاعة الأخبار المغربية
18: ريم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين.
18: ريم راديو.
6: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من أفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو-تربوية، المركبات السوسيو-رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. المستقبلية ورفع مختلف التحديات وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: ريم راديو.
16: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد الشباب جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. عيد الشباب، الشباب أولوية ملكية من أجل مغرب صاعدا قويا ومنيع. دوليا، الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العملية العسكرية حسب مسؤول أمريكي. في تفاصيل هذه النشرة وبمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. نستمع لبلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص مع إسماعيل المالكي.
7: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومن بعن للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب والسلام.
6: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعدا قويا ومنيع. نتابع التقرير التالي.
4: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
6: في شأن آخر، تعرف الأطفال المقدسيون أمس الخميس بطنجة على جوانب من الثقافة المغربية الأصيلة ضمن برنامج تربوي احتضنته مؤسسة طنجة الكبرى، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الدورة 17 للمخيم الصيفي منارة السلام الذي تنظمه تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وكالة بيت مال القدس الشريف. واختتم الحفل بتكريم الأطفال المقدسيين المشاركين في هذه الدورة في التفاتة رمزية تعكس العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والشعب المغربي لأطفال فلسطين وقضيتهم العادلة. اختتمت أمس الخميس الدورة 24 من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافعي أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة وطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
8: اللحظة قد عيشوا نهاية المراحل التخيبية الأربع، طبعا حالة عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية بمعايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حالة كتوفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد مجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
6: في شأن آخر، نظمت شركة أرما هولدينغ أمس الخميس بشاطئ طنجة حملة تحسيسية لفائدة المصطافين ومرتدي الشاطئ تروم تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة الفضاءات الشاطئية وحماية البيئة الساحلية. وشهدت الحملة تنصيب عدد من الخيام التي احتضنت ورشات موضوعاتية لفائدة الأطفال همة التنشيط والتحسيس والقراءة والرسم إلى جانب فضاء إيكولوجي بحري. كما شملت الحملة مجموعة من الأنشطة التربوية والتحسيسية حول البيئة أطرها عدد من المتخصصين، لا سيما التعريف بمختلف أنواع النفايات والمدة التي تستغرقها بعض المواد للتحلل، فضلا عن التوعية بأهمية فرز النفايات. قاريا، أعلنت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو الذي أثبت فعاليته في حالة تفشي سابقة لإيبولا في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد 5,000 حالة. وأوضحت المنظمة في بيان أنه رغم عدم معرفة ما إذا كان لقاح إيرفيبو يوفر حماية ضد فيروس بوندي بوغيو، فإن البيانات المختبرية واختبارات أجريت على الحيوانات أظهرت أنه قد يوفر بعض الحماية. وأشارت إلى أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس، مؤكدة إمكانية السيطرة على تفشيه خلال 3 أشهر في حال توفرت الموارد اللازمة. دوليا، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الحرب الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تقلل احتمالية استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق. وقال بيسنت لشبكة CNBC الأمريكية: إذا مارسنا ضغطا اقتصاديا قويا فإن ذلك يعني أنه من المحتمل عدم استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، لكنني أؤكد أن هذا الأمر مرهون بالوقت الحالي فقط. ووفقا للمسؤول الأمريكي فإن هذا الضغط سيحد من قدرة الإيرانيين على فرض نفوذهم عبر حلفائهم، وهذا يعني أنهم لن يعودوا قادرين على دفع رواتب جنودهم وسيواجهون تضخما حادا. في ختام هذا الموعد ندخل على الرياضة، والذي خصصته كنز البخاري للحديث عن مباراة أتلتيكو مدريد وضيفه مالاغا ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وكذا للقاء برشلونة والأهلي ضمن كأس إخوان غامبر، بالإضافة لتقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو زاكي.
9: في الموسم الجديد من الدوري الإسباني استهل أتلتيكو مدريد مشواره بانتصار على ملقا بهدفين دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب متروبوليتانو، وحسم فريق المدرب دييغو سيميوني المواجهة بثنائية حملت توقيع لي كانغين وأليكس باينا ليحصد أول 3 نقاط في مشواره بالليغا. وفي مباراة إخوان غامبر الودية توج نادي برشلونة الإسباني بكأس إخوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب كامب نو. وارتباطا بالنادي الكتالوني

0: كرة المضرب. ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا دورة سينسيناتي للألف نقطة من دور ثمن النهائي، فيما تأهلت حاملة اللقب البولندية إيغا شيفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي، وستواجه الفائزة بين الكازاخستانية إلينا ريباكينا والروسية ديانا شنايدر.
1: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة، ترافقكم في تقديمه لبنى شفيق. جرى بعمان تقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزكي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد الأردني لكرة القدم للإعلان رسميا عن تولي بادو الزكي قيادة منتخب النشامى خلال المرحلة المقبلة. وتحدث الزكي خلال المؤتمر عن رؤيته الفنية للمنتخب الوطني، مؤكدا أهمية العمل الجماعي والوقوف على احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة اللاعبين وتقييم جاهزيتهم والعمل على تعزيز الجوانب الفنية والبدنية بما يخدم متطلعات المنتخب في الاستحقاقات المقبلة. ويبدأ الزاكي مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الآسيوية. توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب كامب نو. وافتتح المصري حمزة عبد الكريم التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 30، قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني قلص الأهلي الفارق بواسطة لاعبه زيزو في الدقيقة 51، وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إهدار الوافد الجديد الإنجليزي أنتوني جوردون ضربة جزاء لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. نقل مباراة الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم التي كان من المقرر أن تجمع الأحد المقبل باريس سان جيرمان برين على ملعب بارك دي برانس إلى ملعب روازون بارك بسبب تضرر أرضية الملعب الباريزي بشكل كبير جراء موجات الحر المتتالية. وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم تعديل برنامج الجولة الأولى بعدما تبين أن الوضع الحالي لأرضية الملعب لا يسمح بضمان سلامة اللاعبين. وأوضحت الرابطة في بيان أن القرار اتخذته لجنة المسابقات التي اجتمعت في 19 غشت، وخلصت إلى أن المباراة لا يمكن إقامتها على ملعب بارك دي برانس. في الكرة الصفراء، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا والألماني ألكسندر زفيريف الثالث دورة سينسيناتي للألف نقطة في كرة المضرب من دور ثمن النهاية، فيما تأهلت حاملة اللقب البولونية إيغا شافيونتيك بسهولة إلى ربع النهاية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة.

بمدينة تيزني تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تيزنيت عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للضريح والخزانة العلمية

0: لزاوية شيخ ماء العينين التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
1: تحيي قبية آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي للقطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل الفقرات، يبتدأ في اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كان هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي تزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
0: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق صوص والصحراء، بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة صوص ماس عامة وإقليم تزنيت خاصة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
3: هي مناسبة اللي كنبغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني، باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان، بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان، خاصة للأجيال الجديدة، الشباب والناشئة وأجيال اليوم والغد، باش تكون تعرف هاد الذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هاد الذاكرة التاريخية، نكونوا أوفياء لها، لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي بيه كيتبنى الإنسان.
0: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن، إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامية على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو رجا.
5: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمة الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
3: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهروي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريد، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
0: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بيا وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
1: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صدقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ لمؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
3: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع تعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. تعاونية كتكون من واحد 5 أعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. كنخدموا الصناعة التقليدية، كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكان فضاء كنخدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
3: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال السنوات الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنيات التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25-2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثل. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمن الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، إذ تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطفين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين 2. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو الرجاء.
5: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلادي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمة الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
3: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريت، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
0: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب تاوريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بي وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
1: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صادقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم سير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
3: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعضا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن التعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. التعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. خدمة الصناعة التقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كيقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
3: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال سنواتها الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. الكونغو الديمقراطية تتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو لمواجهة تفشي إيبولا. في نيجيريا مصرع 51 شخصا على الأقل إثر غرق مركب شمال غربي البلاد. رواندا تستهدف زراعة 765,000 هكتار في الموسم الفلاحي المقبل. أهلا بكم من جديد. منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أعلنوا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد عتبة 5,000 حالة. المنظمة أوضحت في بيان أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس الذي يمكن السيطرة عليه خلال 3 أشهر في حال توفر الموارد، مشيرة إلى أن الاختبارات المختبرية أظهرت أن لقاح إيرفيبو قد يوفر بعض الحماية ضد سلالة بونديبوغيو النادرة والمسؤولة عن التفشي الحالي. نواصل جولتنا الإفريقية من نيجيريا، حيث لقي 51 شخصا على الأقل مصرعهم إثر غرق مركب في ولاية سوكوتو شمال غربي البلاد. السلطات المحلية أكدت انتشال جثث الضحايا بعد غرق المركب الذي كان يحمل عددا من الركاب يفوق طاقته، وذلك بعد وقت وجيز من انطلاقه. عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة وفق ما أكده المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية سوكوتو، في ظل تكرار حوادث القوارب الناجمة عن الحمولة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد السلامة، لا سيما خلال موسم الأمطار والفيضانات التي تجعل الملاحة النهرية خطيرة للغاية في المنطقة. نختم من رواندا. السلطات في البلاد تضع مخططات طموحة للموسم الفلاحي المقبل، مستهدفة زراعة 100,000 الهكتارات لتعزيز أمنها الغذائي، وتراهن على مضاعفة الانتاج في المناطق المعروفة بسلة الغذاء واعتماد تقنية الفلاحة الحافظة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: المجلس الرواندي للزراعة وتنمية الموارد الحيوانية أفاد خلال اجتماع موسع عقد مؤخرا في المحافظة الشرقية لتقييم الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل أن 246 ألف هكتار تقع ضمن مناطق سلة الغداء، حيث تتوخى السلطات مضاعفة إنتاجها مقارنة بالموسم الماضي مع زيادة المساحات المزروعة بها. وأضاف أن محاصيل الذرة والفاصوليا والأرز وفول الصويا ستحظى باهتمام خاص خلال الموسم المقبل، بينما ستخصص 100,000 هكتار لممارسات الفلاحة الحافظة. من جهتها أكدت المديرة العامة بالنيابة للمجلس فلورانس أن الفلاحة القائمة على الحفاظ على التربة ستكون من الأولويات الرئيسية، وهي ممارسات جرى اختبارها للتعامل مع آثار تغير المناخ. السلطات دعت أيضا أصحاب المساحات الفلاحية الكبيرة غير المستغلة إلى السماح سكان آخرين بزراعتها بهدف رفع الانتاج الفلاحي الوطني. وتندرج هذه الاستعدادات ضمن جهود رواندا الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ومساعدة الفلاحين على التكيف مع ظروف المناخية المتقلبة.
1: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو. إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زيلنين غميسن جماب راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو الرجاء.
5: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلادي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمة الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
3: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلكي الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريت، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
0: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب تاوريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بي وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
1: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صادقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد هو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم سير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
3: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعضا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع تعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية جنة

0: ضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كيقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
1: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي لتامية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي في القطاع الفلاحي برواندا خلال السنوات الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
2: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي، حين نفتح خزائن

0: الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء، يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه وكيف يحافظ على توازن الصف وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجاري. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو الرجاء.
3: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
1: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريلت، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريت، بالإضافة لسامرة الممني حاملة مشروع في مجال التجميل.
4: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلالية ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بيا وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
5: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصيصة يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صادقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد هو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم سير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
1: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن التعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال البندق بحال السكسو بحال الهربال الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. التعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. خدمنا الصناعة التقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا داكشي ديال الدوم الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب التزيين والصناعة التقليدية، ودايرين واحد الفضاء فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكان فضاء كنقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
1: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال سنواتها الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. صبحت خدمة التوصيل جزء أساسي من الحياة اليومية للأفراد نتيجة الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية وخدمات نقل الوثائق والسلع والمنتجات المختلفة، وما بقتش هذه الخدمة مجرد عملية تقنية خاصة بنقل منتوج معين، ولكن تحولت لعلاقة اجتماعية وسلوكية كتقوم على التفاعل المباشر بين طرفين، المستفيد من الخدمة وعامل التوصيل. وجودة هذه الخدمة ما كترتبطش فقط بالدقة وسرعة التوصيل، وإنما كتعتمد أيضا على درجة الالتزام والمسؤولية والاحترام المتبادل بين الطرفين. ونجاح خدمة التوصيل كتبدأ من إدراك المستفيد أن طلب الخدمة كيترتب عليه مجموعة ديال الالتزامات، فمن اللي كيطلب فرض توصيل منتوج أو وجبة فهو ما كيشريش غير السلعة، ولكن كيستافد من وقت وجهد فرض آخر، لذلك خاصو يقدم معلومات صحيحة ودقيقة على العنوان ورقم الهاتف وطبيعة الطلبية، ويكون متاح للتواصل خلال الفترة المحددة للتوصيل. وحتى الالتزام بالموعد المتفق عليه كيمثل سلوك اجتماعي مهم، لأن عامل التوصيل غالبا كيشتغل حسب جدول زمني كيتضمن عدة طلبيات، وأي تأخير غير مبرر من أحد المستفيدين كيأثر على بقية الطلبيات، وكيظهر الالتزام كذلك في الجانب المالي. فإذا كانت الخدمة كتستدعي دفع مبلغ محدد، فاحترام المستفيد للقيمة المتفق عليها وطريقة الدفع كيساهموا في تسهيل العملية، وكيجنبوا عامل التوصيل مواقف محرجة أو خلافات هو في غنى عنها. وخاص أيضا على المستفيد من الخدمة يتعامل مع عامل التوصيل باعتباره مهني كيأدي عمل مشروع، وماشي مجرد فرد مكلف بإيصال الطلبية، وما فيها بس يقدم له مبلغ إضافي ولو بسيط من باب التشجيع. مهم جدا أيضا احترامه في الخطاب والسلوك، وتجنب إهانته أو تحميله مسؤولية أخطاء ما عنده حتى شي علاقة بها. في المقابل كيتحمل عامل التوصيل مسؤولية مهنية وسلوكية ما كتقلش أهمية، فهو كيمثل المؤسسة أو المنصة اللي كيشتغل معها، لذلك من الضروري يتحلى بالانضباط وحسن التواصل، ويحافظ على الطلبية أثناء نقلها للمستفيد ويسلمها ليه في الحالة المتفق عليها، ويلتزم بالوقت ويتعامل باحترام وهدوء حتى في حالات التأخر أو وجود صعوبة في الوصول للعنوان. وهذا أكيد كيعكس مستوى المهنية وكيقلل من احتمالات نشوء النزاعات بين طرفين. وكتكتسي هذه المسألة بعد اجتماعي أوسع من اللي كنعرفوا أن عامل التوصيل كيشتغل في ظروف ممكن تكون صعيبة، فهو كيتنقل بين الشوارع وكيواجه الازدحام وتقلبات الطقس وضغط الوقت وأحيانا صعوبة في العثور على العناوين، لذلك تأخير لبعض الوقت يقدر يكون خارج على إرادته، وهذا الواقع كيفرض وجود قدر من التفهم من قبل المستفيد بدل إصدار أحكام متسرعة أو ممارسة سلوك عدواني. وفي المقابل من الضروري ما يتحولش تفهم المستفيد لمبرر للإهمال المتكرر أو عدم احترام المواعيد من جانب عامل التوصيل. فخدمة التوصيل كتبين أهمية الثقة الاجتماعية، أي إيمان الأفراد بصدق وأمانة ونوايا الآخرين. فالمستفيد كيسلم جزء من وقته وماله المؤسسة أو منصة، بينما كيوضع عامل التوصيل جهده ووقته في خدمة المستفيد. وكل ما ارتفع منسوب الثقة والالتزام بين الطرفين كتكون عملية التوصيل أكثر سهولة وأقل تكلفة اجتماعية. أما ملي كتنتشر سلوكيات بحال إعطاء عناوين غير صحيحة أو عدم الرد على الاتصالات أو إلغاء الطلبية بعد وصول عامل التوصيل والتعامل معه بطريقة مهينة، فهذا كيؤدي لإضعاف الثقة وزيادة التوتر داخل هذه العلاقة المهنية اللي مكنت من إدماج الآلاف من الشباب. وفي إطار المسؤولية الجماعية ضروري احترام عمال التوصيل، وهذا السلوك ما خصوش يكون فردي ولكن يكون جزء من ثقافة اجتماعية كتعترف بقيمة العمل بمختلف أشكاله. وأيضا ضروري تكون عند شركات ومنصات التوصيل سياسات واضحة كتحمي العامل وأيضا المستفيد من خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف، وتوفير أيضا آليات فعالة لتقديم الشكاوى وحل النزاعات. من المنظور السلوكي فجودة خدمة التوصيل كتأثر بمجموعة من العادات اليومية البسيطة، فالمستفيد اللي كيرد على الهاتف وكيحدد الموقع ديالو بدقة وكيحترم العامل وكيتكلم معاه بأدب كيساهم بطريقة مباشرة في تحسين الخدمة، والعامل اللي كيأكد الطلبية وكيحافظ على السلعة وكيعتذر عند الخطأ كيقدم نموذج إيجابي للسلوك المهني. وحتى التقييم الإلكتروني للخدمات كيمثل جانب مهم في هذه العلاقة، لكن خاص يكون تقييم موضوعي وما يتحولش الوسيلة للانتقام الشخصي من العامل. أيضا ما تاخدش المؤسسات تقييمات بصورة تعسفية ضد العاملين ديالها، خاص تحليلها على ضوء الظروف الفعلية لكل حالة، والسلوك في البيئة الرقمية لا يقل أهمية على السلوك في الواقع. فخدمة التوصيل ما يمكنش اعتبارها عملية تجارية سريعة، هي فضاء للتفاعل الاجتماعي كيعكس مستوى الالتزام والاحترام والمسؤولية داخل المجتمع، فالمستفيد مطالب يلتزم بالدفع ويتعامل بلباقة، بينما كيتحمل عامل التوصيل مسؤولية مهنية في المحافظة على الطلبية والالتزام بالمواعيد وحسن التواصل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو رجا.
3: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمة الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
1: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلكي الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريد، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
4: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بيا وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنى الخير.
5: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صدقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم سير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
1: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعضا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع تعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمه.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. التعاونية كتكون من واحد 5 أعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. كنخدموا الصناعة التقليدية، كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كنخدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
1: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال سنواتها الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية.
1: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
2: هي مناسبة اللي كنبغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان، خاصة للأجيال الجديدة الشباب والناشئة وأجيال اليوم والغد، باش تكون تعرف هاد الذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هاد الذاكرة التاريخية، نكونوا أوفياء لها، لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي بيه كيتبنى الإنسان.
1: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن، إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48,400 هجرية 26,000 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
0: غيم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو الرجاء.
5: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلادي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمة الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
3: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريت، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
0: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب تاوريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بي وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
1: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صادقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم سير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
3: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن التعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. التعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. خدمة الصناعة التقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كيقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
3: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال سنواتها الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمدينة.

0: لها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس، بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز، تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، إذ تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة.

0: وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صافية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة، ترافقكم في تقديمه لبنى صفيق. زار بعمان تقديم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم الإطار المغربي بادو الزكي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد الأردني لكرة القدم للإعلان رسميا عن تولي بادو الزكي قيادة منتخب النشامى خلال المرحلة المقبلة. وتحدث الزكي خلال المؤتمر عن رؤيته الفنية للمنتخب الوطني، مؤكدا أهمية العمل الجماعي والوقوف على احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة اللاعبين وتقييم جاهزيتهم والعمل على تعزيز الجوانب الفنية والبدنية بما يخدم متطلعات المنتخب في الاستحقاقات المقبلة. ويبدأ الزاكي مهمته مع المنتخب الأردني في مرحلة تتضمن عددا من الاستحقاقات، أبرزها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2027، حيث يتطلع الجهاز الفني الجديد إلى وضع برنامج إعداد متكامل ومواصلة تطوير مستوى المنتخب وتعزيز حضوره على الساحة الآسيوية. توج نادي برشلونة الإسباني بكأس خوان غامبر عقب فوزه على الأهلي المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب كامب نو. وافتتح المصري حمزة عبد الكريم التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 30 قبل أن يضيف البرازيلي رافينيا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني قلص الأهلي الفارق بواسطة لاعبه زيزو في الدقيقة 51، وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إهدار الوافد الجديد الإنجليزي أنتوني غوردون ضربة جزاء لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. نقل مباراة الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم التي كان من المقرر أن تجمع الأحد المقبل باريس سان جيرمان برين على ملعب بارك دي برانس إلى ملعب روازون بارك بسبب تضرر أرضية الملعب الباريزي بشكل كبير جراء موجات الحر المتتالية. وأعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم تعديل برنامج الجولة الأولى بعدما تبين أن الوضع الحالي لأرضية الملعب لا يسمح بضمان سلامة اللاعبين. وأوضحت الرابطة في بيان أن القرار اتخذته لجنة المسابقات التي اجتمعت في 19 غشت وخلصت إلى أن المباراة لا يمكن إقامتها على ملعب بارك دي برانس. الكرة الصفراء، ودعت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالميا والألماني ألكسندر زفيريف الثالث دورة سينسيناتي للألف نقطة في كرة المضرب من دور ثمن النهاية، فيما تأهلت حاملة اللقب البولونية إيغا شافيونتيك بسهولة إلى ربع النهاية. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم، شكرا على حسن المتابعة.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي، موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
6: مرحبا أستاذ هشام.
5: إذا الحديث ما زال متواصل حول عقد الوعد بالبيع، وبالضبط حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. في الحلقتين الماضيتين كنا تكلمنا عن الالتزامات التي تكون على عاتق الواعد. قلنا أنه خاصه يصفي العقار دياله ويطهره، ولكن فيه شي ديون لحجوزات تقييدات، يخلص الضرائب اللي عليه، يجيب الإبراء الضريبي، ما يتصرفش في العقار شي تصرف اللي ربما أنه يقضي ضرب المستفيد من ذاك العقار. الآن هنتكلموا على الالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد، داك السيد اللي غادي يشري داك العقار، شنو هي الالتزامات اللي عليه الأستاذ منتصر؟
6: مرحبا. لأن كما في هذا الموضوع اللي كنضرب به الوعد بيه، ثنائي الجانب اللي كيكون التزامات على الطرفين معا.
5: نعم،
6: عطنا للبائع شنو الالتزامات ديالو، دابا نهضروا على المشتري. وكما قلنا على سبيل النكته شحال مره، وانه حنا ملي كيجي المشترك نقول جيب الفلوس ولا كاتنصيون.
5: نعم،
6: المساله بسيطه،
5: صافي يجي واجد.
6: يجي واجد، لانه هو البائع اللي كيخصو يوجد ديك العقار ويصفيه والى اخره. المشتري ملزم انه يوفر الثمن ديال الشراء طبعا.
5: تمام.
6: وطبعا خصو يكون الهويه ديالو تكون يعني يثبت الهويه ديالو.
5: نعم.
6: فالمطلوب هو انه ثمن ديال البيع. وهذه المساله هذه حنا اللي خصنا نعرفوا، ان دابا اغلبيه ديال العمليات ديال الشراء دابا ديال العقارات، واحد النسبه مهمه كتمر عن طريق القروض البنكيه. يعني فداك داك المشتري قليل الناس كيمولوا العقار يعني من المال ديالهم الخاص. الاغلبيه كيمول واحد جزء من المال ديالو الخاص وكيكمل بالقرض البنكي، او كيكمل ثمن كامل عن طريق القرض البنكي، وربما كيدخل معاه حتى المصاريف، لان كاين هذه الامكانيه. كاين بنكات اللي كتمول ثمن الشراء زائد المصاريف. فالالتزامات اللي هذاك المشتري او المستفيد من الوعد بالبيع خصو مباشره بعد توقيع الوعد بالبيع خصو يبادر يمشي للبنكه. البنكات كيطلبوا لهم اول حاجه من عند الموثق، كيطلبوا الوعد بالبيع، نسخه من الوعد بالبيع اللي توقع، وشهاده الملكيه، وعاد الوثائق الاخرى اللي كتبت المداخيل ديالو. ربما واش هو موظف، واش ربما
5: اجير مستخدم،
6: اجير واش مستخدم، واش مهنه حره. فهو ضروري خصو يثبت للبنكه ان عنده القدره والامكانيه انه
5: يسدد
6: القرض البنكي اللي غادي يخدم عندهم.
5: نعم، واضح الأستاذ منتصر.
6: طبعا المصاريف طبعا.
5: نعم،
6: هذه نقطة مهمة ربما.
5: نعم، تكلمتي على أنه المستفيد. نعم. يعني السيد اللي غادي يشري أنه خاصو يجيب البطاقة الوطنية ديالو، يعني أولا يثبت يعني التعريف ديالو، خاصة مثلا ولكن أجنبي ربما، على أنه الباسبور جوا السفر إلى غير ذلك. نعم. على أنه يثبت الهوية ديالو.
6: نعم.
5: يعني بطريقة قانونية. نعم. المغربي عندكم الطريقة. نعم. كيفاش أنكم كتيقنوا من الهوية ديالو. نعم. خاصة على ما أظن أن هناك جهاز الآن، أصبح شي جهاز في مكتب ديال الموثق اللي كيتيقن من خلاله، يعني من ديك البطاقة الوطنية. نعم. الأسرة المنتصر.
6: نعم. المكتب الموثقين كلها مجهزة بواحد القارئ ديال البطاقة الوطنية الإلكترونية.
5: نعم.
6: اللي كنستخدمه في حال اللي ربما كيقدر يوقع شك او ريبه من داك الطرف الماتي امامنا. ولكن غالبا المساله ما كتهمش المشتري، كتهم. نعم. البائع، الا كان غادي يدخل في اطار محاربه السلع على العقارات.
5: نعم.
6: ولكن بالنسبه للمشتري غالبا ما كيجيب البطاقه ديالو، يعني ما كتكون حتى شي مسائل اللي كت اللي غتدخل الريبه ولا الشك في نفسك، فربما ديك البطاقه راه كتكفي.
5: نعم.
6: ونهضروا على الوكاله، الا كان ربما داك المشتري غير حاضر، نذكروا بالمقتضى القانون الجديد ديال الوكاله.
5: نعم، نخليو ليها حلقه خاصه الاستاذ منتصر، لان فيها ما يتقال، خاصه انه قانون جديد ويحتاج منا الى حيز زمني يعني باش نوضحوا هذه المساله. هذه نرجعوا للمساله على انه المستفيد، الالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد. قلنا انه يجيب البطاقه الوطنيه ديالو، يعني هذا يجيب المصاريف اللي غادي يخلصها ديال العقد ديال الوعد بالبيع.
6: لا، دابا المصاريف ديال عقد الوعد بالبيع ماشي مشكله، لانه ربما كيكون مبلغ زهيد، ماشي مبلغ.
5: نعم.
6: اللي سميت كنهضروا المصاريف ديال البيع اللي
5: ربما كتكون مهمه. نعم، غادي يوجدها. نعم، غادي يوجدها.
6: الناس ما كيضربوش على الحساب.
5: نعم، حنا نتكلم الاستاذ. نعم. منتصر عليه، نقول له غادي يوجدها ان شاء الله. نعم. في البيع
6: النهائي. طبعا.
5: تمام.
6: طبعاً.
5: لكن المساله المهمه وهنا بغيت نتكلم عليها الاستاذ منتصر، هو بعض الناس ما كيكونوش عارفين واش المؤسسة البنكية غادي تعطيهم الكريدي ولا لا.
6: نعم. نعم.
5: وهذه مسألة مهمة جدا، خاصة الناس اللي غادي يمولوا العقار ديالهم إما بصفة جزئية أو كلية من المؤسسة البنكية. مبدئيا ما كيكونش عارف واش غادي ياخذ كريدي ولا لا، نظرا للمهنة اللي كيزاولها أو للوظيفة اللي كيزاولها. هنا بغينا نصحوا هاد الناس هادو قبل ما يمشي عند الموثق الاستاذ المنتصر انه يمشي يعرف بالفعل واش البنك غادي يسمولو داك العقار ولا لا، لانه ربما كترتب عليه يعني مجموعه من الاشكالات.
6: نعم، ماشي قبل ما يمشي للموثق، قبل ما يبدا يقلب على العقار اللي غايشري.
5: نعم،
6: لان كتوقع بزاف ديال الناس وربما ماشي من الطبقه الضعيفه، راه الطبقه المتوسطه وربما ناس واعيين كنطيحوا في حال ديال الناس اللي على مستوى ثقافي كبير وكيطيحوا في هذا الخطا، لان البنك خصك تعرف شحال تعطيك ديال الفلوس.
5: تمام،
6: وبين هذاك الشيء اللي تعطيك البنك دابا انت كتمشي عند البنك، خصوصا بالنسبه للثاني المغاربه مقاطين في الخارج، لان البنك كتبغي ضمانات. اي بنك باش تمول لك شراء العقار كتبغي كتطلب واحد الشروط، يكون عندك واحد المدخول قار، خص تكون مثلا كتعطي ضمانات باش انك تسدد داك القرض. ف قبل ما تمشي تشري خصك اول حاجه انت غالبا عندك واحد حساب مع واحد البنك، ولا ربما كاع ما عندكش حساب ماشي مشكل، تمشي عند اي بنك تسولهم تقول لهم الملف ديالي شحال تقدروا تعطيوني باش نشري العقار، انا بغيت نشري واحد العقار وبغيت نعرفكم شحال توصلوا معايا.
5: تمام،
6: واش 50 مليون واش 60 مليون واش 100 واش 200 الى اخره، على حسب القدره ديال كل واحد. مي كتاخذ ديك المعلومه عاد كتمشي تقلب ديك الساعه تشري.
5: نعم يعني تمام،
6: انت كتشوف شحال عندك ديال الفلوس بعدا.
5: نعم،
6: شحال جامع وشحال تعطيك البنك، وعاد كتبقى تمشي تشري. ماشي انت كتمشي مباشره، كتكون واحد النهار انت جالس رقاتك وقيله خصني نمشي نشري دار، كنمشي السلام عليكم بشحال تبيع لي الدار، كنتفاهم معاك كنسمع معاك الوعد بالبيع، ومن بعد كنمشي كنصطدم بالواقع، كتقول البنك لا ما نعطيكش انت الكريدي.
5: تمام،
6: وراك تعديتي على داك السيد.
5: اشكالات كيبقاو كثير الاستاذ منتصر. نعم، انه داك الانسان كيبقى داك العقار ديالو يعني واحد المده معينه ما كيتباعش، ربما على انه داك الطرف الثاني ملي ما كيعطيش
6: كيبقى يطلب منه التمديد، كيقول واه اصبر عليا صافي انا نشوف، لا انا نبدل البنك كان انا امشي، كيكونوا في شهر كيوليو في شهرين كيوليو في شهر كيوليو في اربع شهور،
5: وبعد ما كيجيش يفسخ معاه كيوليو في دعوى قضائيه.
6: فضروري ان انسان الا كنتي مقبل على شراء ديال اي عقار خصك تشرف البيدجي ديالك، شحال عندك ديال الفلوس.
5: تمام، باش ما يوقعوش الاشكالات،
6: باش ما يوقعوش هاد الاشكال.
5: نعم، هذا
6: حتى المصاريف اللي هضرنا عليها حتى هي راه خاصها تدخل في الحساب،
5: لان تمام خاصه كيوقعوا فيها اشكالات استاذ منتصر، مساله المصاريف
6: بها.
5: نعم،
6: دابا الناس كيتفاجئوا بها، كيكون مثلا هو مركز ديك التركيز ديالو كامل على توفير ثمن الشراء، وغالبا الناس كتبقى دير واحد البيجي من بعد كيفوتوا الشراء، كيكون مثلا هو على مثلا 60 كيزق شي ب 65، ما كيدخلش الحسبان ديالو انه راه عنده مصاريف.
5: نعم، واحد المصاريف اللي كتكون مهمه، مثلا كتكون واحد 60000 درهم 70000 درهم على حساب القيمه.
6: 60000 درهم على حساب بالنسبه، نقدروا مثلا ابتداء من 600 وانت طالع.
5: تمام،
6: من الثمن ديال يعني واحد المبلغ مهم.
5: تمام، يعني انه الانسان خاصو يعمل في باله انه خاصو يوفر ايضا.
6: نعم،
5: ملي كيعمل العقد ديال الوعد بالبيع كيف ما قلتي قبل انه خاصو يمشي يسال على راسو.
6: نعم،
5: يعرف خاصه ولا ما كانش عنده الفلوس باش غادي يخلص. نعم، داك العقار ويلتجأ. نعم، لواحد المؤسسه بنكيه من اجل التمويل كيف ما قلنا الجزئي او الكلي.
6: نعم،
5: انه يمشي يسول على راسو قبل ما يعمل العقد ديال الوعد بالبيع، قبل ما يمشي يعني يدخل في ديك العمليه ديال الشراء باش ما وقعوش اشكالات.
6: نعم،
5: هذه مساله. المساله الاخرى على انه يعمل بالحساب ديال المصاريف.
6: نعم،
5: اللي
6: نعم
5: كتكون عليه ملي غادي ان شاء الله يبغي يعمل العقد ديال البيع النهائي. نعم، مسألة أخرى. نعم، الأستاذ المنتصر بغيت نتكلم معك.
6: نعم،
5: عليها وهي مهمة جدا.
6: نعم،
5: وأنه بعض الناس مثلا كيجي عند الموثق ومعه الزوجة ديالو.
6: نعم،
5: كيجي عند الموثق مع الزوجة ديالو كيكون باغي يعمل العقد ديال الوعد بالبيع. جالس السيد الواعد يعني داك اللي غادي يبيع.
6: نعم،
5: جالس المشتري.
6: نعم،
5: كيتكلم داك الشخص بوحدو.
6: نعم، نعم،
5: كيقول الموثق انا غادي نشري هذا العقار. غادي ناخذ كريدي عليه، غادي نعمل كذا كذا الى غير ذلك. يعطيه الموثق كيقول له واش تشري بوحدك، كيقول له ايه غادي نشري بوحدي، كيعطيه الوثائق، يعطيه المسائل الى غير ذلك. كيمشي الدوسي للمؤسسه البنكيه، كيخرج الكريدي. ملي كيجيو كيبغيو يسيني العقد النهائي، كتكون الزوجه معاه كتقول له انا بغيت ندخل مع الزوج ديالي. ولا علاش انا ما دخلتينيش مع الزوج ديالي، خاصه اني كنت جالسه معاه في المجلس اللي كان ديال العقد الوعد بالبيع. واش هاد الاشكالات ممكن توقع الاستاذ منتصر؟
6: كتوقع، ماشي ممكن، كتوقع بزاف، كتوقع بزاف. وربما دابا الناس ديك الوعد بالبيع كيحتقروه، ما كيعطيوش ليه اهميه. تيجي كيسني معك الوعد بالبيع، تم بعد تتقلص البيع، كيفاجئك بشي معلومه اللي كتكون مهمه اللي ربما كنتعرفها النهار الاول.
5: نعم،
6: مثلا كما قلتي باغي ندخل ولادي، كي كيبغي يدخل ولادو. كيسنيو على البيع وكيدير كريدي بانكير وتاتر اخرك وانا بغيت ندخل معايا ولادي. لا راه ملي كتدخل درتي القرض البنكي راك دخلتي معك واحد المؤسسه اللي هي اللي موله حتى هي عندها واحد الحق في اذن الراي ديالها هي ما غتمانعش ولا خصك الملف ديالك راه تعالج بين على انك انت مشتري وسنيتي واحد القرض بنكي. كاين مساله اللي قلتي ديال كما قلتي كتجي دابا هو ملي كتمشي كيجي الزبون عند المكتب ديال الموتى كنعطيو ليه عمر واحد لافيش ديال الحاله المدنيه ديالو.
5: نعم.
6: الاسم ديالو المهنه ديالو اسم الاب اسم الام الحاله العائليه واش انت مزوج ولا انت مزوجه واش مطلق واش مطلقه واش عازب واش عازبه. فاحنا كنجمعوا المعطيات بغض النظر شكون يعني كتهم داك الشخص.
5: نعم.
6: الشخص المشتري. فبزاف ديال الناس ملي كيعمر سمي ديال الزوجه ديالو ولا هي كتعمر سمي ديال الزوجه كتحب لي صافي راه مباشره دخل معها العقد
5: الملكيه. نعم.
6: ما كاينش شي حاجه بلا ما توقع ما كاينش شي ملكيه بلا ما كتوقع.
5: تمام.
6: هادي قاعده خصنا نعرفوها راه حيت داكشي كنشوف في الافلام ديال انه كيجي كيقول لي راه عطيك واحد الدار في سميتك لا ما كايناش الا غتشري راه كتوقع عقد الشراء ولا على الاقل كتكون وقعتي واحد الوكاله ديال الشراء كتعطي واحد السيت فويد انه ينوب عليك في شراء واحد العقار.
5: نعم.
6: فالمساله ما نخبيوش المعلومات ملي كنمشيو عند الموثق في الجلسه الاولى كنوضحوا ليه جميع المسائل. كاين اكثر من داكشي كتلقى مثلا دابا داك السيد اللي قلتي وكتوقع بزاف الناس المغاربه ممكن قاضي ما بخرج انه كيوقع واحد الخلط ما بين القانون المغربي وقوانين ديال الدول الاخرى.
5: نعم.
6: كل دوله عندها قانون كينظمها وحنا عندنا لا سيباراسيون ديال لي بيان كل واحد عنده الا كانوا داروا
5: اتفاق
6: الاتفاق في اطار الماده 49 من
5: ديال الذمه الماليه المشتركه.
6: نعم. ولكن حنا عندنا الذمه كل واحد الذمه ديالو حر مستقل في الذمه الماليه ديالو. فكتلقى مثلا داك السيد مشى عند المنعش العقاري وربما عطى تصبيق وعطى غير البطاقه الوطنيه ديالو وقال لهم بانه راه غنشري من عندكم واحد العقار وكذاك المنعش عقاري نهار كيوصل معاه المرحله ديال البيع النهائي كيرسل لينا طبعا المعطيات رانا بعت ثلاث الزبون.
5: نعم.
6: باش نوقعوا سميت ما كتذكر الاسم ديال الزوجه حتى شي مرحله من ديك المراحل.
5: نعم.
6: حتى تيوصل لي الملف وكتعطي سميتو كتقول انا اش ما كاينش هذه الملكيه.
5: تمام.
6: فهذه مسائل.
5: نعم.
6: اللي
5: الغاية ديالنا هو هذا من برنامج
6: الناس خاطب الصحة.
5: نعم.
6: ما كصحاش مجانا كصحة بعقد او بعقد اخر اللي. نعم. كيكلف مصاريف حنا ما كنبغيوش الناس يطيحوا في هذا
5: لا وهذه المساله ديال العقد الاخر ربما انه لما كانش داخل المؤسسه البنكيه نقدروا نقولوا على انه قد يسهل الامر ولكن اذا كان داخل المؤسسه البنكيه
6: كيخصك الموافقه ديالها
5: تعقيدات اخرى
6: كيخصك الموافقه ديالها
5: كاين حالات في غنى عليها. اذا الالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد هو أنه يوفر المصاريف ديال البيع النهائي أيضا أنه يسرع الإجراءات المتعلقة به كيف ما قلنا يمشي ولا كان غادي يأخذ داك الكريدي من المؤسسة البنكية يعرف الوريقات اللي خاصه يجمع شهادة العمل إلى غير ذلك ويسرع ديك الإجراءات ماشي يبقى مكتوف الأيدي
6: ويوضح النية دياله
5: ويوضح النية دياله هذا أمر مهم أمام الموثق
6: لأنك أي حاجة ناوية قلتك شركة مع الموثق ولا مع الناس اللي مع الموثق كل ما أنا بغي ندخل معايا أولادي واش ممكن ما تمشيش لآخر لحظة حتى تكون الملف يعني تعالج واحد الشهرين وكيتعالج الملف حتى النهار ديال التوقيع وخص بغي ندخل معايا ولادي راه ماشي بهذه السهولة.
5: نعم واضح الأستاذ منتصر. إذا هذه كانت بعض الإشارات والتوضيحات المتعلقة بالالتزامات التي تكون على عاتق المستفيد ودائما الحديث عن عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. شكرا لكم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءة القانونية.
6: مرحبا أستاذ هشام.
5: الشكر أيضا موصول لكم وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه. ببوزنيقة اختتام دورة الرابعة والأخيرة للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وبتزنيت إحياء الموسم السنوي للعلامة شيخ ماء العينين. بدمنات تعاونية وشمة حين يتحول الموروث المحلي إلى مصدر للدخل. إلى التفاصيل، اختتمت الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد لشباب والطفولة ببوزنيقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية تساهم في تنمية شخصيتهم والتعبير عن مواهبهم. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
2: لحظة كنعيشو نهاية المراحل التخيمية الأربع، طبعا حالي عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية معايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حنا كنتوفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد المجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
1: تحيي زاوية الشيخ ماء العنين بمدينة تزنيت في الفترة من 17 إلى 21 غشت الجاري الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. باقي التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
3: بمدينة تزنيت تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للدار والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
4: تحيي قبيلة آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي للخطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل الفقرات، يبتدأ في اليوم الأول ب تكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كان هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
3: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق صوص والصحراء بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تزنيت خاصة.
1: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا بعدما أصبحت هذه الحرف والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجالية إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع بما مكن التعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. نستمع لتصريح عبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
5: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية وديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال البندق، بحال السكسو، بحال الهربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. خمس صناعة تقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم.
1: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، نلتقي في العدد المقبل.
6: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو رجا.
5: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلادي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمة الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
3: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريد، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
0: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بيا وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنى الخير.
1: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صدقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم سير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
3: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعضا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع تعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. تعاونية كتكون من واحد 5 أعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. كنخدموا الصناعة التقليدية، كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة، كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كنخدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
3: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال سنواتها الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنيات التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. في البرتغال حرائق الغابات تأتي على أكثر من 3000 هكتار. الحكومة البلجيكية تعتزم وضع خطة وطنية لتعزيز مواجهة الحرائق الغابوية. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب الصين إلى حوالي 160 قتيلا. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة من البرتغال، حيث أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البلاد على أكثر من 3000 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال 3 من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
2: السلطات المحلية أفادت أن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينيايس على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرقي البرتغال. رئيس بلدية فينيايس قال في تصريح صحفي إن الحريق الحق أضرارنا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية، ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74,000 هكتار، ويضم منطقتي جبال مونتسينيو وكوروا بمحادثي الحدود مع إسبانيا. وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت نيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر 4 منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أوروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمت نيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو ودوسول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليه صباح الخميس.
1: كما أوردنا في العناوين، أعلن وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتان عن إعداد خطة عمل وطنية لمواجهة الحرائق في المناطق الطبيعية بهدف تعزيز قدرات البلاد وتكييفها مع الاحتياجات الحالية والمخاطر المستقبلية، وذلك على خلفية الحريق الواسع الذي اندلع في محمية هودفاني الطبيعية شرق البلاد. وزير الداخلية أوضح أن الخطة ستعرض قريبا على الحكومة بالتوازي مع إعداد خطة وطنية للصمود تحدد القدرات الاستراتيجية والآليات التي ينبغي أن تتوفر عليها البلاد لمواجهة الأزمات الكبرى. وأضاف كوينتان أن هذه الجهود شملت الاستثمار في التكوين المتخصص والإجراءات العملياتية والمعدات الملائمة والدعم الجوي، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف أجهزة التدخل، مؤكدا عزمه الحفاظ على قدرات جهاز الحماية المدنية وتعزيزها مستقبلا. نختم من الصين التي تعرف ارتفاعا في حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد الشهر الماضي إلى حوالي 160 شخصا، ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الصينية الجمعة. القناة الصينية CCTV أفادت أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أثرت على أكثر من 1,000,000 شخص في جنوب البلاد. السلطات المحلية تركز جهودها حاليا على إعادة إعمار المناطق المنكوبة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز قدرات الوقاية من الكوارث والحد من مخاطرها والتدخل والإغاثة في حالات الطوارئ. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
3: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: راديو.
1: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو رجا.
5: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلادي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمة الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
3: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلكي الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريد، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
0: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بيا وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنى الخير.
1: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صدقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
3: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعضا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع تعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. تعاونية كتكون من واحد 5 أعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. كنخدموا الصناعة التقليدية، كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كنخدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
3: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال سنواتها الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك

0: القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
1: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
0: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذا الموعد الرياضي. نبدأ من البطولة الوطنية الاحترافية إنوي، حيث أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم قرعة أو إجراء القرعة ستقام يوم الجمعة 28 من غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. منافسة الموسم الرياضي 2026-2027 ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية للموسم الجديد عبر القنوات الرسمية للعصبة. من البطولة الوطنية إلى الدوري الإسباني، حيث انتهت مواجهة رايو فايكانو وضيفه ديبورتيفو ألافيس بالتعادل بهدف لمثله في افتتاح الجولة الثانية. رايو الذي يخوض مباراته مؤقتا على ملعب ليغانيس كان السباق إلى التسجيل بواسطة سيرخيو كاميو مع بداية الشوط الثاني قبل أن يدرك ماريانو دياز التعادل للألافيس في الدقيقة 84 مستفيدا من خطأ دفاعي. إلى ليالي المنافسات الأوروبية، حيث بدأت حسابات التأهل تدخل مرحلة الحسم في الدوري الأوروبي. قطع بنفيكا البرتغالي خطوة مهمة نحو مرحلة الدوري بعد فوزه على أراهوس الدنماركي بثلاثة أهداف لواحدة. رافا افتتح التسجيل مبكرا وأضاف ليوناردو باريرو الهدف الثاني قبل أن

يقلص سيباستيان يورغنسون الفريق للفريقية الدنماركي، لكن فانجيليس بافليديس عاد الفريق إلى هدفين من ضربة جزاء ليمنح بنفيكا أفضلية مهمة قبل مباراة الإياب في الدنمارك. في المسابقة ذاتها عاد أندرلخت البلجيكي بانتصار كبير من كازاخستان بعد أن أسقط كرة الألماطي بثلاثة أهداف دون رد. الفريق البلجيكي سجل الهدف الأول بعد دقيقتين فقط، وأضاف لوكاس أمبروس الهدف الثاني قبل أن تتعقد مهمة أصحاب الأرض بطرد أحد لاعبيه. وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول أكمل دانييلو سيكان ثلاثيا ليقترب أندرلخت كثيرا من حجز بطاقة التأهل. أما في الدوري الفصلي لدوري المؤتمر الأوروبي فيبقى الحسم مؤجلا بعدما اكتفى لاغانتواز البلجيكي بتعادلية سلبية أمام ضيفه برنيان الإسكتلندية. الفريق البلجيكي سيطر على فترات مهمة من المواجهة لكنه عجز عن التسجيل، فيما تصدى حارسه لضربة جزاء في الدقيقة 15 ليحافظ على شباكه نظيفة قبل لقاء الإياب في اسكتلندا. إلى أمريكا الجنوبية حيث تتواصل الإثارة في كوبا ليبرتادوريس. فلامينغو البرازيلي حامل اللقب وصل حملة الدفاع عن تاجه وبلغ ربع نهائي بعد فوزه على مواطنه كروزيرو بهدفين لواحد ليحسم مجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين. بدوره تأهل بالميراس بعد فوزه خارج أرضه على سيرو بورتينيو الباراغواياني بهدفين دون رد. سجل غوستافو غوميز بعد ما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لمثله. أما بلاتينسي الأرجنتيني فاحتج إلى ركلات الترجيح لعبور كوميمبو أوندو أتشيلي بعد تعادل الفريقين في مجموع المباراتين بركلات الترجيح التي انتهت بسبع ركلات مقابل ستة لصالح الفريق الأرجنتيني الذي سيواجه فلومينينسي في ربع النهائي. نختم من عالم الكرة الصفراء حيث بلغت الأمريكية جيسيكا بيغولا نصف نهائي دورة سينسيناتي للألف نقطة. بيغولا المصنفة الثالثة عالميا تغلبت على مواطنتها أماندا أنسيموفا بمجموعتين لواحدة في مباراة استغرقت ساعتين وخمسة عشر دقيقة. بعد فوز بيغولا بالمجموعة الأولى عادت أنسيموفا بقوة وحسمت الثانية، لكن المصنفة الثالثة عالميا تمكنت من حسم المجموعة الثالثة في الشوط الفاصل لتحقق فوزها السادس تواليا على منافستها. وتنتظر بيغولا في نصف النهائي الفائزة من مواجهة الكازاخستانية إلينا ريبيكينا والبولندية إيغا شيفونتك. إذاعة الأخبار المغربية.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامية على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجاري. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو رجا.
3: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
1: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريد، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
4: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلالية ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بي وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
5: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صادقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي. كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
1: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع تعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. تعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. كنخدموا الصناعة التقليدية، كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة، كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كنقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
1: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال سنواتها الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: تعتزم مدغشقر تعزيز سرسنتها القانونية والمؤسساتية لمواجهة تصاعد التهديدات الرقمية، لا سيما الجرائم الإلكترونية التي باتت تستفيد من التطور السريع للذكاء الاصطناعي. وأوردت الصحافة المحلية نقلا عن بلاغ لوزارة التنمية الرقمية والبريد والاتصالات أن السلطات باشرت في أعقاب الاجتماعات لمجلس الوزراء عدة إجراءات تشمل مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديث الإطار القانوني المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية. وتهدف مراجعة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى رفع فعالية التصدي للجرائم الرقمية وتعزيز حماية المواطنين والمقاولات والإدارة من المخاطر السيبرانية، فضلا عن تعزيز الثقة في الخدمات والاقتصاد الرقميين. وتعتزم الحكومة في السياق ذاته تحديث التشريع المنظم للاتصالات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية، وهو إطار قانوني يعود إلى سنة 2005، بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة وتطور الاستخدامات الرقمية. ويشمل الإصلاح المقترح مراجعة القواعد المطبقة على القطاع بهدف تعزيز المنافسة والحد من الاحتكار وترسيخ السيادة الرقمية للبلاد ورفع مداخيل الدولة وتكييف العقوبات المفروضة على الفاعلين وتخفيض كلفة الخدمات.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامية على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجاري. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو رجا.
3: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
1: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريط، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
4: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلالية ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بي وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
5: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صادقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ لمؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي. كما تعمل على دعم سير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
1: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعضا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع تعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. تعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. كنخدموا الصناعة التقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كنقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
1: القرية. لحظة قال البنك الإفريقي لتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي في القطاع الفلاحي برواندا خلال السنوات الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه الجولة الإفريقية، معكم حفص الحجام وإلى العناوين. الكونغو الديمقراطية تتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو لمواجهة تفشي إيبولا. في نيجيريا مصرع 51 شخصا على الأقل إثر غرق مركب شمال غربي البلاد. رواندا تستهدف زراعة 765,000 هكتار في الموسم الفلاحي المقبل. أهلا بكم من جديد. منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أعلنوا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتلقى 70,000 جرعة من لقاح إيرفيبو في وقت تجاوز فيه عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد عتبة 5,000 حالة. المنظمة أوضحت في بيان أن تلقي هذه الجرعات من شأنه دعم جهود احتواء تفشي الفيروس الذي يمكن السيطرة عليه خلال 3 أشهر في حال لتوفر الموارد، مشيرة إلى أن الاختبارات المختبرية أظهرت أن لقاح إيرفيبو قد يوفر بعض الحماية ضد سلالة بونديبوغيو النادرة والمسؤولة عن التفشي الحالي. نواصل جولتنا الإفريقية من نيجيريا، حيث لقي 51 شخصا على الأقل مصرعهم إثر غرق مركب في ولاية سوكوتو شمال غربي البلاد. السلطات المحلية أكدت انتشال جثث الضحايا بعد غرق المركب الذي كان يحمل عددا من الركاب يفوق طاقته، وذلك بعد وقت وجيز من انطلاقه. عملية الإنقاذ لا تزال مستمرة وفق ما أكده المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية سوكوتو، في ظل تكرار حوادث القوارب الناجمة عن الحمولة الزائدة وعدم الالتزام بقواعد السلامة، لا سيما خلال موسم الأمطار والفيضانات التي تجعل الملاحة النهرية خطيرة للغاية في المنطقة. نختم من رواندا. السلطات في البلاد تضع مخططات طموحة للموسم الفلاحي المقبل، مستهدفة زراعة 100,000 الهكتارات لتعزيز أمنها الغذائي، وتراهن على مضاعفة الانتاج في المناطق المعروفة بسلة الغذاء واعتماد تقنيات الفلاحة الحافظة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
2: المجلس الرواندي للزراعة وتنمية الموارد الحيوانية أفاد خلال اجتماع موسع عقد مؤخرا في المحافظة الشرقية لتقييم الاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل أن 246,000 هكتار تقع ضمن مناطق سلة الغداء، حيث تتوخى السلطات مضاعفة إنتاجها مقارنة بالموسم الماضي مع زيادة المساحات المزروعة بها. وأضاف أن محاصيل الذرة والفاصوليا والأرز وفول الصويا ستحظى باهتمام خاص خلال الموسم المقبل، بينما ستخصص 100,000 هكتار لممارسات الفلاحة الحافظة. من جهتها أكدت المديرة العامة بالنيابة للمجلس فلورانس أن الفلاحة القائمة على الحفاظ على التربة ستكون من الأولويات الرئيسية، وهي ممارسات جرى اختبارها للتعامل مع آثار تغير المناخ. السلطات دعت أيضا أصحاب المساحات الفلاحية الكبيرة غير المستغلة إلى السماح لسكان آخرين بزراعتها بهدف رفع الانتاج الفلاحي الوطني. وتندرج هذه الاستعدادات ضمن جهود رواندا الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ومساعدة الفلاحين على التكيف مع الظروف المناخية المتقلبة.
1: بهذا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا الإفريقية، إلى اللقاء.

0: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامية على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو رجا.
3: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمة الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
1: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريد، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
4: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بيا وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
5: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صدقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
1: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع تعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. تعاونية كتكون من واحد 5 أعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. كنخدموا الصناعة التقليدية، كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكان فضاء كنخدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
1: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال السنوات الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقوم

0: 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الخبر من المصدر.
1: بمدينة تيزني تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تيزني عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للضريح والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
2: تحيي قبيلة آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي القطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل فقرات. يبتدأ في اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كانت هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تيزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
1: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق سوس والصحراء، بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تيزنيت خاصة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية

0: ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة، كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة، مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامية على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو الرجاء.
3: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
1: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريت، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
4: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلالية ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بيا وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
5: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صادقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم سير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
1: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن التعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق بحال سكسو بحال هربال الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. التعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. خدمنا الصناعة التقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا داكشي ديال الدوم الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب التزيين والصناعة التقليدية، ودايرين واحد الفضاء فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كنقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
1: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال سنواتها الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصياغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. أصبحت خدمة التوصيل جزء أساسي من الحياة اليومية للأفراد نتيجة الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية وخدمات نقل الوثائق والسلع والمنتجات المختلفة، وما بقتش هذه الخدمة مجرد عملية تقنية خاصة بنقل منتوج معين، ولكن تحولت لعلاقة اجتماعية وسلوكية كتقوم على التفاعل المباشر بين طرفين، المستفيد من الخدمة وعامل التوصيل. وجودة هذه الخدمة ما كترتبطش فقط بالدقة وسرعة التوصيل، وإنما كتعتمد أيضا على درجة الالتزام والمسؤولية والاحترام المتبادل بين الطرفين. ونجاح خدمة التوصيل كتبدأ من إدراك المستفيد أن طلب الخدمة كيترتب عليه مجموعة ديال الالتزامات، فمن اللي كيطلب فرض توصيل منتوج أو وجبة فهو ما كيشريش غير السلعة، ولكن كيستافد من وقت وجهد فرض آخر، لذلك خاصو يقدم معلومات صحيحة ودقيقة على العنوان ورقم الهاتف وطبيعة الطلبية، ويكون متاح للتواصل خلال الفترة المحددة للتوصيل. وحتى الالتزام بالمواعيد المتفق عليه كيمثل سلوك اجتماعي مهم، لأن عامل التوصيل غالبا كيشتغل حسب جدول زمني كيتضمن عدة طلبيات، وأي تأخير غير مبرر من أحد المستفيدين كيأثر على بقية الطلبيات. وكيظهر الالتزام كذلك في الجانب المالي، فإذا كانت الخدمة كتستدعي دفع مبلغ محدد فاحترام المستفيد للقيمة المتفق عليها وطريقة الدفع كيساهموا في تسهيل العملية، وكيجنبوا عامل التوصيل مواقف محرجة أو خلافات هو في غنى عنها. وخاص أيضا على المستفيد من الخدمة يتعامل مع عامل التوصيل باعتباره مهني كيأدي عمل مشروع، وماشي مجرد فرد مكلف بإيصال الطلبية، وما فيها بس يقدم له مبلغ إضافي ولو بسيط من باب التشجيع. مهم جدا أيضا احترامه في الخطاب والسلوك، وتجنب إهانته أو تحميله مسؤولية أخطاء ما عنده حتى شي علاقة بها. في المقابل كيتحمل عامل التوصيل مسؤولية مهنية وسلوكية ما كتقلش أهمية، فهو كيمثل المؤسسة أو المنصة اللي كيشتغل معها، لذلك من الضروري يتحلى بالانضباط وحسن التواصل ويحافظ على الطلبية أثناء نقلها للمستفيد ويسلمها ليه في الحالة المتفق عليها، ويلتزم بالوقت ويتعامل باحترام وهدوء حتى في حالات التأخر أو وجود صعوبة في الوصول للعنوان. وهذا أكيد كيعكس مستوى المهنية وكيقلل من احتمالات نشوء النزاعات بين طرفين. وكتكتسي هذه المسألة بعد اجتماعي أوسع ملي كنعرفوا أن عامل التوصيل كيشتغل في ظروف ممكن تكون صعيبة، فهو كيتنقل بين الشوارع وكيواجه الازدحام وتقلبات الطقس وضغط الوقت وأحيانا صعوبة في العثور على العناوين، لذلك تأخير لبعض الوقت يقدر يكون خارج على إرادته، وهذا الواقع كيفرض وجود قدر من التفهم من قبل المستفيد بدل إصدار أحكام متسرعة أو ممارسة سلوك عدواني. وفي المقابل من الضروري ما يتحولش تفهم المستفيد لمبرر للإهمال المتكرر أو عدم احترام المواعيد من جانب عامل التوصيل. فخدمة التوصيل كتبين أهمية الثقة الاجتماعية، أي إيمان الأفراد بصدق وأمانة ونوايا الآخرين. فالمستفيد كيسلم جزء من وقته وماله المؤسسة أو منصة، بينما كيوضع عامل التوصيل جهده ووقته في خدمة المستفيد. وكل ما ارتفع منسوب الثقة والالتزام بين طرفين كتكون عملية التوصيل أكثر سهولة وأقل تكلفة اجتماعية. أما من اللي كتنتشر سلوكيات بحال إعطاء عناوين غير صحيحة أو عدم الرد على الاتصالات أو إلغاء الطلبية بعد وصول عامل التوصيل والتعامل معه بطريقة مهينة، فهذا كيؤدي لإضعاف الثقة وزيادة التوتر داخل هذه العلاقة المهنية اللي مكنت من إدماج الآلاف من الشباب. وفي إطار المسؤولية الجماعية ضروري احترام عمال التوصيل، وهذا السلوك ما خصوش يكون فردي ولكن يكون جزء من ثقافة اجتماعية كتعترف بقيمة العمل بمختلف أشكاله. وأيضا ضروري تكون عند شركات ومنصات التوصيل سياسات واضحة كتحمي العامل وأيضا المستفيد من خلال تحديد حقوق وواجبات كل طرف، وتوفير أيضا آليات فعالة لتقديم الشكاوى وحل النزاعات. من المنظور السلوكي فجودة خدمة التوصيل كتأثر بمجموعة من العادات اليومية البسيطة، فالمستفيد اللي كيرد على الهاتف وكيحدد الموقع ديالو بدقة وكيحترم العامل وكيتكلم معاه بأدب كيساهم بطريقة مباشرة في تحسين الخدمة، والعامل اللي كيأكد الطلبية وكيحافظ على السلعة وكيعتذر عند الخطأ كيقدم نموذج إيجابي للسلوك المهني. وحتى التقييم الإلكتروني للخدمات كيمثل جانب مهم في هذه العلاقة، لكن خاص يكون تقييم موضوعي وما يتحولش الوسيلة للانتقام الشخصي من العامل. أيضا ما تاخدش المؤسسات تقييمات بصورة تعسفية ضد العاملين ديالها، خاص تحليلها على ضوء الظروف الفعلية لكل حالة، والسلوك في البيئة الرقمية لا يقل أهمية على السلوك في الواقع. فخدمة التوصيل ما يمكنش اعتبارها عملية تجارية سريعة، هي فضاء للتفاعل الاجتماعي كيعكس مستوى الالتزام والاحترام والمسؤولية داخل المجتمع، فالمستفيد مطالب يلتزم بالدفع ويتعامل بلا باقة، بينما كيتحمل عامل التوصيل مسؤولية مهنية في المحافظة على الطلبية والالتزام بالمواعيد وحسن التواصل. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو الرجاء.
5: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمة الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
3: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريت، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
0: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلالية ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار مبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب تاوريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بي وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
1: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صادقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم سير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
3: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعضا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن التعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. التعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. خدمة الصناعة التقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كنقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
3: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال سنواتها الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في النشرة الاقتصادية، معكم حفص الحجام. وإلى العناوين: الاقتصاد البرتغالي يسجل فائضا خارجيا ب 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2026. الولايات المتحدة دين العمومي يتجاوز عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة. البيرو تراهن على جذب 40 مليار دولار من الاستثمارات المنجمية خلال السنوات الخمس المقبلة. إلى التفاصيل: سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 1.201 مليار يورو خلال النصف الأول من سنة 2026 بانخفاض بنسبة 45.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البيانات الصادرة عن بنك البرتغال. تفاصيل أوفى في تقرير إلياس أبو الرجاء.
3: بنك البرتغال المركزي أوضح أن فائض الحسابين الجاري ورأسمالي مثل 0.8% من الناتج الداخلي الخام خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. هذا التراجع يعزى بالأساس إلى ارتفاع عجز ميزان السلع في ظل زيادة الواردات بأكثر من ضعف نمو الصادرات. فائض الحساب الرأسمالي ارتفع في المقابل بمليار و325 مليون يورو، مدفوعا بزيادة تعويضات إعادة تأمين عن الأضرار الناجمة عن العواصف، فضلا عن ارتفاع تحويلات الصناديق الأوروبية الموجهة للاستثمار في إطار خطة التعافي والمرونة. وخلال شهر يونيو وحده سجل الاقتصاد البرتغالي فائضا خارجيا بقيمة 348 مليون يورو. المعطيات الرسمية أظهرت أيضا تحسنا في وضع البرتغال المالي تجاه الخارج، إذ بلغت وضعية الاستثمار الدولية الصافية أفضل مستوى لها منذ سنة 2001.
2: تجاوز إجمالي الدين العمومي للولايات المتحدة عتبة 40 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، وفقا لبيانات رسمية نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية. وعقب آخر إصدار للسندات بلغ دين الخزانة 40,047 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى زيادة الاقتراض المرتبط بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي، وكذا تعويض الرسوم الجمركية الملغاة بقرار من المحكمة العليا. هذا الدين يمثل نسبة تقارب 125% من الناتج الداخلي الخام الأمريكي، وهي نسبة تواصل الارتفاع رغم النمو القوي لأكبر اقتصاد عالمي. أفاد وزير الطاقة والمناجم بالبيرو بأن بلاده يمكن أن تستقطب ما يصل إلى 40 مليار دولار من الاستثمارات في قطاع المناجم خلال السنوات الخمس المقبلة من أصل محفظة مشاريع تقدر قيمتها ب 64 مليار دولار. وخلال منتدى حول التدبير الاجتماعي والاستدامة، أوضح الوزير أن عدة مشاريع وطنية يرتقب أن تقطع مراحل حاسمة أو تدخل مرحلة الانتاج خلال هذه الفترة. كما أبرز أن الحكومة تعتزم تبسيط إجراءات الترخيص ومكافحة الاستغلال المنجمي غير القانوني لتفعيل نحو 14 مشروعا منجميا، مع التشديد على ضرورة تشجيع نشاط منجمي حديث ومحترم للبيئة ومسؤول اجتماعيا. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.
0: أخبار المغرب والعالم.
3: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: مودنا إخبار جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامية على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
2: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
1: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو رجا.
3: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
1: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريد، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
4: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ليا ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بيا وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
5: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صادقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ لمؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
1: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن التعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. التعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. كنخدموا الصناعة التقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كنقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
1: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي في القطاع الفلاحي برواندا خلال السنوات الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية. العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى

0: فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها. وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة وردة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة، والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بالشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025.

0: 2020، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار تزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات، وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلاً إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو رجا.
5: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمة الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
3: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهروي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريد، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
0: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بيا وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
1: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصص يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صدقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم تسيير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
3: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع تعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة، إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن تعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. تعاونية كتكون من واحد 5 أعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. كنخدموا الصناعة التقليدية، كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكان فضاء كنخدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
3: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال السنوات الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنيات التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25-2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثل. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: الأخبار مدار الساعة.
2: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
2: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران، التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
4: هي مناسبة اللي كنبغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني، باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان، بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان، خاصة للأجيال الجديدة، الشباب والناشئة وأجيال اليوم والغد، باش تكون تعرف هاد الذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هاد الذاكرة التاريخية، نكونوا أوفياء لها، لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي بيه كيتبنى الإنسان.
2: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن، إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
1: غيم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجارية. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو الرجاء.
5: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلادي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمة الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
3: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريت، بالإضافة لسامرة المومني حاملة مشروع في مجال التجميل.
0: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلال ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب تاوريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بي وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
1: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصيصة يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صادقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد وهو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم سير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
3: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعضا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن التعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال بندق، بحال سكسو، بحال هربال، الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. التعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. خدمة الصناعة التقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم، الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب، التزيين والصناعة التقليدية. ودايرين واحد الفضاء، فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية، كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كيقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
3: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال سنواتها الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخبا. مباريات البطولة وعددها 64 ستتوزع على 8 مدن برازيلية، فيما سيكون ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو مسرحا للمباراة الافتتاحية والنهائية. وسيكون المنتخب المغربي ضمن المنتخبات المشاركة في هذا العرس العالمي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى مونديال السيدات 2027 إثر بلوغه نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026. في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
3: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية.
1: إن غميزني بكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيد أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قما براديو
0: غيم راديو أخبار المغرب والعالم.
2: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: ريم راديو.
0: حالة الطقس.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل والسهول الأطلسية الشمالية، وفي ارتفاع بباقي المناطق.

إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. بمناسبة عيد الشباب، جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 667 شخصا. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس. في التقرير الرياضي للنشرة، دون تغيير في عدد الأندية، العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تعلن عن إجراء قرعة البطولة الوطنية يوم 28 غشت الجاري. أهلا بكم من جديد. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
4: فيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص، بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال، وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح، وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب، والسلام.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما. إلياس أبو الرجاء.
5: بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026 1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة، والعدد 63 إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة: الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
3: في خبر آخر، نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتورير أمس سلسلة من الأنشطة واللقاءات لفائدة شباب من حاملي أفكار المشاريع وأطفال يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي، وذلك احتفاء بعيد الشباب. وشكلت هذه الأنشطة التي احتضنها المركب الاجتماعي مولاي علي شريف بتورير، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات والمنجزات المحققة على مستوى الإقليم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي الذي يضع الطفولة والشباب في صلب أهدافه سعيا إلى توفير شروط تنمية شاملة. لنستمع بهذا الخصوص لتصريح كل من بدر الدين النهراوي من قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم توريد، وعبد السلام حسنوي من قسم العمل الاجتماعي بعملة إقليم توريد، بالإضافة لسميرة الممني حاملة مشروع في مجال التجميل.
0: جاتني فكرة المشروع باش نحقق الاستقلالية ونستثمر في مهارات ديالي. اخترت إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأنها كتدعم الشباب وكتشجع على خلق المشاريع. مشيت لمنصة الشباب توريرز، استقبلوني واستمعوا المشروع ديالي. من بعد اتصلوا بيا وعمرت شاشات المقاول، ودابا كنستنى مرحلة الانتقال الأول للأفكار المشاريع. نتمنوا الخير.
1: في هذه المرحلة الثالثة هناك برنامج خصيصة يعني الاهتمام بهذه الفئة، اللي هو البرنامج الثالث اللي كيهتم بتحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب. في إطار هذا البرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صادقت على تمويل 353 مشروع غيستافدوا منه شباب إقليم توريرت بتكلفة تناهز 41.4 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 34.4 مليون ديال الدرهم، أجل يعني هدف واحد هو الاهتمام بهذه الفئة، تحسين الدخل وإدماج الاقتصادي للشباب.
6: في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الشباب، تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بشراكة مع جمعية إبداع للثقافة والتنمية حفلا فنيا لفائدة الأطفال المتمدرسين بالسلك الابتدائي. وللإشارة فإن هذه الجمعية تتولى تنزيل مشروع دعم التفتح الفني والأنشطة الموازية لفائدة التلاميذ المؤسسات التعليمية الابتدائية بالوسط القروي والشبه حضري. وكذلك تعمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الرابع الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس عبر توفير الحافلات لفائدة التلاميذ المنحدرين من الوسط القروي، كما تعمل على دعم سير دور الطالب والطالبة بالإقليم. كل هذه المجهودات من أجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس لفائدة الفئات الهشة.
3: من القصب والخشب والألياف النباتية تصنع تعاونية وشم بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرفة والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجرية من خلال مجموعة من الأواني والتحف وقطع الزينة إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع، بما مكن التعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. هذا التصريح لعبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
7: تعاونية ديالنا تعاونية فلاحية ديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحية بحال البندق بحال السكسو بحال الهربال الزميطة، كنديروا كل ما هو فلاحي. التعاونية كتكون من واحد 5 الأعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. الصناعة التقليدية كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا داكشي ديال الدوم الطبوقة ديال الطبوقة كنديروا سميتو كما قلت لك، كنديروا كل ما يتعلق بالخشب التزيين والصناعة التقليدية، ودايرين واحد الفضاء فضاء تعاونية وشمة تابع التعاونية كنستقبلوا فيه الضيوف ديال التعاونية، وكانوا فضاء كنقدموا فيه منتوجات تابعين للتعاونية.
3: قرينا اللحظة، قال البنك الإفريقي للتنمية إنه يعتزم استثمار أزيد من 400 مليون دولار، وهو ما يعادل 588 مليار فرنك رواندي، في القطاع الفلاحي برواندا خلال سنواتها الثلاثية المقبلة. ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لزيادة تمويل القطاع الفلاحي في رواندا وإعادة التوازن إلى محفظته التي تتركز بشكل كبير على البنية التحتية. وذكر تقرير للبنك الإفريقي للتنمية حول تقييم أداء محفظته في رواندا لعام 25 و2000 صدر أمس أن هذا التوجه ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الثانية للتحول في رواندا. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلنت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية أن مراسم إجراء قرعة البطولة الوطنية الاحترافية إنوي ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. كنزة البخاري.
8: قرعة الموسم الرياضي 2026-2027 للبطولة الوطنية الاحترافية ستجرى يوم الجمعة 28 غشت الجاري بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. حسب بلاغ للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، العصبة أعلنت أن منافسات البطولة ستجرى وفق الصيغة المعتمدة بمشاركة 16 فريقا في القسم الوطني الأول ومثلها في القسم الوطني الثاني، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل البرمجة والترتيبات التنظيمية الخاصة بالموسم الجديد. دوليا، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن البرنامج الكامل لنهائيات كأس العالم للسيدات 2027 التي ستقام في البرازيل بمشاركة 32 منتخب.

0: الأولى من الدوري الإسباني. انتهت مواجهة رايو فايكانو وألافيس بالتعادل بهدف لمثله. وفي المباريات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حقق بشكتاش التركي فوزا بثلاثة أهداف دون رد على سبيرس كاوناس الليتواني، فيما تغلب سالزبورغ النمساوي على ميالبي السويدي بهدف دون مقابل. وفي مواجهة أخرى، تفوق بنفيكا البرتغالي على أرهوس الدنماركي بهدفين مقابل هدف، ليواصل بذلك مساره في المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطافين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل طبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على

0: 74 ألف هكتار، وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر 4 منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن 3 منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل وسهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم
0: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز، تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، إذ تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا، تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي أن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية، فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة، قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
0: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75%، وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملمتر.
3: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز طبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: غيم راديو.
4: غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران، التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
7: هي مناسبة اللي كنبغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني، باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان، بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان، خاصة للأجيال الجديدة، الشباب والناشئة وأجيال اليوم والغد، باش تكون تعرف هالذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هذه الذاكرة التاريخية، نكونوا أوفياء لها، لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي بيه كيتبنى الإنسان.
6: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن، إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه. ببوزنيقة اختتام دورة الرابعة والأخيرة للمخيمات الصيفية للمديرية العامة للأمن الوطني. وبتزني تحياء الموسم السنوي للعلامة شيخ ماء العينين. بدمنات تعاونية وشمة حين يتحول الموروث المحلي إلى مصدر للدخل. إلى التفاصيل، اختتمت الدورة الرابعة والأخيرة من المخيمات الصيفية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بمركب مولاي رشيد لشباب والطفولة ببوزنيقة، بعد أن قدمت لأطفال ويافع أسرة الأمن الوطني برنامجا جمع بين الأنشطة التربوية والإبداع والرياضة والترفيه. وشكلت هذه النسخة المنظمة تحت شعار مخيمات الأمن الوطني فضاء لتلقين قيم التضامن والمواطنة الحق، فرصة للمستفيدين لعيش تجربة تربوية وترفيهية تساهم في تنمية شخصيتهم والتعبير عن مواهبهم. نستمع لتصريح زكريا باهي مدير المخيم الصيفي للمديرية العامة للأمن الوطني ببوزنيقة.
10: لحظة كنعيشوا نهاية المراحل التخيمية الأربع، طبعا حالي عرفت مشاركة ديال 320 مستفيد ومستفيدة هنا بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة. هذا المجمع اللي دو بنية تحتية معايير دولية واللي ارتأت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية الموظفين الأمن الوطني باش تبناه وفقا لهذه المعايير. طبعا حنا كنتوفر على قاعات، على قاعات الأكل، على ورشات، على واحد المجموعة ديال المعايير ذات الجودة العالية.
0: تحيي زاوية الشيخ ماء العنين بمدينة تزنيت في الفترة من 17 إلى 21 غشت الجاري الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. باقي التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي.
6: بمدينة تزنيت تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تزنيت عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للدار والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
11: تحيي قبيلة آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لقطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل فقرات، يبتدأ اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كان هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تنس، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
6: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق سوس والصحراء، بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تزنيت خاصة.
0: من القصب والخشب والألياف النباتية، تصنع تعاونية وشمة بمدينة دمنات بإقليم أزلال منتجات تستمد أشكالها وأفكارها من الموروث المحلي، لكنها تحمل في الوقت نفسه بعدا اقتصاديا، بعدما أصبحت هذه الحرف والمنتجات مصدرا للدخل لفائدة عدد من الأسر خاصة النساء. وتجمع التعاونية بين الصناعة التقليدية وتثمين المنتجات المجالية إلى جانب منتجات محلية أخرى، وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في تمويل المشروع بما مكنت التعاونية من تطوير أنشطتها وتثمين منتجاتها. نستمع لتصريح عبد العزيز نسيك عضو تعاونية وشمة.
12: تعاونية جنة تعاونية فلاحية وديال الصناعة التقليدية، وعندنا منتوجات كنخدموا على منتوجات فلاحيه بحال البندق، بحال السكسو، بحال الهربال، الزميطه، كنديروا كل ما هو فلاحي. والتعاونيه كتكون من واحد 5 الاعضاء، وعندنا واحد 9 مستفيدين، عندنا 9 مستفيدين. خمس صناعات تقليديه كنخدموا كل ما يتعلق بالخشب، وعندنا كنديروا كشي ديال الدوم.
0: هكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من حصاد الجهات، نلتقي في العدد المقبل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي يوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة، وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها، وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة. ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو.
13: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن تستمر الأجواء الحارة بالجنوب الشرقي وكذا أقصى جنوب البلاد، وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة شيئا ما خلال الصباح ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار خفيفة ومحلية بمنطقة طنجة والسواحل وسهول المحيط الأطلسي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى والأقاليم الصحراوية مصحوبة بتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و 28 درجة بكل من الجنوب الشرقي وأقصى جنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 20 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالأقاليم الجنوبية والسواحل وسهول الأطلسية الشمالية وفي ارتفاع بباقي المناطق.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البرتغال على أكثر من 3300 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتسينيو الطبيعي، فيما لا يزال ثلاثة من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينينياس أتى على 2094 هكتارا تقع بالكامل داخل منتزه مونتسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرق البرتغال. وقال رئيس بلدية فينينياس لويس فرنانديش في تصريح صحفي إن الحريق ألحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، وكان خمسة من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر أربعة منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمتها النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو دو سول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليها. وفي آخر حصيلة للوضع الصحي لأربعة رجال إطفاء أصيبوا إثر سقوط مركبتهم في منحدر بعمق نحو 150 متر أثناء توجههم إلى منطقة الحريق. أفادت الوحدة الصحية المحلية بأن ثلاثة منهم يوجدون في العناية المركزة. وكان حريق أروكا قد استنفر في ذروة عمليات مكافحته أكثر من 600 عنصر تدعمهم قرابة 200 مركبة وتسع طائرات، فيما أكدت السلطات أن الأضرار المادية باستثناء المساحات الغابوية والأحراش ظلت محدودة ولم تسجل خسائر في المنازل أو المباني.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الإيكولوجية، إليكم أبرز العناوين. في البرتغال حرائق الغابات تأتي على أكثر من 3000 هكتار. الحكومة البلجيكية تعتزم وضع خطة وطنية لتعزيز مواجهة الحرائق الغابوية. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في جنوب الصين إلى حوالي 160 قتيلا. أهلا بكم من جديد. نستهل النشرة من البرتغال، حيث أتت حرائق اندلعت خلال الأيام الأخيرة في شمال البلاد على أكثر من 3000 هكتار من الغابات والمناطق الطبيعية في أروكا ومنتزه مونتيسينيو الطبيعي، فيما لا يزال 3 من رجال الإطفاء المصابين خلال عمليات التدخل في أروكا في حالة حرجة. إسماعيل المالكي والتفاصيل.
2: السلطات المحلية أفادت بأن الحريق الذي اندلع السبت بمنطقة فينياي سطع على 2094 هكتارا، تقع بالكامل داخل منتزه مونتيسينيو الطبيعي، أحد أبرز المجالات المحمية في شمال شرقي البرتغال. رئيس بلدية فينياي قال في تصريح صحفي إن الحريق الحق أضرارا بالمساحات الغابوية والأراضي الزراعية، فضلا عن تداعياته على الأنشطة السياحية. ويغطي منتزه مونتيسينيو الطبيعي مساحة تزيد على 74 ألف هكتار، ويضم منطقتي جبال مونتيسينيو وكوروا بمحدثي الحدود مع إسبانيا. وكان 5 من رجال الإطفاء قد أصيبوا أثناء مكافحة الحريق بعدما أتت النيران بالكامل على المركبة التي كانوا يستقلونها، وغادر 4 منهم المستشفى، فيما لا تزال إطفائية تبلغ 19 عاما تتلقى العلاج في مستشفى بمدينة بورتو. وفي أوروكا قدرت السلطات المحلية المساحة التي التهمت النيران بنحو 1300 هكتار من الغابات بعد حريق اندلع الاثنين وامتد إلى بلدية ساو بيدرو ودوسول المجاورة قبل أن تتم السيطرة عليه صباح الخميس.
5: كما أوردنا في العناوين، أعلن وزير الداخلية البلجيكي برنار كوينتان عن إعداد خطة عمل وطنية لمواجهة الحرائق في المناطق الطبيعية بهدف تعزيز قدرات البلاد وتكييفها مع الاحتياجات الحالية والمخاطر المستقبلية، وذلك على خلفية الحريق الواسع الذي اندلع في محمية هودفاني الطبيعية شرق البلاد. وزير الداخلية أوضح أن الخطة ستعرض قريبا على الحكومة بالتوازي مع إعداد خطة وطنية للصمود تحدد القدرات الاستراتيجية والآليات التي ينبغي أن تتوفر عليها البلاد لمواجهة الأزمات الكبرى. وأضاف كوينتان أن هذه الجهود شملت الاستثمار في التكوين المتخصص والإجراءات العملياتية والمعدات الملائمة والدعم الجوي، فضلا عن تعزيز التعاون بين مختلف أجهزة التدخل، مؤكدا عزمه الحفاظ على قدرات جهاز الحماية المدنية وتعزيزها مستقبلا. نختم من الصين التي تعرف ارتفاعا في حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت جنوب البلاد الشهر الماضي إلى حوالي 160 شخصا، ولا يزال 10 أشخاص في عداد مفقودين وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الصينية الجمعة. القناة الصينية CCTV أفادت أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار أثرت على أكثر من مليون شخص في جنوب البلاد. السلطات المحلية تركز جهودها حاليا على إعادة إعمار المناطق المنكوبة وإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز قدرات الوقاية من الكوارث والحد من مخاطرها والتدخل والإغاثة في حالات الطوارئ. بهذا نصل إلى ختام النشرة الإيكولوجية، دمتم في أمان الله ورعايته.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
6: الخبر من المصدر.
3: في وقت تتجه فيه أنظار كثير من المصطفين خلال فصل الصيف نحو الشواطئ، يختار عدد من الزوار مغاربة وأجانب وجهة مختلفة تقودهم إلى أعالي جبال الأطلس بحثا عن أجواء أكثر اعتدالا ومناظر طبيعية وتجربة مغايرة للعطلة الصيفية التقليدية. في إمليل الواقعة بإقليم الحوز، تقود الطرق المتعرجة عبر سفوح الأطلس الكبير وقرى جبلية متدرجة نحو مشهد طبيعي يجعل من الرحلة نفسها جزءا من تجربة اكتشاف المنطقة التي تعد من أبرز بوابات جبل تبقال ومحيطه الطبيعي. ويلتقي السياح المغاربة والأجانب في هذه المنطقة في رحلات لا تقتصر على تسلق الجبال، بل تشمل التنزه في المسالك الجبلية وزيارة القرى والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، فضلا عن تذوق الأطباق المحلية وقضاء ليلة في أحد مرافق الإواء. وبالنسبة إلى الزوار الأجانب، تستمد إمليل جاذبيتها أيضا من الجمع بين الطبيعة والتجربة الثقافية، إذ تقود المسالك الجبلية إلى قرى ومجالات طبيعية مختلفة، بينما تتيح الإقامة بالمنطقة فرصة للتعرف عن قرب على نمط عيش السكان المحليين وعاداتهم. ويرافق الزوار خلال هذه الرحلات عدد من المرشدين السياحيين المحليين الذين يتولون التعريف بالمسالك ومختلف المواقع التي يمر منها السياح، فضلا عن مواكبتهم خلال الرحلات الجبلية والحرص على سلامتهم خصوصا في المسارات المؤدية إلى القمم. ولا يقتصر النشاط السياحي بإمليل على رحلات الجبلية، تستفيد منه مجموعة من الأنشطة المحلية من دور الضيافة والمطاعم إلى خدمات الإرشاد والنقل والأنشطة المرتبطة بالرحلات، وهو ما يجعل السياحة الجبلية رافعة اقتصادية بالنسبة إلى عدد من الأسر والمهنيين بالمنطقة. وهكذا تعزز إمليل موقعها كوجهة صيفية تجمع بين الطبيعة والمغامرة واكتشاف الثقافة المحلية في وقت يتزايد فيه إقبال المصطافين على السياحة الجبلية كخيار آخر لقضاء العطلة بعيدا عن الشواطئ.
6: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
7: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران، التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
8: هي مناسبة اللي كان بغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني، باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان، بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان، خاصة للأجيال الجديدة، الشباب والناشئة وجيل اليوم والغد، باش تكون تعرف هاد الذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هاد الذاكرة التاريخية، نكونوا أوفياء لها، لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي بيه كيتبنى الإنسان.
7: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن، إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
9: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: بمدينة تيزني تحيي زاوية الشيخ ماء العينين الموسم السنوي لهذا العلامة الكبير ورمز المقاومة. وبهذه المناسبة قام عامل إقليم تيزني عبد الرحمن الجوهري والوفد المرافق له بزيارة للضريح والخزانة العلمية لزاوية الشيخ ماء العينين التي احتضنت حفلا دينيا تميز بتكريم عدد من الفعاليات المحلية.
5: تحيي قبية آل الشيخ ماء العينين الموسم السنوي القطب الرباني شهر الشيخ ماء العينين في إطار احتفال الشعب المغربي بذكرى عيد الشباب المجيد وذكرى ثورة الملك والشعب. وتخلل هذا الموسم تخلل الفقرات، يبتدأ اليوم الأول بتكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي اليوم الثاني كان هناك ندوة منظمة من المجلس العلمي المحلي في تيزنيت، واليوم كانت محاضرة للعلامة دكتور الشيخ حمداتي بن الشيخ شبهنا.
4: فعاليات هذه النسخة شهدت أيضا تنظيم أمسيات للذكر وحفلات دينية وندوة حول دور بيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الدولة الإسلامية. ويشكل هذا الموسم فضاء للتلاقح الثقافي بين المغرب وعمقه الإفريقي، ومناسبة لإبراز العلاقات التاريخية بين مناطق سوس والصحراء بغية جعلها لبنة من لبنات الفعل التنموي والثقافي والديني بجهة سوس ماس عامة وإقليم تيزنيت خاصة.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 48400 هجرية 26200 ميلادية، تفضل جلالة الملك دام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا، وهم الآتية: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: يشكل عيد الشباب الذي يحتفل به الشعب المغربي اليوم الجمعة مناسبة لإبراز الالتزام الثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من أجل تعزيز مكانة الشباب في الدينامية المجتمعية ودعم مشاركتهم السياسية والاقتصادية الفعالة خدمة لمغرب صاعد قوي ومنيع. وفي الواقع يمثل تخليد هذه الذكرى مناسبة متجددة للاحتفاء بهؤلاء الشباب القوة المحركة للأمة وكذا تقييم حصيلة المبادرات المتخذة لفائدتهم والتفكير في أنسب التدابير الكفيلة بتعزيز إسهامهم في مسار التنمية السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ويأتي هذا الحدث السعيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله لتسليط الضوء على الجهود التي يبذلها جلالته من أجل تمكين هذه الشريحة المجتمعية وتعزيز تفتحها. وإدراكا من جلالته أن الشاب ليس بمقدوره الاطلاع بدوره وأداء واجبه على أكمل وجه دون أن يحظى بالفرص والمؤهلات اللازمة، ما فتئ جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين يضاعف المبادرات والالتفاتات الرامية إلى تمكين الشباب من شروط حياة كريمة ورغدة، لا سيما من حيث التعليم، الشغل، الصحة وغيرها، مما يغرس فيهم الأمل والثقة في مستقبل أفضل. وفي الواقع لا يدخر جلالة الملك من جهده ولا من وقته لضمان تفتح الاجتماعي والثقافي للشباب الذين يشكلون قرابة ثلث الساكنة والحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية وحمايتهم من أي انحراف أو آفة اجتماعية، إلى جانب تمكينهم من تكوينات مؤهلة تتيح لهم المساهمة الكاملة والفاعلة في الأنشطة المنتجة وفي تطور مجتمعهم. وفي هذا الإطار يولي جلالته اهتماما خاصا لتعليم الشباب من خلال منحهم فرصا تكوينية متنوعة تمهد لهم الطريق لاكتساب مؤهلات مبتكرة بعناية قصد تيسير اندماجهم المهني ونموهم المعرفي وتطورهم الاجتماعي، وبذلك تتسنى حمايتهم من آفتي الجهل والفقر وتحصينهم من الانجراف نحو التطرف والانغلاق. وهكذا فإن مراكز تكوين وتأهيل وإدماج الشباب، المراكز السوسيو تربوية، المركبات السوسيو رياضية، مرورا بفضاءات التكفل بشباب الذين يعانون من سلوكات إدمانية، الفضاءات المخصصة للتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، إلى جانب النهوض بالأنشطة المدرة للدخل وبرامج دعم ولوج الشباب الحاملين للمشاريع إلى التمويل، هي جميعها بنيات ومبادرات تجسد سياسة القرب والمقاربة الملكية لتنمية بشرية شاملة مندمجة ومستدامة. وقد تجسدت العناية الملكية السامية بالشباب مرة أخرى بمناسبة المجلس الوزاري الذي انعقد برئاسة صاحب الجلالة في 19 من أكتوبر 2025، وتمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب يروم تحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة على ولوج الحقل السياسي من خلال مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها سواء في إطار تزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. وخلال هذا المجلس أيضا تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية والذي يهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب وكذا تحسين حكامتها وضبط ماليتها وحساباتها. كما تتجلى العناية السامية التي يوليها جلالة الملك للشباب في الجهود التي ما فتئ يبذلها جلالته قصد النهوض المنهوض بالرياضة الوطنية ودعمه للمواهب الرياضية الشابة وتشجيعها حتى تتمكن من تحقيق إنجازات دولية أكبر وتمثيل الوطن خير تمثيل. والأكيد أن تنشئة وتكوين شباب واع ومسؤول باعتباره الثروة الحقيقية للأمة هي أفضل وسيلة لتعزيز مكانة المملكة وجعلها قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية ورفع مختلف التحديات وتأكيد حضورها الوازن كفاعل مؤثر مسموع الكلمة وجدير بالاحترام في محيطه الإقليمي والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمره السامي بالعفو على 667 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص. بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 667 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 526 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 7 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 517 نزيلا، تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيلين اثنين. المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 141 شخصا موزعين كالتالي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 62 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 13 شخصا، العفو من الغرامة لفائدة 59 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص، المجموع 667. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة

0: مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما، وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلادي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 925% والنحاس 75% وتزن 28.28 جرام بقطر يصل إلى 38.61 ملم.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بمدينة خريبكة خلدت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الذكرى 71 لمظاهرة واتزم وانتفاضة قبائل سمعلة وبني خيران التي شكلت محطة تاريخية وازنة في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستحضار صفحات من تاريخ الكفاح الوطني والتضحيات التي قدمها أبناء المنطقة دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية والتأكيد على قيم الوطنية والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.
4: هي مناسبة اللي كنبغيو نستحضروا فيها ونذكروا فيها بالأمجاد والروائع ديال الكفاح الوطني باش تبقى يعني حاضرة في الأذهان، بادية للعيان ومنقوشة في الوجدان، خاصة للأجيال الجديدة، الشباب والناشئة وأجيال اليوم والغد، باش تكون تعرف هاد الذاكرة التاريخية ديالها. وهذا المهرجان الخطبي ديال اليوم هو من أجل باش نوفيو مع هاد الذاكرة التاريخية، نكونوا أوفياء لها، لأنها رأس مال ديالنا ورأس مال اللي فيه ما هو بشري ومادي معنوي وروحي اللي به كيتبنى الإنسان.
3: هذا اللقاء تميز بتكريم عدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تقديرا لما قدموه من تضحيات وأعمال في سبيل الوطن، إلى جانب توزيع إعانات ومساعدات على عدد من المنتمين إلى أسرة المقاومة وجيش التحرير في إطار العناية الموصولة بهذه الأسرة.
1: أخبار المغرب والعالم، إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: تخليدا للذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصدر بنك المغرب قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهم. بنك المغرب ذكر في بلاغ له أن وجه القطعة النقدية يحمل صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وعبارات محمد السادس والمملكة المغربية بالحروف العربية وبحروف تيفيناغ، مع الإشارة إلى سنة الإصدار 2026-1448. ويبرز في ظهر القطعة النقدية صورة لشريط مزين بنجمة خماسية وتمثيل فني لشعار المملكة والعدد 63، إشارة إلى الذكرى المحتفى بها، وصورة منمقة لزخارف مغربية ذات طابع احتفالي، بالإضافة إلى قيمتها الإسمية بالأرقام 250 والحروف العربية 250 درهما. وكتب على ظهر القطعة في الأعلى عبارة الذكرى 63 لميلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع ترجمتها الفرنسية في الأسفل. وتتكون هذه القطعة من مزيج الفضة 900